0: الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها

أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب

ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.

0: الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون.

في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين.

غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.

مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا

الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم

آمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة

سنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا،

أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.

خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون

بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين

قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم

مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم.

0: بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.

بهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق

الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.

أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ

لهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى

أهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.

ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم.

فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟

كَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.

القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم

يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

0: يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا فتحنا لك فتحا مبينا

فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا.

لله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيماً

قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً.

رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً.

يخونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما.

أصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله

الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.

قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.

مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدعو

لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.

السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

0: حكيما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم

والعصيان. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم.

أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.

صادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قال

شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ.

0: وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم

ميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما

للمتقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون

المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.

0: يهتدون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والطور

مرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون

عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين.

شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون

0: مبصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى

أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزى.

سلطان. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى.

يغني من الحق شيئا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.

أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفى

0: أولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر

بي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر

جئناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر.

وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر.

0: ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان.

الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

ربان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ

سلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء

يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا.

يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون.

تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.

مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون

نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين.

0: هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما

فعلتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم

المؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم

تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم.

من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب

الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق

يعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم

نورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلم.

حراما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسل

فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون

0: فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.

أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.

ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن

قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟

كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.

توكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم.

العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون.

لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

0: رضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،

الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار

الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله

وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون

لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم

0: يميزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل

لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم.

أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون

0: الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.

قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين.

بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر

يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم

يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين

الظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم

يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.

0: الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. فلما كان يومي قبضه الله تعالى بين سحري ونحري ودفن في بيتي. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عن هؤلاء النفر الستة، فسمى الستة فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: وعن عبد الله قال: لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: باب الإصلاح بين الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ومعنى يعدل بينهما يصلح بينهما بالعدل. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب. متفق عليه. معنى يستوضعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه يسأله الرفق، والمتألي الحالف. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. معنى حبس: أمسكوه ليضيفوه.
0: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله، وكل بيمينك،
1: وكل مما يليك، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي الله حتى لم يبق من طعامه لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
2: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت قلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي. متفق عليه. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في الإصلاح بين الناس، وقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح.

أناس من أصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال، فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أبي بكر فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ فقال: نعم إن شئت. فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فأشار إليه بيده فأمره يصلي كما هو، فرفع أبو بكر يده فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك حين أشرت إليك لم تصلي بالناس؟ فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال: سمعت أبي أن أنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتما، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال. فبلغنا أنها أنزلت: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفراوي قال: حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. باب قول الله تعالى: أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت. قالت: فلا بأس إذا تراضيا. باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. فقالوا لي:
على ابنك الرجل.

0: نجم، ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليده، ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فرجمها، فغدا عليها أنيس فرجمها. حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم. باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا، فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال لعلي امحه، فقال علي ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. فسألوه ما جلبان السلاح؟ فقال القراب بما فيه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي أمح رسول الله، قال لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وألا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعتهم ابنة حمزة يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام دونك ابنة عمك، حملتها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. باب الصلح مع المشركين. فيه عن أبي سفيان وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. وفيه سهل بن حنيف وأسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها 3 أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم قال لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلب السلاح. حدثنا محمد بن رافع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما أقام بها 3 أمروه أن يخرج فخرج. حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح. باب الصلح في الدية. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين وقوله جل ذكره فأصلحوا بينهما. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال. فقال عمرو بن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنسائهم من لي بضيعتهم. فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز فقال اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له فطلبا إليه. فقال لهما الحسن بن علي إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قالا فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال فمن لي بهذا؟ قالا نحن لك به. فما سأسألهما شيئا إلا قالا نحن لك به. فصالحه. فقال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال لي علي بن عبد الله إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكر بهذا الحديث. باب هل يشير الإمام بالصلح. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال، فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر، فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إذا جددته فوضعته في البربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة ثم قال ادع غرماءك فأوفهم، فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل 13 وسقا 7 عجوة و6 لون أو 6 عجوة و7 لون، فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك، فقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما، فقالا لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك، وقال وترك أبي عليه 30 وسقا دينا، وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر. باب الصلح بالدين والعين. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أنضع الشطر، فقال كعب قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: الأذكار.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار،
1: أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

يعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا.

تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.

خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم

مبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.

ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا

عليهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.

تُضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.

علما. بسم الله الرحمن الرحيم.

الرحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.

تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه

الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله.

غفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور

السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين.

وأعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.

مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبح

نائمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين

يعلمون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.

الطاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين.

لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون

سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية

واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه

آنية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه.

فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين.

فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه.

تنجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.

مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون.

والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم.

أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون

واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا

كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله.

سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

هم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا

شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً

أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.

به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا

مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ.

تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف

إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة،

مثلاً. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة.

إذن أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.

ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة

العراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟

الْمَوْتَى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟

بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.

شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا.

مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.

عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا

تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون.

فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا.

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.

أحقابا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا

عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا

عذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا

قال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.

السابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره.

وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.

بلد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون

تقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون

ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا.

بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود.

تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر.

وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثر

وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع.

كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين

كأصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها

هم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى.

تاب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم

فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة.

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها.

لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون

النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده.

تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.

إنما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس

0: الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. المنشط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك، وقد سبق بيانها. بواحا بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة، أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. استهموا اقترعوا. عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا والله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود. والحديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني. ولفظ الترمذي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أي تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. دروس في العقيدة.
3: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
4: دروس في العقيدة
1: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
5: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
4: دروس في العقيدة،
1: دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
4: دروس في العقيدة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح.
5: حياكم الله.
6: الشيخ صالح، ذكرتم في حلقة مضت أن سورة قل يا أيها الكافرون سورة الإخلاص، فهل في القرآن الكريم أكثر من سورة بهذا الاسم؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. فيه سورة قل هو الله أحد، فإنها تسمى سورة الإخلاص أيضا، كما سميت قل يا أيها الكافرون بسورة الإخلاص، فهما سورتا الإخلاص التي جاء استحباب قراءتهما في ركعتي الفجر أي الراتبة، وفي الوتر، وكذا الركعتين بعد المغرب، فقراءتهما فيها استحباب في هذه الصلوات.
6: نعم.
5: وسورة الإخلاص التي يقول الله أحد بمعنى أنها خالصة وخلصت بأوصاف الله سبحانه وتعالى وأسمائه، فهي خالصة في ذكر أسمائه وصفاته، كما أن قل يا أيها الكافرون خالصة في بيان عبادته وحكمها، وأنه لا يجوز صرفها لغيره.
6: لا.
5: فلهذا يقال أو جاء في الحديث أن سورة قل والله أحد تعدل ثلث القرآن. فسر هذا بأن القرآن توحيد وأحكام وأخبار، فهي خالصة في التوحيد فسميت ثلث القرآن. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فنفت عن الله كل وصف للمخلوق، كل ما وصف به المخلوق من صفات النقائص نفته عن الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقال فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس له مثيل وليس له شبيه، فخلصت بصفات الله سبحانه وتعالى. وقد جاء من فضلها تأكيد قراءتها وقراءة قل أيها الكافرون بما سمعنا من الصلوات، والورد عند النوم، وكذلك قراءتها وقراءة قل أعوذ برب الفلق ورب الناس والورد بها في هذه السور الثلاث بعد المغرب وبعد الفجر، تكرارهن ثلاث مرات، فدل على سعة فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن جمع الفضل العظيم في هذه السور القصيرة التي لا تعطي الإنسان كثرة عناء، ولا سيما قل هو الله أحد. وبهذه المناسبة أوصي إخوتي المسلمين أن يكثروا الورد لهذه السور وآية الكرسي صباح والمساء، عقيدة وثقة بالله وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أنه إذا عمل ذلك متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره ورغبة في سنته فيجد أثر ذلك إما عاجلا أو آجلا. وعرفنا فضلها لخلوصها بأسماء الله وصفاته، ولربما يحدث تساؤل عن سبب تنويه الورد في هذه السور، وأن يشترط اعتقاد الجازم بأنه متابع لرسول الله وأنه واثق بأن الله لا يخلف وعده على لسان نبيه. لماذا أكدت هذا؟ لأن هناك من عامة المسلمين من يرى أن الشفاء حال ما ينتهي من الورد سيبادره، وأنه يريد أن يكون الشفاء يدا بيد، وهذا في الحقيقة أنه هذا مسلك ردي. فالمسلم يعمل بالعمل بنية خالصة بأنه متابع ومتحرر للصواب، وأما النتائج فاتركها إلى الله يا أخي المسلم، وثق بأن الله لا يخلف وعده، لا يخلف وعده، سواء بادرتك النتيجة أو أن الله أجلها أو أن الله دفع عنك أمورا لا تعلم عنها أو أن الله أخر ثواب متابعتك وعملك الشرعي إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلى يوم القيامة، في وقت أحوج ما تكون إليه.
6: نعم،
5: أحوج ما تكون إليه. فالورد بهذه السور الثلاث وآية الكرسي تدل على قوة الإيمان، تدل على قوة الإيمان. وفي الحقيقة أذكر أخوتي الذين تعلقوا بمن يتسمون بالقراءة وحصل فيهم شيء من الافتتان من العامة وافتتنهم بأنفسهم، أما الفتنة بأنفسهم فلكثرة زوارهم وروادهم، ومع هذه الكثرة فتكثر النقود وما يعطونه. ولو قال أنا لا أشترط فإنه سيعرف أن كل شيء يكسبه ولو قرش، لأنه لم يخسر شيء. وثانيا يخشى من الافتتان الذي يخرج على العقيدة، لأن طرق بعض هؤلاء الموصوفين بأنهم يقرؤون طرق غير مرضية عما يحكي عنهم من أتاهم. وإذا كانت القراءة صحيحة فليس هناك من سيخلص لك يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، لا يمكن أن يخلص لك أحد أكثر مما تخلص لنفسك. وأن هذه السور القصيرة كل يحفظها مع الفاتحة وآية الكرسي، ثم أيضا إذا أردت أن يرقاك غيرك فالتمس من تثق بعقيدته ومن سيخلص لك، لأن الرقية تحتاج إلى إخلاص، كأبيك وأمك والزوج بالنسبة للزوجة والزوجة بالنسبة للزوج والولد. فرقية هؤلاء قد وثقت بهم، لا يرجون شيئا من ورائك ولا يعملون أشياء مستنكرة، أشياء مستنكرة. وأيضا هذا الاندفاع لمن نصبوا أنفسهم قراء، وفي الحقيقة لا يبعد من الشعوذة، فيه أكبر خطر على عقيدة روادهم. وإذا مرضت عقيدتك يا أخي المسلم فما حاجتك بجسمك ولو صحى؟ إذا مرضت عقيدتك فما حاجتك بجسمك ولو صحى؟ مع أنهم لا يذكرون شفاء واضحا وإنما قد يستأنس في ذلك الوقت الذي يقرأ فيه هذا الذي نصب نفسه فيظن أن هذا الشفاء، حتى إن بعضهم يغتر لو أشرت عليه بالذهاب إلى الطبيب الذي تعلم الأمراض وتعلم علاجها وعالج بأمور محسوسة، ثم ذهب إلى هذا الذي نصب للقرى قال اترك الأطباء. نعم، هو يدعو لنفسه، يجلب لنفسه مصر. العاقل يعرف بطلان فعله من كلامه، كونه يسب من تعلم واستفاد العلاج بطرق محسوسة وبعلم، فإذا كان في خطر على عقيدتك وفي خطر على أعراض النساء، أعراض النساء التي تتوافد على من نصبوا أنفسهم لهذه القراءة، فما الشفاء التي تنتظره يا أخي المسلم؟ فالذي أوجهه للسامعين من المسلمين أن يلتفتوا لأنفسهم فيريدوا على أنفسهم، فيستعملوا قراءة هذه السور الثلاث بعد المغرب وبعد صلاة الفجر مع آية الكرسي على 3 مرات.
6: نعم.
5: وأن يستعملوا التسمية الواردة عند الدخول والخروج، وأن يذكروا الله إيمانا وتصديقا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وألا ينتظروا الشفاء عند نطقهم بهذه الأوراد، بل لا بد من اعتقاد أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا عاجلا أو آجلا. فإذا انتزعت هذه العقيدة فعلم أنه لا ينفعك النطق بالقرآن ولا بالأذكار. وقد جاء في الحديث في بيان أسباب تأخير الشفاء لمن دعا أو تأخير الاستجابة لمن دعا، لها أسباب، هناك أسباب، إما أن يستعجل، وإما أن يكون الله رفع عن شيء أمور ما علمها، أو أنه دعا بإثم عمل آثام ويظنه خير ويرجو من ورائه خير. فاتقوا الله أيها الإخوة، وتعلموا ما يصحح إيمانكم بالله اعتقادا ونطقا وعملا، وتفهموا معنى سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، فهذه توجب عليك إخلاص العبادة لله، وهذه توجب عليك اعتقاد بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
6: شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: دروس في العقيدة
1: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. وقل رب زدني علما.
7: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا

0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
2: بعض الإخوة بارك الله فيكم، وهذا مع الأسف يعني أقوله بعد ممار أو يعني تمرس لحال كثير من الطلبة والإخوة هداهم الله، وهذه نصيحة مشفق وتنبيه لمن أراد الانتباه. بعض الإخوة وفقهم الله وهداهم الله للسنة، هم على أقسام، قسم كان كافرا كما في السؤال ممكن، أو وقع في كفر مضى وكان على الكفر سابقا، فمن الله جل وعلا عليه بماذا؟ بالإسلام وهداه للسنة، هذه نعمة صحيح؟ قسم آخر كان مسلما في أصله لكن كان في غواية وضلالة، مفرط في جنب الله جل وعلا، ثم هداه الله لماذا؟ للسنة والاستقامة. وقسم نشأ والحمد لله على خير وعافية بين أظهر أهل السنة، وتأدب بأدبهم وتعلم من علمه، واضح؟ القسم الأول والثاني لا شك هي نعمة كبرى أن الله من عليه بالإسلام والسنة، نعمة عظيمة لا تقدر بثمن، لكن من المؤسف، أقول من المؤسف والمبكي بل والمحزن، أن تبقى رواسب الكفر وأخلاقيات الكفر السابقة أو أخلاقيات الفسق التي كان عليها في السابق من سوء الظن والغش والخديعة والكذب والنميمة والمكر وغير ذلك من أخلاقيات الفاسدة، أن تبقى معه بعد لزومه للسنة ولا يسعى لتصحيحها. وهذا الذي يورث الخلل الكثير والكبير، بل يكون سببا أحيانا في تنفير بعض الناس المقبلين على السنة بأخلاقيات موروثة، صحيح؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. ولما تداعى بعضهم يا للأنصار ويا للمهاجرين، قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة.

0: والله يعلم ما يبيتون. ولو أخفى لك هذا، أقول ولو أخفى لك هذا، لكن لا بد أن تظهر على فلتات لسانه وأخلاقيات أفعاله. فيجب على الإنسان أيها الإخوة أن يصحح وأن يتوب وأن يؤوب وأن يراجع نفسه وأن يصحح المسار الذي يسير عليه، أما أن يبقى بتلك الأخلاقيات. الإسلام لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، كانت الناس في جاهلية، وهذا أمر ظاهر بين صحيح، كان الزنا والشرك والسحر والربا والقمار أخلاقيات فاسدة وضالة، ولكن كانت هناك بعض الأخلاق التي كانوا عليها حسنة، من الشجاعة والكرم وضيافة الضيف، نعم، وغير ذلك، والإحسان إلى المحتاج، صحيح؟ فجاء الإسلام أقر تلك الأخلاق الحسنة ونهى عن إيش؟ عن ضدها. وتلك الأخلاق السيئة كلها حاربها ومحاها، صحيح؟ إذن لا يجوز لك يا أخي، ألا لست أنا بالذي أكشف عن صدور الناس، لكن أنت أدرى بنفسك، اجلس مع نفسك يا أخي، حاسب نفسك. أما قال عمر حاسبوا، رضي الله عنه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا؟ ما قال هذا؟ زنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. يا أخي اجلس حاسب نفسك، هذه الأخلاقيات أو هذه يجب أن نتركها. إذن ما هو الصحيح؟ ما هو البديل؟ السنة والحمد لله المعصومة. ولهذا عني العلماء بالتنبيه على هذه الأخلاق الفاضلة والنهي عن ضدها بكتب ومؤلفات. في صحيح الإمام البخاري كتاب الأدب وكتاب الرقاق وغيرها، بل وألف الإمام البخاري كتابا رحمه الله كتابا مفردا بالأدب المفرد، صحيح؟ لتنظر يا أخي، انظر هذه الأخلاقيات، اقرأها والآداب النبوية. أبو الشيخ له رسالة مؤلفة في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طالع يا أخي، تعلم، فليس المرء يولد عالما. أما أن تبقى معنا ملازمة متلازمة إلى أن نموت، متى نصحح؟ متى نستغفر؟ متى نتوب؟ إذن لزوم السنة فيه الخير، مجاوزة السنة فيها شر. وانتبه أن تنسب أقوالك المشينة أو أخلاقك، أنا لا أعني أحدا معين، انتبه، عموما أن ينسب المرء ما يأتيه أو يفعله من خلق مشين أو فعل مشين إلى السنة، انتبه، فتكون عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتدت عليه، وتكون أحد الكاذبين عليه. فليس المراد من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب على أحد الكذابين، نعم هو داخل فيه بالنص والمفتات على السنة بأن هذا الفعل من السنة، هو كذاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانتبه يا رعاك الله، فإني قد نصحتك، والله الموعد، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: وقل رب زدني علما.
2: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا

0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما. إذاعة طريق السلف، أثير

0: أن يندم على ما مضى من هذا الدم، بمعنى أن يكون في نفسه ألم وتحسر على ما فات، ويكون يتمنى أن لم يفعل أنه لم يفعله. الشرط الثالث أن يقلع عنه في الحال إذا كان متلبسا به، أي بهذا الدم. فلا تصح التوبة من إنسان يعمل بالربا ثم يقول أنا تائب إلى الله من الربا، أو أستغفر الله وأتوب إليه من الربا، لأن هذا لا ينفع. وبهذا نعرف أيضا أنه إذا كان الذنب متعلقا بآدمي فإنه لا بد أن يستحله أو يؤدي إليه حقه، ليتحقق بذلك أنه أقلع عن هذا الذنب. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، فإن كان أقلع وتاب لكن في قلبه أنه لو حصلت له فرصة لعاد إلى هذا الذنب، فإن هذه ليست بتوبة فلا تقبل منه. الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، وذلك بأن تكون قبل الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإن كانت بعد ذلك فإنها لا تقبل، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فهذه ليست بتوبة. وكذلك أخبر سبحانه وتعالى أنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا البعض من الآيات هو طلوع الشمس من مغربها، فإن الناس إذا رأوا ذلك آمنوا وتابوا من الذنوب، لكنه لا ينفع بعد هذا توبة ولا إيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وبملاحظة هذا الشرط الأخير يتبين أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت، قد يفجأه الموت في حال وهو لا يشعر، وحينئذ لا يحصل له التوبة من هذا الذنب. فعلى المرء أن يحرص على التوبة من الذنوب وأن يرجع إلى الله، وهو إذا رجع إلى الله بنية صادقة فإن الله تعالى يقبل توبته. بل قد قال الله تعالى في سورة الفرقان لما ذكر الشرك وما دونه قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم.
1: هل تكفي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة الفاتحة في الصلاة، أم أنه لا بد من الإتيان بالبسملة؟ وإذا استعذت وبسملت للفاتحة فهل تبسمل للسورة أو السور التي بعدها في الصلاة، أم أنه لا بد من البسملة في قراءة كل سورة بعد الفاتحة في الصلاة وإن تعددت السور التي نقرأها في الصلاة؟
0: التعوذ بالله من الشيطان الرجيم مشروع عند كل قراءة، كلما أردت أن تقرأ شيئا من القرآن في الصلاة أو غير الصلاة فإنه مشروع لك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما البسملة فإن كنت تريد أن تبتدئ السورة من أولها فبسمل، لأن البسملة آية فاصلة بين السور يؤتى بها في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة، فإن سورة براءة ليس في أولها بسملة. وعلى هذا فإذا أردت أن تقرأ الفاتحة في الصلاة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أولا، ثم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اختلف أهل العلم في البسملة في الفاتحة، هل هي من الفاتحة أم لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الفاتحة، ولكن الصحيح أنها ليست منها، وأن أول الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، في حديث أبي هريرة الثابت الصحيح أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وعلى هذا فتكون الفاتحة أول

0: الحمد لله رب العالمين، وهي 7 آيات. الأولى الحمد لله رب العالمين، الثانية الرحمن الرحيم، الثالثة مالك يوم الدين، الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: الله.
0: أما على القول بأن البسملة منها، فإن أول آية هي البسملة، والثانية الحمد لله رب العالمين، والثالثة الرحمن الرحيم، والرابعة مالك يوم الدين، والخامسة إياك نعبد وإياك نستعين، والسادسة اهدنا الصراط المستقيم، والسابعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكن الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة، كما أنها ليست من غيرها من السور.
1: الجهر بالبسملة،
0: الراجح أن الجهر بالبسملة لا ينبغي، وأن السنة الإصرار بها، لأنها ليست من الفاتحة، ولكنه لو جهر بها فلا حرج، بل قد قال بعض أهل العلم إنه ينبغي أن يجهر بها أحيانا، لأنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بها، ولكن الثابت عنه أنه كان لا يجهر بها، وهذا هو الأولى لا يجهر بها. لكن لو جهر بها تأليفا لقوم مذهبهم الجهر، فأرجو أن لا يكون به بأس.
1: طب الجهر قبل الفاتحة وقبل السور أيضا، أو قبل الفاتحة فقط؟
0: السور التي غيرها لا أدري،
1: نعم.
0: جهر الذي أعرف الجهر ببسملة الفاتحة فقط.
1: الفاتحة،
0: نعم.
1: سؤاله الآخر يقول: المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طول ركوعه مقارب لطول قيامه، وطول رفعه من الركوع، أي أن اطمئنانه في الوقوف بعد الركوع مقارب لركوعه، وطول سجوده مقارب لطول ركوعه، بمعنى أن الركوع أقصر قليلا من القيام، والرفع من الركوع أقصر قليلا من الركوع، والسجود أقصر قليلا من الركوع، فهل هذا صحيح؟ وإذا كانت السنة كذلك، فهل إذا قرأت بعد الفاتحة سورة الحجرات وقاف والملك ونون مثلا، هل سيكون ركوعي قريبا من مدة هذا القيام؟ وماذا ستكون أذكار الرفع من الركوع؟ هل أقتصر على ذكر ربنا ولك الحمد ثم أكرر هذا الذكر عدة مرات إلى أن أتيقن أنه قارب زمن قيامي وطوله، أم نكرر الذكر ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدة مرات، أم نذكر أنواعا أخرى خاصة بالرفع من الركوع ونجمعها في وقفة واحدة؟ وباختصار، هل نأتي بجميع أذكار الركوع وأذكار الرفع من الركوع، أم نقتصر على ذكر نوع واحد ونكرره حتى يكون ركوعنا ورفعنا من الركوع قريبا من بعضهما الآخر؟ وهل إن السجدتين بمجموعهما هو المصطلح عليه بقول العلماء كان سجوده صلى الله عليه وسلم قريبا من ركوعه، أم أن كل سجدة كان طولها مقاربا للركوع؟
0: هذا السؤال اشتمل على وهمين.
1: نعم.
0: الوهم الأول أنه ذكر أن الركوع أطول من القيام بعده، وأن القيام بعده أطول من السجود، وهكذا، وهذا خطأ، فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون الركوع والقيام من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين قريبا من السواء كما صح ذلك عنه، فهذه الأركان الأربعة قريبة من السواء، الركوع والقيام منه والسجود والجلوس بين السجدتين، هذه قريبة من السواء وليست مقرونة بالقيام قبل الركوع، وهذا هو الوهم الثاني في سؤاله، حيث ظن أن القيام الذي قبل الركوع يكون مساويا للركوع، وليس الأمر كذلك، بل إن القيام قبل الركوع له سنة خاصة به ويكون أطول من الركوع. والحاصل أننا نقول إن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين، أن هذه الأركان الأربعة متقاربة كما ثبت ذلك عنه، وليست مساوية للقيام قبل الركوع، وحينئذ لا إشكال. ولكن إذا كان الرجل يطيل الركوع كما في صلاة الليل، فإنه ينبغي له أن يطيل القيام بعده بحيث يكون قريبا منه، وحينئذ يقول ما ورد من الحمد: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في السماوات والأرض وما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد إلى آخر ما هو معروف. ثم إن كان القيام يقصر عن الركوع، إما أن يكرر هذا الحمد مرة أخرى أو يأتي بما وردت به السنة أيضا في هذا المقام. وكذلك في الجلوس بين السجدتين يدعو الله تعالى بما ورد ثم يدعوه بما شاء من أدعية. نعم.
1: هل دعاء الاستفتاح واجب في كل صلاة فرضا أو نفلا؟ وهل يمكن الإتيان بأكثر من نوع واحد من أدعية الاستفتاح في صلاة واحدة؟
0: الاستفتاح سنة وليس بواجب، لا في الفريضة ولا في النافلة. والذي ينبغي أن يأتي الإنسان بالاستفتاح بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا ليحصل له فعل السنة على جميع الوجوه. وإن كان لا يعرف إلا وجها واحدا من السنة واقتصر عليه فلا حرج، لأن الظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينوع هذه الوجوه في الاستفتاح وفي التشهد من أجل التيسير على العباد. وكذلك في الذكر بعد الصلاة كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينوعها لفائدتين: الفائدة الأولى ألا يستمر الإنسان على نوع واحد، فإن الإنسان إذا استمر على نوع واحد صار إتيانه بهذا النوع كأنه أمر عادي، ولذلك لو غفل وجد نفسه يقول هذا الذكر وإن كان من غير قصد، لأنه صار أمرا عاديا أوتوماتيكيا كما يقولون. فإذا كانت الأذكار متنوعة وصار الإنسان يأتي أحيانا بهذا وأحيانا بهذا صار ذلك أحضر لقلبه وأدعى لفهم ما يقول. ثانيا مما يظهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراده التيسير على الأمة، بحيث أن يأتي الإنسان تارة بهذا وتارة بهذا على حسب ما يناسبه. فمن أجل هاتين الفائدتين صارت بعض العبادات تأتي على وجوه متنوعة، مثل الاستفتاح والتشهد والأذكار بعد الصلاة.
1: نعم. المشهور من دعاء الاستفتاح ما هو؟
0: المشهور هو: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لكن أصح منه حديث أبي هريرة، وهو أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول، فقال: الله أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا أصح من الأول، لكن لو أتى الإنسان هذا لو أتى بهذا مرة وبهذا مرة وبغيرها أيضا مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بغيرهما مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أحسن.
1: أو جمع بين الاثنين؟
0: لا، ما يجمع بين
1: لا يجمع بين
0: لا يجمع بين الاثنين، لأنه لما سأله الرسول لما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول، ما أجابه إلا بواحد فقط.
1: لا.
0: ما قال أقول كذا وكذا، فدل هذا على أنه ليس من المشروع الجمع.
1: لا. أيضا يسأل عن المسافة بين القدمين عند الوقوف في الصلاة وعند السجود، لماذا نقدرها؟
0: المسافة في القيام لا أعرف في هذا سنة، فتكون المسافة بحسب يعني يكون وضع القدمين على طبيعتهما، لأن كل شيء لم يرد به صفة فإنه يبقى على ما تقتضيه الطبيعة. وأما المسافة بين القدمين في حال السجود فإنه لا مسافة بينهما، السنة أن يلزق إحدى القدمين بالأخرى كما جاء ذلك في صحيح ابن خزيمة، وكما هو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فتمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد. فإن وقوع اليد الواحدة على القدمين جميعا يدل على أن بعضهما لازق ببعض، وقد جاء صريحا في صحيح ابن خزيمة، فيكون المشروع في حال السجود أن يضم بعض القدمين إلى بعض.
2: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
3: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: الباقيات الصالحات،
2: الباقيات الصالحات. سبحان الله
3: والحمد لله
2: ولا إله إلا الله
3: والله أكبر.
4: الباقيات الصالحات.
5: أتكاسل عن قيام الليل، فبماذا تنصحني يا سماحة الشيخ؟
6: يا إخواني، قيام الليل من الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة التي كان عليها سلف الصالح، دل القرآن عليها. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوب عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم ينفقون، ويقول المستر الأسحار. فقيام الليل فضل عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فيا إخواني، قيام الليل عمل صالح، عمل وخلق طيب، داب الصالحين قبلكم وهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتقي الله ونحاول قدر استطاعتنا أن نقوم يسر الله ولو قليلا، لأن قيام الليل خلق طيب. لكن نقدم له بأن ننام العشاء مبكرا ونبتعد عن السهر الطويل. يقول جابر في حال النبي الصلاة: وكان العشاء أحيانا يؤخرها إن رأهم يجتمع عجل وإن رأهم أتأخر، وكان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء. فالنوم قبل العشاء مكروه خوفا من تفوت العشاء، والحديث بعد العشاء مكروه خوفا من أن يذهب عنك، خوفا من أن يذهب نومك في أول الليل ثم تنام في آخر الليل فتعطل قيام الليل. فاتق الله وحاول القيام بكل مستطاع ولو قليلا، نسأل الله أن يحرم فضله وكرمه.
3: الباقيات الصالحات،
2: الباقيات الصالحات. سبحان الله
3: والحمد لله
2: ولا إله إلا الله
3: والله أكبر.
4: الباقيات الصالحات.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
7: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
3: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
4: كتاب التوحيد.
7: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الذبح لغير الله، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في الدرس السابق في اليوم الماضي قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وأماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعرفنا أن العبادة كلها لله عز وجل، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، بمعنى أنه خرج من الإسلام ولو صلى وصام ولو قال لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله ما تنفع حتى تثبت عليها ولا تأتي بما يناقضها. أما إذا الإنسان تكلم بها كلاما فقط ثم فعل ما يناقض لا إله إلا الله، أو اعتقد ما يناقضها، أو قال ما يناقضها، فإنها لا تنفعه، فلا بد أن تقولها وتحققها وتثبت عليها حتى تلقى ربك. وصرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله هذا مما يناقض لا إله إلا الله، ومن ذلك الذبح، فإن من ذبح لغير الله يعني قال عند الذبيحة باسم فلان، باسم الشيخ سيد، باسم النبي، باسم الولي، باسم كذا، فقد أشرك. الذي لا يقول بسم الله عند ذبيحته وذكر غير اسم الله فقد أشرك شركا أكبر. وكذلك قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، جمع الله بين الصلاة والنحر مثل ما جمع بينهما في الآية السابقة بين الصلاة والذبح، قل إن صلاتي ونسكي، النسك يعني الذبيحة، جمع الله عز وجل بين هذين النوعين من أنواع العبادة الصلاة والذبح، لأن الصلاة أعظم العبادات البدنية والذبح أعظم العبادات المالية. وأنواع العبادة كما ذكرت لكم كثيرة جدا، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. كل عمل أو قول، عملا أو قول ظاهر أو باطن يقتضي التعظيم فهو عبادة، والعبادة كلها لله، هي اسم جامع، يعني العبادة تشمل كل قول أو عمل ظاهر أو باطن، قول أو عمل أو اعتقاد، سواء ظاهرا أو باطن، سرا أو علانية. فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله، ولو حج واعتمر ولو صام وصلى، فإن الله لا يقبل من عمل من مشرك عملا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني يحبط يعني يعمل يبطل، ولتكونن من الخاسرين. فالحذر الحذر، فإن من دعا غير الله كائنا من كان فقد أشرك بالله. والدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالذي يقول يا رسول الله أو يا فلان، يا شيخ فلان، يا سيد فلان، يا علي، يا حسين، يا فلان، كائنا من كان، أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر، الله عز وجل يقول فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء بدون تخصيص. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني أي أحد، لا يقبل الله له شريك من خلقه أبدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون، ولا يكون الإنسان موحد حتى يفد الله بالعبادة. ومتى صرف شيئا من أنواع عبادة لغير الله كائنا من كان فقد أشرك. وعندنا هذا الحديث أيضا الذي رواه علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع خصال. أولها يقول علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فالذي يذبح لغير الله مشرك وجدير بأن يبعد عن رحمة الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. المشرك إذا مات على الشرك فهو مخلد في النار، ومن أبطأ بعمله لم يسرع به نسبه. القرابة واللغة والجنس والوطن والنسب واللغة ما تقرب ولا تبعد، من أبطأ بعمله لم يسرع به نسبه كائنا من كان. لعن الله من ذبح لغير الله، استحق اللعنة لأنه مشرك، فمن ذبح ذبيحته حتى ولو كان أقل قليل من المخلوقات كما سيأتينا في الحديث دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، ذباب هل له قيمة؟ أخس ما يكون، لكن لأنه ذبحه تعظيما للصنم مات على الشرك، صار مشرك، لأنه أزهق نفس تعظيما للصنم، وإن الذباب ما له قيمة، لكن لما خضع قلبه للصنم وأزهق هذه النفس من أجل الصنم دخل النار بسببه وهو ذباب ما نقيم. لتعلم خطر الشرك حديث هذا سيأتي حديث ثاني، لكن سشت به من أجل أن نعلم خطر الشرك وقبحه وأنه يحصل في أدنى سبب. فليتق الله الإنسان وليخلص عمله ويصلح عقيدته حتى لا يكون من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والمقصود الأمة كلها. فإن من أشرك بالله فقد باء بالخسران وبطل عمله. لو تعبد الله عبادة الملائكة وأنت مشرك فلن ينفعك عملك، فليعلم ذلك. لعن الله من ذبح لغير الله، هذا هو الشاهد من الحديث للباب. استحق اللعنة قلنا لأنه أشرك بالله، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وليس هناك أقبح من الشرك، فصاحبه أولى بأن يبعد ويطرد عن رحمة الله. لعن الله من لعن والديه، حق الوالدين الإجلال والتكريم والاحترام والبر والإحسان بكل ما تحمله هذه الكلمة الإحسان، وبالوالدين إحسانا. وصابهم الله عز وجل في آيات كثيرة وقرن حقهما بحقه بآيات من القرآن ليعلم الإنسان عظم حق الوالدين، وأن عاق الوالدين لا يدخل الجنة. رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. يقول الصحابي رضي الله عنه يقول صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم فقال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله سمعناك أمنت فعلى ماذا؟ قال أتاني جبريل آرفا يعني قريبا فقال رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، يعني أنه ما فرق بين رمضان وغيره، ما التفت لرمضان ولم يحرك منه شعره، مستمر وعياذ بالله على فجوره ومعاصيه، فخرج رمضان ولم يستفد منه فأبعده الله. قل آمين فقلت آمين. رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، شهر الغفران شهر الرحمة شهر العتق من النار ما نفعه. قل آمين فقلت آمين. قال رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، يعني ما بر بهم حتى يكون سبب في دخوله الجنة، عقهم فدخل النار. رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله. قل آمين فقلت آمين. تعرفون إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين وجبت. رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك فأبعده الله. قل آمين فقلت آمين. صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا، ولا سيما يوم الجمعة وليلة الجمعة. يقول عليه الصلاة والسلام إن أعمالكم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن أعمالكم وإن صلاتكم معروضة علي، فأكثر من الصلاة والسلام علي فيه. وقال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والصلاة من الله عز وجل هي ثناء على عبده بالملأ الأعلى، فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا. وإذا سمعت بذكره تأكد ذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله قد وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صليت عليه وسلمت عليه في أي مكان في الشرق أو الغرب قريب أو بعيد فالملائكة تبلغه ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن الخصلة الثانية من هذه الخصال الأربع رغم أنف من أدرك يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ استعظم ذلك فاستبعدوا. كيف؟ الواجب عليها البر والإحسان، وهو يعرف أنه ما فيه أحق بعد حق الله من الوالدين، لذلك قرن حقهما بحقه. إن شكر الله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل الله منه. قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني هذه هي الكيفية كيف يلعن رجل. بعض السفهاء وعياذ بالله في الشوارع تجدهم يتلاعنون، كل واحد منهم يلعن والديه الآخر، فإذا لعن والديك ولعنت والديه صار في الحقيقة أنك أنت الذي لعنت والديك، فلو تركته لوكل الله من يدافع عنك وكفيت شره وسلمت من الإثم، فلا ترد عليه. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، لا تجبه وإلا تكون معه. وبعض الناس والعياذ بالله قد يسب والديه مباشرة، وهذا أقبح. الله عز وجل يقول فلا تقل لهما أف، فكيف تسبهم؟ نهاك أن تتضجر عندهم، تتعفف منهم، نسيت برهم وإحسانهم بك وعنايتهم بك وحرصهم عليك، يوم كنت لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، ما تسقي نفسك ماء ولا تنقلك قدم ولا يصل إلى فمك طعام إلا بسببهم، نسيت ذلك كله. اتق الله واعرف حق والديك، فإن الوالد يعني الأم والأب سواء أحد أبواب الجنة، والجنة تحت أقدام الأمهات، ومن عق والديه عقه أولاده، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فالبر والعقوق هذا يعجل الجزاء في الدنيا قبل الآخرة، مع ما يدخر في الآخرة. إن بررت رزقك الله ذرية صالحة تبر بك، إن عققت فسيكون الصاع صاعي مع ما يدخر لك في نار جهنم. فاتق الله واعرف حق الوالدين، لا تقدم زوجتك على أمك أو صديقك على أبيك، فإن هذا يكون من بعض السفهاء. أعطي كل ذي حق حقه، ما نقول قصر بحق زوجتك، لا، نقول أعطي كل ذي حق حقه، واحذر أن توقع نفسك بالإثم. فقد قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، ألا وشهادة الزور؟ فما زال يردده حتى قلنا ليته سكت، وكان متكئا فجلس وما زال يردد هذه الكلمة، قول الزور وشهادة الزور بقبحها. والشاهد قوله حقوق الوالدين، فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، ولذلك استحق العذاب والعقوق، العقوق في الدنيا تعذيبا له، وفي النار والعياذ بالله جزاء عقوقه. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض مراسيمها وأعلامها التي تبين الحدود الأراضي بعضها من بعض، يأتي الفاسق الذي لا يخاف الله ولا يتقيه ظالم فيأخذ هذا المرسام، هذا العلم الفارق بين الأرضين، ثم يقدمه أو يؤخره، يدخل من أرض هذا بأرض هذا، سواء في أرضه هو يأخذ من أرض أخيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام من اغتصب من الأرض قيد شبر، يعني مقدار شبر، طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وأقبح ما يكون أن يكون عبثا يدخل أرض الناس بعضهم ببعض، هو لا يستفيد إلا الإثم، ليست الأرض له، وإنما عبثا وخبثا وفجورا يدخل الأراضي بعضها ببعض في تغيير المراسيم والحدود، ولذلك استحق اللعنة لفسقه وفجوره. وأظلم الناس من يظلم الناس للناس، هو ظلم الآن ولا استفاد إلا الإثم، هو لو أخذ من أرض غيره لأرضه هو آثم وظالم وملعون وموعود بأن يحمل هذه الأرض يوم القيامة على عاتقه يأتي بها، لكن كيف إذا ظلم الناس للناس؟ هذا أشد إثم. لعن الله من غير منار الأرض، سمي منار لأنه ينير، يبين حقك من حق غيرك، حق الناس بعضهم من بعض. خصلة الرابعة لعن الله من آوى محدثا، آواه يعني تستر عليه وأخفاه وتعاون معه على منكره. من آوى محدث، محدث يعني محدثا في الأرض فساد، ظالم مفسدا في الأرض، مجرم يعرف أنه مجرم ومفسد في الأرض ويتستر عليه، مثل هؤلاء المجرمين الذين كثر فعلهم وكثروا لا كثرهم الله وصاروا يسعون في الأرض فساد. فمن علم منهم أحد وتستر عليه فعليه لعنة الله، كائنا من كان. وكذلك أي إنسان مجرم ظالم سواء ظلمه خاص أو عام وتسترت عليه وساعدته على ظلمه وفجوره ولم تخبر عنه فأنت بهذه المنزلة، مثل من يعلم أن هناك كهان أو سحرة متيقن أمرهم يعرفهم وتستر عليهم وسكت عنهم. وأي مفسد في الأرض، أي مفسد في الأرض ستسترت عليه ولم تبينه ولم تخبر به فأنك داخل في هذا الحديث، ولا سيما إذا تسترت عليه بالفعل يعني آويته وأخفيته إنك بمنزلته. قد جاء في الحديث المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، يعني أحدث فيها فساد أو آوى محدثا أيضا تستر عليه ورضي بفعله. فهذه الخصال الأربع أصحابها استحقوا اللعنة، وهي كما علمنا الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وأقبحها وأشدها الخصلة الأولى لعن الله من ذبح لغير الله، لأن هذا شرك. أما الخصال الأخرى فهي كبائر من كبائر الذنوب ولكنها دون الشرك، فالشرك كما علمنا إذا مات صاحبه عليه فهو مخلد في النار، لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا رحمة أرحم الراحمين، لأن الله عز وجل حكم عليه بالخلود وبين أنه لا يغفر له. فالحذر من الشرك بأنواعه، والله الله بالحفاظ على دينك وعقيدتك، ولا تقل وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذا وجدت آباءك على طريقة تخالف الإسلام تخالف السنة فانبذها ولا تقتدي، اقتدي بمحمد عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام والسلف الصالح الذين ساروا على منهاجه، وهي الأمة المرحومة الطائفة المرحومة الباقية المنصورة إلى حتى يأتي أمر الله. كن على سبيلهم، فإنه لا ينجو إلا هم، يعني من كان على من كان مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فابحث عن طريقتهم واسلك مسلكهم حتى تنجو وتسلم. وكل إنسان منا يعرف ماذا يعتقد وماذا يقول وماذا يفعل، فإذا عرضت عملك على الكتاب والسنة أو عقيدتك أو أقوالك وجدتها مخالفة فابحث عن الحق، فالحق ضالة المؤمن، ولا تبالي في مخالفة أهلك أو أهل بلدك إذا كانوا على غير الحق، فإنه لا ينجو إلا بما نجا به محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن كان على منهاجهم أبدا. نعم.
8: قال رحمه الله تعالى عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء. قال: ما عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
7: سمعتم هذا الحديث حتى تعلموا خطر الشرك وقبحه، وأنه قد يحصل بأتفه الأسباب. لا تظنوا أن الشرك يرفع علم ويقول أنا شرك، وأن الشرك ما يكون إلا بأكبر الأشياء. لا، الشرك يحصل بكلمة واحدة أو بفعل واحد أو اعتقاد. فتأملوا هذا الحديث. تعجب الصحابة رضي الله عنه: دخل الجنة رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، وفيها أتفه من الذباب؟ ما فيها أتفه منه، كلنا نحاربه ولا نريده نكرهه، ومع ذلك صار سبب في دخول الجنة وفي دخول النار. قالوا: كيف يا رسول الله؟ كيف الذباب سبب في دخول الجنة وفي دخول النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مر رجلان، رجلان يعني شون سواء، فأتوا على قوم قد شدوا الطريق وجعلوا لهم صنم ما أحد يتجاوز ولا يمر حتى يفعل شيء تعظيما لهذا الصنم. ناس سهواهم الشيطان وأطاعوه وخدموه في نشر الشرك فجلسوا على هذا الطريق، فكل من مر عليهم عرضوا عليه إما أن يعظم هذا الصنم ويمر سالم وإما أن يقتلوه. فمر رجلان فقالوا لأحدهما قرب، يعني إن كنت تريد المرور بسلام قرب للصنم شيء حتى تمر بسلام. قال ما عندي شيء، يعني ما عندي مانع لكن ما عندي شيء، الآن ما معي شيء. قالوا قرب ولو ذبة، هو المقصود خضوع القلب لهذا الصنم. قال بسيط، يعني في نفسه أدام أذبح ذباب أسلم من القتل. فقرب ذبابا فخلوا سبيله تركوه يمر فدخل النار. هل دخوله للنار لعظم الذباب؟ لا، لكن لقبح الشرك، لأن قلبه خضع للصنم وأزهق هذه النفس تعظيما للصنم فدخل النار. وإلا معروف أن الذباب تافه ولا قيمة له، فهذه يدل على قبح الشرك وأنه قد يحصل بأتفه الأسباب فلنحذر منه. ثم قالوا للآخر قرب، يعني أنت مثل صاحبك. قال لا، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، ما عندي استعداد أسلك مسلكه ولا أدخل مدخله ولا أفعل فعله لا قليل ولا كثير. هو شاف صاحبه أنه ذبح ذباب، ولكن لأنه قد عرف قيمة التوحيد وقبح الشرك فامتنع. قال ما كنت يعني من المستحيل أن أفعل شيء أقرب شيئا لغير الله، أي شيء لا رفيع ولا وضيع، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. فلما امتنع ضربوا عنقه قتلوه فدخل الجنة، لأنه شهيد قتل مظلوما مستقيما باقيا على دينه وتوحيده. فهذا الفرق بين الرجلين، فما قتل ذباب حتى ينجو فقتلوه فدخل الجنة. نعم.
8: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.
7: المؤلف رحمه الله يقول فيه مسائل، يعني في هذا الباب مسائل يعني أحكام وفوائد، فعلينا أن ننتبه لها حتى نعرفها فنعتبر بالأوامر وننتهي عن النواهي. فأول هذه المسائل البداءة بلعن من ذبح لغير الله لأنه مشرك، والشرك أكبر الكبائر، فلذلك استحق اللعنة قبل أي عاصي من العصاة. لما لعن الأربعة بدأ بالذبح لغير الله لأنه مشرك. نعم.
8: قال مسألة الثانية الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
7: نعم، يعني أن لعن المعين قد لا يجوز إلا ما ثبت في الكتاب والسنة أن فلان ملعون، وأما من تلقاء نفسك فلا تلعن أحدا معين إلا إذا صار عندك يقينا مثل الشمس بأنه مات على الشرك مات على الكفر يقينا فهو يلعن. أما ما دام حي ولو عمل أي معصية فلا تلعنه بذاته بعينه، تلعن الفجار عموما الظلمة عموما، كقول عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده. والله عز وجل يقول ألا لعنة الله على الظالمين، وهنا في الحديث لعن الله من ذبح لغير العموم، لعن الله من لعن والديه عموم، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدث. فلا تلعن معين ما دام حيا أو مات ولا تدري على أي شيء مات، فإذا لم يكن عندك يقين مثل الشمس بأنه مات على الشرك على الكفر فلا تلعنه، لكن تخاف على المسيء وترجو للمحسن. إذا لم تعلم حاله، إذا لم تدعو له فلا تدعو عليه، إذا لم تدعه فلا تسبه، كفوا عن مساوي موتاكم فقد أفضوا إلى ما قدموا. إذن لا يجوز أن نسب أو نلعن معينا إلا إذا علمنا حاله يقينا بأنه مات على الشرك، وما على الشرك لا يجوز أن يلعن ولو كان عاصيا، فإنه يخاف على المسيء ويرجى للمحسن، أمره إلى الله. نعم.
8: قال المسألة الثالثة هذه القصة العظيمة قصة الذباب فكونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
7: نعم، يعني إذا تأملنا حالة هذا الرجل وأنه دخل النار بسبب ذبحه للذباب، وأنه ما قصد الذباب بعينه وإنما قصد التخلص من القتل، لكن لما خضع قلبه تعظيما للصنم واستجابة لطلب أصحابه صار فعل هذا سبب في دخوله للنار، وبهذا يعلم قبح الشرك وخطره وأنه قد يحصل بأتفه الأسباب. نعم.
8: قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى قال في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل وأنه يوجب النار. ألا ترى إلى هذا لما قرب لهذا الصنم أرذل الحيوان وأخسه وهو الذباب كان جزاؤه النار، إشراكي في عبادة الله إذا الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة، وهذا مطابق لقوله تعالى إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار.
7: نعم، يعني أنه إن هذه الآية صدقت في حق هذا الإنسان وأمثاله، وأنه متى أشرك بالله سواء في شيء له قيمة أو ليس له قيمة، المهم حصول الشرك وتعظيمه لغير الله، فإذا فعل ذلك فقد أشرك، والله عز وجل يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله العفو والعافية والسلام والتوفيق والهداية والقبول والعتق من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
8: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك، سؤال يقول ما حكم الذبح لإصلاح ذات البين؟
7: المقصود أنه إذا ذبح الذبيحة قال بسم الله، أما كونه ذبح إكراما لضيف أو شكرا لله فرحة بمولود أو بسكنة أو بعودة مسافر أو بشفاء مريض ودعا الجيران على ذلك لكنه قال بسم الله حينما ذبح، أو ذبح ذبيحة من أجل أن يصلح بين متشاجرين قبيلتين أو شخصين، المهم أنه عند ذبح قال بسم الله، أما لو قال باسم فلان فهذا هو الشرك. نعم.
8: حسن الله عليك، سأل يقول نذرت أن أذبح في مكان ثم تبين لي أن هذا المكان كان فيما مضى يذبح فيه لغير الله، فماذا علي الآن، أذبح في مكان آخر أم علي الكفارة؟
7: إذا كانت ذبيحتك هذه تريد بها تعظيم الله، تريد بها وجه الله، لتتصدق بلحمها في سبيل الله، فاذبحها في أي مكان لم يتخذ مكان معصية لله. أما إذا كان مالك فيها قصد يعني أنها لله وإنما ذبيحة عادية فقط، فأنت مخير بين أن تذبحها في أي مكان غير هذا المكان أو تترك وتكفر كفارة يمين، لأن الإنسان إذا نذر نذرا ليس فيه طاعة لله وليس فيه معصية فهو مخير بين أن يفعله أو يكفر كفارة يمين. وإياكم النذر، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بهذا الشيء حين تقول علي نذرا حصل لي كذا أفعل كذا، اسأل ربك وتوسل إليه وتضرع إليه، وإذا قدر الله لك هذا الشيء ويسره فاحمد الله واشكره بأي شيء بالفعل أو بالقول، سواء أولا لابد أن تشكره بالحمد والثناء عليه، ثم إذا أردت أنك تقدم شيء من صدقة أو صيام أو صلاة شكرا لله طيب بدون نذر، حتى ما تكلف نفسك ربما تعجز، لا تنذرون أبدا.
8: حسن الله عليك، سألني يقول كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما سكره عليه، وبين حديث الذباب حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه المتقدم وأنه الأول فعل ذلك مكرها؟
7: هذا فعل الرجل الذي ذبح الذباب تعظيما للصنم لما كان فعله شرك ولم يتردد في ذلك، فبسبب خضوع قلبه لغير الله وتعظيما له استحق ما ثبت في حقه، وأما ما استكره عليه في أشياء قد يكون يقولها تقية وقلبه لا يعتقدها، مثلا يجبر على ألفاظ محرمة قلبه مطمئن بالإيمان ولم يخضع لغير الله فقلبه سليم. ولذلك قال عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما الذي ذبح الذباب ذبحه ولن يبالي لأنه قدم سلامة نفسه من القتل على تعظيم الله، فعظم الصنم في نفسه، عظمه بإزهاق نفس الذباب، فالفرق معروف. فإن هذا عظم غير الله، وأما الإنسان المستكره على أشياء يفعلها أو يقولها وقلبه مطمئن بالإيمان هذا لا يدخل بهذا.
8: ما حدود طاعة الوالدين في حالة مثل حالتي، في أنه يسكن مع والداه وهو وولاده في شقة ووالداه في شقة أسفل منهم، وبين زوجته ووالدته مشاكل دائمة، ووالده طريح الفراش، يقول هل لي أن أسكن بعيدا عن والدي في حالتي كذلك على أن أزورهما كل 3 أيام، وما الواجب في حقي؟
7: على كل حال احرص على إصلاح ذات البين والتأليف بين القلوب بقدر الإمكان. انظر ما هي أسباب الخلاف بين أمك وزوجتك واسع بالإصلاح بينهم بقدر الإمكان. وأما إكرامك لوالديك فهذا واجب عليك بقدر ما تستطيع، سواء سكنت معهم أو بعيدا عنهم، تلبي طلبهم وتخدمهم وتلين الجانب لهم وتلبي طلباتهم بقدر ما تستطيع، ولا تظلم زوجتك ولا تسقط شيئا من حقها، أعطي كل ذي حق حقه. وإذا حرصت واستعنت بالله فالله عز وجل لا يؤاخذك بأكثر مما تستطيع. اتقوا الله ما استطعتم، نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
7: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
4: كتاب التوحيد.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
9: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
10: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
11: يقول أيضا ما حكم طلب النكاح باليد؟
12: لا يجوز هذا، أن الإنسان يحاول إخراج منيه بيده، لأن ذلك من العدوان. ما قال الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني من طلب وراء الأزواج وما ملكت اليمين فإنه عاد متجاوز للحد. ثم إن فيه ضررا جسميا كما هو معروف عند الأطباء، لأنه يهدم هذه الغريزة هدما بالغا، حتى إنهم قالوا إن المرأة الواحدة منه تعادل في هدم البدن 12 مرة بالجماع الطبيعي. وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يصبر ويحتسب ويكبح شهوته بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كان الإنسان قوي الشهوة ويخشى على نفسه من الزنا إن لم يخففها بإخراجها هذه المادة فإنه يصوم، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يستطع النكاح. وإذا كان لا يستطيع أن يصوم فإنه يصبر ويحتسب، وكلما ثارت عليه الشهوة يحاول أن يتشاغل بأمر آخر يلهيه عنها حتى ييسر الله له، فإن الله سبحانه وعد المستعففين بالغنى. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
9: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
4: هل الوقوف للمدرسة لا يجوز؟ وإذا كان لا يجوز فماذا نفعل إذا كان هذا يضايق المدرسة، حيث كانت عندنا طالبة فلم تقف للمدرسة، فسألتها لماذا لم تقف كبقية الطالبات، فأخبرتها أن ذلك غير جائز، فحصلت بينهما مناقشة، فأرادت المدرسة إبعاد تلك الطالبة لمدة يومين، ونحن لا نريد أن نفصل، فماذا نفعل وفقكم الله؟
5: إلزام الطالبات أو الطلبة بالقيام المدرس أو المدرسة هذا من الأمور المنكرة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق عند الله جاها وعند المؤمنين كان يكره أن يقوم الناس له ولا يحب ذلك، فحسبنا أن نكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله هذا، وأن نكره ما كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نكره أن يقوم لنا الناس. فكيف أن يليق بنا أن نلزم الناس بالقيام لنا؟ ولهذا ينبغي للمدراء، مدراء المدارس من رجال ونساء، أن يمنع المدرسات أو المدرسين من عمل مثل هذه الأمور. ثم على من فوقهم من الوزارة أو الرئاسة أن تلاحظ ذلك وأن تعمم بالمنع منه، لأن هذا كما أنه خلاف المشروع ففيه نوع من الاستعباد للطلبة والطالبات والإذلال لهم، وكفى الطالب وقارا وكفى به أدبا أن يكون منتبها للمدرس، متابعا له فيما يقول، مناقشا له فيما يشكل عليه. وأما هذه الأمور الشكلية التي تخالف الشريعة فإنه لا يجوز لأحد أن يلزم بها، فإن أنه ليس من الشرع أن يقوم الناس للمعلم إذا دخل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أصحابه لا يقومون له إذا دخل.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
8: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة السويق.
9: غزوة السويق، هذه الغزوة سببها أن أبا سفيان خرج بمجموعة معه للإغارة على المسلمين، وقرب من المدينة وحرش وآذى، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من المسلمين فهربوا مسرعين، وحتى إنه كان معهم أحمال من السويق فرموها ليتخففوا ويسرعوا الهروب، فعاد المسلمون على هذا السويق الذي رماه المشركون فأخذوه، فسميت الغزوة بغزوة السويق لهذا السبب. أقرأ.
8: بينما كان صفوان بن أمية واليهود والمنافقون يقومون بمؤامراتهم وعملياتهم، كان أبو سفيان
7: يفكر في عمر قليل المغارم طاهر الأثر يتعجب.
9: عفان ابن أمية لأنه وتر في أبيه وتر بأبيه وأخيه وعمه ومجموعة من أهل بيته، فكان يخطط للقضاء على المسلمين، والمنافقون واليهود والمشركون يسعون في ذلك، وأبو سفيان أحرسهم، لكنه كان يبادر بعملية يريد أن ينتقم من المسلمين لما حصل على المشركين في غزوة بدر، فكان يبادر صفوان بن أمية هم معه يخططون ويؤمنون آمالا بعيدة، وأبو سفيان أراد أن يستعجل بمسألة بإغارة تكون قليلة المغارم عليه سريعة لعله يرد بها على ما سلب من قريش في وقعة بدر.
10: نعم، كان أبو سفيان
7: يفكر في عمل قليل المغارم ظاهر الأثر يتعجل به ليحفظ مكانة قومه ويبرز ما لديهم من قوة، وكان قد نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو محمدا، فخرج في 200 راكب ليبر يمينه حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له نيب من المدينة على بريد أو نحوه.
9: على بريد، البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال والميل 1.6 من الكيلو متر، إذن فالبريد قرابة 20 كيلو، البريد قرابة 20 كيلو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برج، ولذا قال بعض العلماء رحمهم الله إن كان السفر في حدود 80 كيلو فتقصر فيه الصلاة، وإن كان دون ذلك فلا، رجوعا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برج، وأربعة البرج في حدود 8 كيلو، لأن البريد الواحد في حدود 20 كيلو، لأن البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال والميل 1.6 من الكيلو، يعني أنه 1600 متر الميل، إذا ضربت 4 الفراسخ في 4 أميال، وإذا ضربت الفراسخ مثلا الفرسخ الواحد في 4 أميال والميل، البريد 4 فراسخ والفرسخ الواحد 3 أميال والميل 1600 كيلو متر بالنسبة للكيلو، يعني 1.5 كيلو وزيادة 100 متر تخرج 19 كيلو وكسور، يجبر الكسر فيكون البريد 20 كيلو متر.
10: وخرج
7: في 200 راكب ليبر يمينه حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يغار له نيب من المدينة على بريد أو نحوه،
9: على بعد 20 كيلو تقريبا،
7: ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهارا، فقام بعمل هو أشبه بأعمال القرصنة، فإنه دخل في ضواحي المدينة في الليل مستخفيا تحت جنح الظلام، فأذى حيي بن أخطب فاستفتح بابه فأبى وخاف.
9: حيي بن أخطب زعيم من زعماء اليهود، فاستفتح بابه فأبى أن يفتح له، رفض، لأنه رأى أن دخول أبي سفيان عليه يسبب له فتنة عظيمة وقتل، فتركه ورده من الباب.
7: فانصرف إلى سلام بن مشكم سيد بني النضير وصاحب كنزهم إذ ذاك، فاستأذن عليه فأذن، فقراه وسقاه الخمر وبطن له من خبر المسلمين،
9: من خبر الناس،
7: وبطن له من
9: يعني
7: خبر الناس،
9: أعطاه ما لديه من الأخبار لأنه صديقه فهما يتفقان على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين رضي الله عنهم.
7: ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أتى أصحابه،
9: يعني في آخر ليلته ما مكث، ما بقي في المدينة،
7: فبعث مفرزة منهم فأغارت على ناحية من المدينة يقال لها العريض، فقطعوا وأحرقوا هناك أسوارا من النخل، ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهما وفروا راجعين إلى مكة.
9: إلى هنا ما حصلت الوقعة، يعني هذه أسبابها.
7: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فسارع لمطاردة أبي سفيان وأصحابه، ولكنهم فروا ببالغ السرعة،
9: اللي هو أبو سفيان وأصحابه فروا مسرعين لأنهم عرفوا إن لحقهم النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليهم،
7: وطرحوا سويقا كثيرا من أزوادهم وتمويناتهم يتخففون به،
9: يعني لأجل أن تسرع بهم رواحلهم لأنها كانت محملة بالسويق طعام وغذاء لهم، فلما أرادوا الفرار خافوا أن هذا السويق يثقل على الرواحل فما تسير بسرعة فرموه،
7: فتمكنوا من الإفلات، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرقرة الكدر،
9: الكدر الذي وصلوه قبل في غزوة الكدر،
7: ثم انصرف راجعا، وحمل المسلمون ما طرحه الكفار من سويقهم وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق، وقعت في ذي الحجة في السنة الثانية من الهجرة بعد بدر بشهرين،
9: لأن بدر وقعت في رمضان في السنة الثانية، وهذه في الحجة في شهر ذي الحجة في السنة بنفسها.
7: واستعمل على المدينة في هذه الغزوة أبا لبابة بن عبد المنذر
9: من الأنصار رضي الله عنه.
7: غزوة ذي أمر، وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معركة أحد، قادها في المحرم من السنة الثالثة من الهجرة،
9: فكانت في المحرم، والتي قبلها غزوة السويق في ذي الحجة، وقبلها غزوة بدر في رمضان، وبين بدر والسويق غزوات وسرايا، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عن الجهاد في سبيل الله.
7: وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا كبيرا من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة، فأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وخرج في 450 مقاتلا،
9: يعني العدد كبير،
7: ما بين راكب وراجل،
9: راكب معه مركوب له وراجل يمشي على قدميه رضي الله عنهم.
7: واستخلف على المدينة عثمان بن عفان، وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من بني ثعلبة،
9: فأبصر الذين توجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لتأديبهم، لأنهم تجمعوا لغزو النبي فلم يترك لهم المهلة لأجل أن يأتوا للمدينة، فإنما خرج إليهم صلى الله عليه وسلم، وهذه حكمة في الحرب، لأن المرأة إذا جلس في قعر داره وأتاه العدو فذلك دليل على ضعفه وعجز عن مجابهة العدو، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن العدو تجمع خرج إليهم عليه الصلاة والسلام.
7: وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من بني ثعلبة، فأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فأسلم،
9: فكان في الطريق هذا الرجل، فقبض عليه الصحابة رضي الله عنهم ولم يحدثوا نحوه شيء من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قتلوه ولا أخذوا ما معه، وإلا هو كافر ومن الجهة ومن الفئة المحاربة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوه وأدخلوه على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد المال ولا يريد القتل، وإنما يريد من الناس أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، فأول ما بدأ به دعاه للإسلام فأسلم وصار مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يدلهم على عورات المشركين.
7: فأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فأسلم، فضمه إلى بلال وصار دليلا لجيش المسلمين على أرض العدو. وتفرق الأعداء في رؤوس الجبال.
9: لما علموا بتوجه النبي صلى الله عليه وسلم بدل من أن يجتمعوا ويتوجهوا إلى المدينة، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم لتأديبهم، فتفرقوا في رؤوس الجبال خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه.
7: وتفرق الأعداء في رؤوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم وهو الماء المسمى بذي أمر، فأقام هناك سفرا كله من السنة الثالثة من الهجرة أو قريبا من ذلك، ليشعر الأعراب بقوة المسلمين ويستولي عليهم الرعب والرهبة، ثم رجع إلى المدينة.
9: رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ولم يلقى حربا.
7: قتل كعب بن الأشرف.
9: كعب بن الأشرف هذا شقي من أشقياء اليهود، وجبار عنيد، غني في ماله، قوي في حسنه، شاعر سليط في لسانه، عاد الله ورسوله والمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستريح من شره بدون حرب يقاتل بها اليهود، لأنه هو شقي عنيد مؤذن لله ولرسوله وللمؤمنين، وكان يذهب بين حين وآخر إلى قريش في مكة يحرضهم على قتال محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أبو سفيان يستفتيه يقول أي ديننا أو دين محمد أحسن، فيفتي اللعين قائلا لكفار قريش أنتم أهدى سبيلا من محمد، وهو يعرف بحقيقة نفسه بالكتب التي لديه لأنه عالم من علماء اليهود، لكنه عنيد شقي، وإلا يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق، وأن ما جاء به هو الدين الصحيح، وأن الله قد نسخ به الأديان كلها، يعرف هذا في حقيقة نفسه، لكن لعناده وحسده والعياذ بالله يقلب الحق باطلا. فلذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الاستراحة منه، لأنه شر لا خير فيه.
7: كان كعب بن أشرف من أشد اليهود حنقا على الإسلام والمسلمين، وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتظاهرا بالدعوة إلى حربه.
9: يعني مكان ما يبالي يظهر الرغبة في حرب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرض الآخرين علنا ولا يبالي، لأنه سليط في لسانه وشعره وماله وقوة حصنه، لأنه متحصن بحصن قوي، وله مكانة عند اليهود يعظمونه ويقبلون منه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريح المسلمين من شره.
7: كان من قبيلة طي.
9: طي من العرب، من جبلي أجا وسلمى في جهة حائل، يعني كان هناك من العرب لكن أمه يهودية، فصار تبعا لأمه في الدين، وترأس وتكبر على اليهود فصاروا يرجعون إليه، وتأمر عليهم وترأس عليهم. وإلا فهو ليس من بني إسرائيل، وإنما هو من العرب، من طي، من قبيلة حاتم الطائي وعدي بن حاتم رضي الله عنه، عدي بن حاتم
7: من بني نبهان، وأمه من بني النضير.
9: أمه من اليهود من بني النضير.
7: وكان حسنه فيه، وكان غنيا مترفا معروفا بجماله في العرب، وشاعرا من شعرائها. وكان حسنه في شرق جنوب المدينة في خلفيات ديار بني النضير،
9: يعني حول أخواله بني النضير.
7: ولما بلغه أول خبر عن انتصار المسلمين وقتل صناديد قريش في بدر، قال أحق هذا؟ هؤلاء
9: ما يكون هذا، ما يكون حق، كيف يقتل رؤساء الناس وأمراء الناس وأسراف الناس، كبراء قريش هم قادة العرب يقتلون؟ ما يصير هذا، مستحيل. وما تأكد من هذا إلا فيما بعد، وإلا كان منكرا لهذا، يقول هذا شيء عظيم ولا يمكن أن يحصل.
7: ولما بلغه أول خبر عن انتصار المسلمين وقتل صناديد قريش في بدر، قال أحق هذا؟ هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، والله إن كان محمدا أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها.
9: يعني ما تصلح الحياة ولا تنفع، فعجل الله له جل وعلا بما تمنى بطن الأرض عن البقاء عند انتصار محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فعجل الله له دعوته لأنه دعا على نفسه. لباطن الأرض خير من ظهرها، كناية عن أن الموت أفضل من الحياة الآن ما دام قتل صناديد قريش وقتل الأشراف والرؤساء.
7: ولما تأكد لديه الخبر انبعث عدو الله يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويمدح عدوهم ويحربهم عليهم، ولم يرضى بهذا القدر.
9: قراوته أنه لما رأى هذا الانتصار العظيم كان الأجدر به وهو عاقل يعرف أن يقول هذا حق وهذا الدين الصحيح ويصارع في الإسلام، لكنه اللعين لما رأى هذا الانتصار كره النبي صلى الله عليه وسلم واشتدت عداوته له، فبدأ يهجو النبي ويهجو الصحابة ويتغزل ويشعر في نساء المسلمين فيؤذيهم بلسانه وقوله وتحريضه كفار قريش على قتال محمد صلى الله عليه وسلم.
7: ولما تأكد لديه الخبر انبعث عدو الله يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويمدح عدوهم ويحربهم عليهم، ولم يرضى بهذا القدر حتى ركب إلى قريش فنزل على المطلب ابن وداعة السهمي وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب من قتل المشركين يثير بذلك حفائظهم.
9: لا يهمه قتل كفار قريش، لكنه يريد أن يحرر من بقي من كفار قريش على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يتباكى على المقتولين في بدر من صناديد قريش.
7: ويزكي حقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى حربه. وعندما كان بمكة سأله أبو سفيان والمشركون أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ فقال أنتم أهدى منهم سبيلا وأفضل. وفي ذلك أنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
9: هذا هو لأنه هو من أوتي الكتاب، فهو من اليهود وعندهم العلم وعندهم التوراة، وكان كفار قريش يسألونهم عما يشكل عليهم اعترافا من كفار قريش بعلم اليهود، ولهذا جعلهم الله جل وعلا هم المغضوب عليهم لأن عندهم العلم ولم يعملوا به. وأمرنا جل وعلا أن نسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى. فاليهود عندهم العلم فلم يعملوا به فغضب الله عليهم، والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال فهم ضالون. فأنزل الله جل وعلا لما أفتى هو كفار قريش بأن طريقتهم أحسن وأفضل من طريقة محمد، أنزل الله جل وعلا على رسوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هذا يؤمنون بالجبت والطاغوت السحر والكفر والضلال، ويقولون للذين كفروا لكفار قريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. مقتهم الله جل وعلا ونوه بمقتهم بأنهم أوتوا الكتاب، يعني قالوا هذه المقالة لا عن جهل وإنما عن عناد وحسد. فقوله جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني عندهم علم لكنهم ظلوا والعياذ بالله وجحدوا ما عندهم من العلم حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين.
7: ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال وأخذ يشبب في أشعاره بنساء الصحابة ويؤذيهم بسلاطة لسانه أشد الإيذاء. وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف،
9: يعني من يتقدم منكم أيها الصحابة لقتل هذا الشقي العنيد، من له منكم؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم من ينذر نفسه ويخرج نفسه لقتل هذا الشقي فيريح المسلمين. ولا شك أن من يتقدم بقتله فإنه سيخاطر بنفسه خطرا عظيما، لكنه بثقته بالله بأن الله سيسلمه إن كتب له السلامة، أو أنه يكون شهيدا مطيعا لله ولرسوله، فهو على غنيمة في كلا الحالين، قتل شهيدا، رجع بر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاع أمره ونفع المسلمين بقتل هذا الشقي العنيد. فلا يتقدم لقتل هذا الشقي إلا من هو مؤمن بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم حق الإيمان، وأنه على خير في كلا الحالتين، إن قتل أو رجع سالما.
7: وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة واسمه سلكان بن سلامة، وهو أخو كعب من الرضاعة والحارث بن أوس.
9: الأشرف من الرضاعة، لأن كما تقدم لنا بين الأوس والخزرج واليهود رضاعة ونسب ومصاهرة وهكذا، فكان هذا أبو نائلة أخ لكعب بن الأشرف من الرضاعة
10: اللي هو هو أبو نائلة. وانتدب لهذا
7: وانتدب له محمد بن مسلمة.
9: محمد بن مسلمة رضي الله عنه وكان أمير القوم. خمسة هؤلاء خرجوا اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقوموا بقتل هذا الرجل، وأميرهم وكبيرهم محمد بن مسلمة رضي الله عن الجميع.
7: وعباد بن بشر
9: هذا محمد بن مسلمة وعباد بن بشر
7: وأبو نائلة.
9: وأبو نائلة وهذا أخو كعب ابن الأشرف من الرضاعة،
7: واسمه سلكان بن سلامة،
9: والحارث
7: بن أوس
9: وأبو عبس بن حبر. خمسة نذروا أنفسهم رضي الله عنهم لقتل كعب ابن الأشرف، يتفقون على هذا، يتعاونون فيما بينهم ويدبرون أمرهم رضي الله عنهم.
7: وكان قائد هذه المفرزة محمد بن مسلمة.
9: محمد بن مسلمة رضي الله عنه.
7: وتفيد الروايات في قتل كعب بن الأشرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: من لكعب بن الأشرف فإنه
9: هذا الصحابة يقول: من لكعب بن الأشرف، من يقدم؟
7: فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله
9: رضي الله عنه، هذا الفداعي حقا،
7: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل.
9: يقول: ما أستطيع أن أصل إلى هذا الشقي اللعين إلا أن أتعرضك يا رسول الله بشيء، تسمح لي؟ لأنه لن يطمئن إلي هذا الشقي إلا إذا نال من محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فأذن لي، خشي رضي الله عنه أن يقول بدون إذن فيحلك، فما يأتيه من الأجر مثل ما يأتيه من الإجر في التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذن لي يا رسول الله أن أقول شيء، ما يمكن أصل إليه هذا اللعين إلا أن أقول شيئا ظاهره يغضبك، لكن حقيقته هي لأجل التمكن من قتل هذا اللعين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لثقته بهذا الرجل: قل، يعني قل ما ترى أنه مناسب يوصلك إلى هذا الهدف الذي تريده وهو قتل هذا الشقي. قل. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم أن لا ينسب إليهم شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلا بإذن، إلا لمصلحة، فما كان مصلحته راجحة فقد أذن فيه الله جل وعلا وأذن فيه رسوله صلى الله عليه وسلم.
7: فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عانانا.
9: إن هذا الرجل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان إذا أراد أن يتكلم عن شخص ما يريد يعظمه يذكر، يقول: هذا الرجل أو فلان أو نحو ذلك، ما يقول إن محمد أو أن محمدا صلى الله عليه وسلم، لا، يقول: إن هذا الرجل، يعني الذي أتانا وافدا إلينا من مكة، قد عنانا، قد أتعبنا وأشقانا، ما نصبر عليه، فيفرح بهذه هذا اللعين الشقي، يفرح لما قال محمد بن مسلمة إن هذا الرجل قد عنانا يعني أتعبنا وأشقانا قريه بعد بيجيكم توكم بيجيكم من شقى كثير.
7: قال كعب والله لتملنه. قال محمد بن مسلمة
9: لتملنه يعني سيأتيكم أكثر من هذا حتى تملوا بقاه عندكم في المدينة. ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه وأهله وماله وولده رضي الله عنه وأرضاه. والله يقول كعب لتملنه يعني سيأتيكم منه أشياء كثيرة تجعلكم تملون بقاءه عندكم.
7: قال محمد بن مسلمة فإنا قد اتبعنا فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه.
9: يقول كأنه يقول إننا انتشبنا معه واتبعناه الآن فما نستطيع أن نتخلى عنه الآن، لكن نمشي معه حتى نرى ماذا تكون النتيجة. نحب أن نمشي معه يعني من المروءة أن نستمر مع هذا الرجل حتى يتبين لنا أمره، وإلا فحنا قد ملنا منه سنرى رأينا فيه، لكن الصبر.
7: وقد أردنا أن تسلفنا وثقا أو وثقين.
9: وقد أردنا أن تسلفنا وثقا أو وثقين، والوثق 60 صاعا. فنريد أن تعطينا أنت مما عندك سلف يعني تعيننا على هذا حتى نتحمل هذا الرجل الذي آذانا، لكن نريد أن نعطيه ما طلب، فأسلفنا وثقا أو وثقين إن شئت.
7: قال كعب نعم أرهنوني.
9: من المعلوم أن الوثق 60 صاعا، وأن الزكاة لا تجب الزكاة في أقل من 5 أوسق يعني 300 صاع. الوثق 60 صاعا، وثقا أو وثقين يعني تسلفنا 60 صاع أو 120 صاع. وثق أو وثقين نعطيها لهذا الرجل.
7: قال كعب نعم أرهنوني.
9: يقول نعم أعطيكم، لكن من شدة حرصه على المال وأن المال أحب إليه من نفسه وأهله وماله وولده هذا اللعين، قال نعم أعطيكم ما دام أنه في عداوة محمد أعطيكم، لكن أبي رهن أخشى أن أعطيكم فتنكرونني لأنه لا يثق فرهنونني. فهذا هدف محمد بن مسلمة رضي الله عنه، يعرف حرص هذا الرجل على المال وأنه لن يبذله إلا لأجل عداوة محمد، ومع هذا لن يبذله هكذا إلا برهن يجري أن يتوصل إلى أن يرهنه السلاح رضي الله عنه.
7: قال أرهنوني نساءكم. قال كيف؟
9: قال ابن مسلمة أي شيء نرهنك، ماذا تريد أن نعطيك رهن يعني لا بأس، يريد كأنه لو طلب السلاح يكون زين، لكن اللعين ما طلب السلاح، قال أعطوني نساءكم رهن حتى تردوا علي هذا المال، قال لا يصلح نعطيك نساءنا، النساء ما ترهن.
7: قال ابن مسلمة أي شيء تريد؟ قال أرهنوني نساءكم. قال كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟
9: نقول نخشى على نسائنا، ولا أنت ما عليك، لكن نخشى من نسائنا أن تميل إليك لأنك أنت جميل وهو جميل الصورة، جميل الصورة لكنه خبيث القلب، قال ما نستطيع نرهنك نساءنا، تميل إليك نساءنا إذا رأتك.
7: قال فترهنوني أبناءكم. قال كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوثق أو وثقين، هذا عار علينا. ولا
9: قل ما نستطيع أن نعطيك أولادنا، الأولاد ما عليهم مخافة، لكن الأولاد إذا كبروا يقول هذا مرهون بوثق من التمر فيعير يستمر يعير بها مدى الحياة، ما يصلح نعطيك عيالنا نحن، وإنما نشوف غير هذا غير النساء وغير الأولاد، يريد أن يتوصل إلى السلاح رضي الله عنه.
7: ولكننا نرهنك اللؤمة.
9: اللأمة السلاح يعني ما قال السلاح فقط، يعني اللأمة منها البيضة ومنها الدرع والأشياء التي يستعد بها للقتال، هذه نعطيك إياها هي أغلى ما عندنا، نعطيك إياها رهنا حتى إذا جاء مرة أخرى لقتله ومعه السلاح ما يستنكر، كأنه جاء ليسلمه الرهن.
7: فواعده أن يأتيه، وصنع أبو نائلة مثل ما صنع محمد بن مسلمة، فقد جاء كعب فتناشد معه أطراف الأشعار سويعة.
9: هذا أبو نائلة اللي هو أخوه من الرضاعة، لكن شتان بينهما، هذا مسلم تقي فدائي لله ولرسوله، وهذا شقي عنيد، وتراضعا من ثدي واحد، فجاء أبو نائلة هذا بصفة القرابة بينهم والرضاعة، فتكلم معه وبدأ معه هكذا حتى أطمأن إليه وقال نريد الإعانة منك، نريد إعانة منك، إن طلب منا محمد شيء ونريد أن نعطيه ما طلب اتقاء شره، ونريد أن تعيننا أنت لأنك أنت أقرب واحد إلي، أنت أخي من الرضاعة. فقال نعم، وفرح بهذا. لما كان الاثنين كل واحد جاء يطلب منه كذا، كل واحد وحده حتى لا يكون فيه ريبة في هذا الشقي.
7: وصنع أبو نائلة مثل ما صنع محمد بن مسلمة، فقد جاء كعب فتناشد معه أطراف الأشعار سويعة، ثم قال له ويحك يا ابن الأشرف، إني قد جئت لي حاجة أريد ذكرها لك، فاكتم عني. قال كعب افعل.
9: وقال أبو نائلة بسر جئت إليه لكن لا تخبر أحد، لأنه يريد أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم.
7: قال أبو نائلة كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس، وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا. ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمة. وقال
9: أبو نائلة جاءنا هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وبمجيء إلينا كنا في حالة حرجة، وسبب لنا مشاكل مع الناس، كل الناس عادتنا، وصارت البضائع ما تجينا في المدينة، وانقطعت السبل، وجعنا وجاع العيال بسبب مجيء هذا الرجل إلينا، وأراد منه الإعانة.
7: ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمة. وقال أبو نائلة أثناء حديثه إن معي أصحابا لي على مثل رأيي، قد أردت أن أتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك.
9: أراد أن يخبره، قال إن ليس هذا رأيي وحدي، وبشرك يعني من باب البشارة أن معي أناس آخرون كلهم على هذه الوتيرة، لا يريدون هذا الرجل، وكلهم يشعرون بالضيق من مجيء محمد إلينا، ولكني سآتيك بهم ليلا لتبيعهم، تبيع عليهم. فهو الشقي فرح بالمكسب، يريد أن يغلبهم في بيعه، لأنه يعرف أنه ما عندهم مال ينقدونه، وإنما يبيع عليهم مؤجلا بسعر مضاعف ويأخذ عليهم الرهن.
7: وقد نجح ابن مسلمة وأبو نائلة في هذا الحوار إلى ما قصد، فإن كعبا لن ينكر معهم السلاح والأصحى بعد هذا الحوار.
9: يعني لو جاءوه للحديث ونحو ذلك ومعهم السلاح استنكر، لكنهم أحضروا السلاح على نية أنهم يريدون أن يضعوه عنده رهنا لما يشتاخذونه منه من التمر أو غيرها.
7: وفي ليلة مقمرة، ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول من السنة الثالثة من الهجرة، اجتمعت هذه المفرزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
9: يعني جاءوا يودعون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون دعواته، لأنهم يذهبون ولا يدرون هل يرجعون أو لا، جاءوا فدائيين، قد يكون عند هذا الشقي حرس وعنده جماعة فيقتلون هؤلاء، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يودعونه ليكون آخر عهدهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويطلبون منه دعواته عليه الصلاة والسلام، فخرج معهم يشيعهم ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام، وبات عليه الصلاة والسلام يصلي ويدعو الله جل وعلا لهم بالتأييد والنصر وإنجاح المهمة.
7: وفي ليلة مقمرة، ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول من السنة الثالثة من الهجرة، اجتمعت هذه المفرزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشيعهم إلى وقيع الغرقد، ثم وجههم قائلا انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم، ثم رجع إلى بيته وطفق يصلي ويناجي ربه. وانتهت المفرزة إلى حسن كعب بن الأشرف.
9: هؤلاء الخمسة رضي الله عنهم.
7: فهتف به أبو نائلة فقام لينزل إليهم. وانتهت هذه المفرزة إلى حسن كعب بن الأشرف،
9: لأنه كان في حصن حصين ما أحد يستطيع أن يصل إليه إلا بإذن منه وموافقة.
7: فهتف به أبو نائلة.
9: أبو نائلة على أساس هو أخوه من الرضاعة يناديه.
7: فقام لينزل إليهم، فقالت له امرأته وكان حديث العهد بها.
9: هو حديث عهد بعرس، هذه العروس معه حديثة عهد به وهو حديث عهد بها. فناداه محمد فناداه أبو نائلة فأراد أن يخرج فقالت لا إني أشم رائحة الدم في هذا الصوت. هذه عفريتة شقية إن لم تكن أسلمت. أنا أشم رائحة الدم في هذا الصوت لا تنزل. لكنه ساقه الله جل وعلا لحتفه.
7: وكان حديث العهد بها أين تخرج هذه الساعة أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال كعب إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة أجاب. ثم خرج إليهم وهو متطيب ينفخ رأسه. وقد كان أبو نائلة قال لأصحابه إذا ما جاء فإني آخذ بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استمكنكم منه من رأسه فدونكم فاضربوه. فلما نزل كعب إليهم تحدث معهم ساعة. ثم قال أبو نائلة هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا. قال إن شئتم. فخرجوا يتماشون. فقال أبو نائلة وهو في الطريق ما رأيتك الليلة طيبا أعطر قط. وزهى كعب بما سمع فقال عندي أعطر نساء العرب. قال أبو نائلة أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه وأشم أصحابه. ثم مشى ساعة ثم قال أعود. قال كعب نعم. فعاد لمثلها حتى اطمأن. ثم مشى ساعة ثم قال أعود. قال نعم. فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال دونكم عدو الله. فاختلف
9: عليكم به. لما تمكن من رأسه وتمسك به قال عليكم به عليكم بعدو الله اقتلوه.
7: فاختلفت عليه أسيافهم لكنها لم تغني شيئا. فأخذ محمد بن مسلمة معولا فوضعه في سنته ثم تحامل عليه حتى بلغ عانته فوقع عدو الله قتيلا. وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله فلم يبقى حصن إلا أوقدت عليه النيران.
9: يعني ينظرون ما الذي حصل. سمعت الحصون التي حولهم صراخ هذا الشقي عند أول طعنة فأسرعوا ينظرون ما الذي حصل. وإذا بالصحابة رضي الله عنهم قد قضوا على هذا الرجل وحذوا رأسه وقطعوه وذهبوا به معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليريوه رأس هذا الشقي.
7: فرجعت المفرزة وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض أسيافهم فجرح ونزف
9: أصيب لتمكنه من الرجل فكان من أسياف صحبه من السيوف التي مع صحبه أصيب بجرح رضي الله عنه شديد ما استطاع معه أن يمشي.
7: ورجعت المفرزة وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه فجرح ونزف الدم. فلما بلغت المفرزة حرة العريض رأت أن الحارث ليس معهم فوقفت ساعة حتى أتاهم يتبع آثارهم فاحتملوه حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد قد كبروا وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرهم فعرف أنهم قد قتلوه فكبر
9: رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظرهم ويدعو الله جل وعلا. فلما وصلوا البقيع المكان الذي ودعهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كبروا إشعار للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أنهوا مهمتهم التي انتدبهم إليها. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرهم فعرف أنهم انتصروا بحمد الله.
7: فلما انتهوا إليه قال أفلحت الوجوه. قالوا ووجهك يا رسول الله. ورموا برأس الطاغية بين أيديه فحمد الله على قتله وسفل على جرح الحارث فبرئ ولم يؤذ بعد.
9: حمد الله جل وعلا لما رأى رأس هذا الطاغية بين يديه. ثم إنه التفت إلى صاحبه الحارث الذي مع القوم فتفل على جرحه فبرأ كأن لم يكن به شيء والحمد لله.
7: ولما علمت اليهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرف دب الرعب في قلوبهم العنيدة وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتوانى في استخدام القوة حين يرى أن النصح لا يجدي نفعا لمن يريد العبث بالأمن وإثارة الاضطرابات وعدم احترام المواثيق فلم يحركوا ساكنا لقتل ضاغيتهم.
9: ما قالوا شيء لأنهم عرفوا أنهم هم المخطئون وأنهم مهزومون بإذن الله ولا قبل لهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وحدهم ما يستطيعون. فما حركوا ساكنا لقتل هذا الطاغية يعني ما أرادوا أن يأخذوا بالسار لأنهم عرفوا أنهم هم المخطئون،
7: بل لزموا الهدوء وتظاهروا بإيفاء العهود واستكانوا وأسرعت الأفاعي إلى جحورها تختبئ فيها.
9: يعني

0: ساحين لمواجهة الأخطار التي كان يتوقع حدوثها خارج المدينة. وأصبح المسلمون وقد تخفف عنهم كثير من المتاعب الداخلية التي كانوا يتوجسونها ويشمون رائحتها بين آونة وأخرى.
1: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: إلى
1: قبس ثمين. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
2: من كلام العلماء الربانيين.
1: مقتطفات تسر النفوس بذكرها،
3: فهي كنوز علمية باهرة،
1: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها،
3: فحواها درر
1: وفوائد زاهرة.
2: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
4: الله سبحانه وتعالى شرع هذه الشريعة، وهي شريعة كاملة، بدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وشاملة بعموم قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. وهي مع كمالها وشمولها شريعة عدل، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وبالنظر إلى ما يخص الرجل والمرأة من الأحكام في هذه الشريعة، فإن علاقة كل من الرجل والمرأة في هذه الشريعة يمكن تصنيفها ثلاثة أصناف. الصنف الأول: الأحكام المشتركة بين الرجال والنساء، وهذا هو الأصل في التشريع. الصنف الثاني: الأحكام الخاصة بالرجال، سواء أكانت هذه الأحكام لها علاقة بالمرأة أو تكون من خصائص الرجل. والثالث: الأحكام الخاصة بالنساء، ففيه أحكام خاصة بالرجال لا تشترك فيها المرأة، وفيه أحكام خاصة بالنساء لا يشترك فيها الرجل. وعلى هذا الأساس، فما فضل الله به الرجال على النساء هذا من شرع الله جل وعلا. وبما أنه شرع الله جل وعلا، فلا يجوز لبشر أن يقع في قلبه مثقال خردلة من عدم الرضا بما فضل الله بعض الناس على بعض، لأن نظرية التفضيل في الشريعة

0: نظرية واسعة، ولكن منها ما فضل الله به الرجال على النساء، ذلك أن الرجل يتحمل مسؤولية والمرأة تتحمل مسؤولية، والرجل يتلقى مسؤوليته من شرع الله، والمرأة تتلقى مسؤوليتها من شرع الله، لا من جهة حدود المسؤولية ولا من جهة كيفية القيام بهذه المسؤولية. ولهذا يقول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولكن هذا التفضيل الذي جعله الله للرجل لا ينبغي أن يستغله سببا للتعسف في منع حقوق المرأة أو الاعتداء عليها بالأذى من قول أو فعل، لأن الله جل وعلا قال: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، وقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والدرجة التي للرجال عليهن هو تفضيل الذي حصل بالنسبة للرجل، وكذلك ما يتحمله من المسؤوليات من ناحية المرأة. لكن مما يؤسف له أنه حصل خلط بين مسؤولية المرأة ومسؤولية الرجل، فالمرأة يسعى إلى أن تتخلص من مسؤوليتها وهي البيت، وبالتالي يسعى إلى مساواتها للرجل في الحقوق التي جعلها الله للرجل وفضل الله الرجل عليها. ولا شك أن المرجع في تمييز ما للرجل من حقوق وما للمرأة من حقوق هو الشرع، وليس المرجع هو أفكار الرجال الذين يدعون إلى تحرير المرأة وإخراجها من بيتها ومزجها في المجتمع مزجا غير مقيد بالشرع. وبالله التوفيق.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين.
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها، فهي كنوز علمية باهرة، ومختارات تطمئن القلوب بسماعها، فحواها درر وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
2: يسأل عن صلاة السنن القبلية والبعدية، وما الحكم فيما إذا تركها إنسان فترة من الزمن؟
3: الجواب: للفجر ركعتان قبل الصلاة، وهما راتبة الفجر. إن صلاهما قبل الصلاة فإن لم يتمكن فإنه يصليهما بعد الصلاة، وإن لم يتمكن فإنه يصليهما بعدما ترتفع الشمس قدر رمح. وبالنسبة للظهر يصلي 4 ركعات قبلها وركعتين بعدها، وقد جاء الترغيب في ركعتين أخريين لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وإذا ما صلى 4 ركعات التي قبل الصلاة، إذا ما صلاها قبل الصلاة فإنه يصليها بعدما يصلي الراتبة التي بعد الصلاة. وبالنسبة للعصر فليست لها راتبة، ولكن جاء الترغيب في صلاة 4 ركعات قبلها بقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. وإذا لم يتمكن من فعلهم قبل الصلاة فإنه لا يقضيهما بعد الصلاة. وبالنسبة للمغرب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب 2 ركعات، صلوا قبل المغرب 2 ركعات، صلوا قبل المغرب 2 ركعات لمن شاء. فهذا دليل على الترغيب في صلاة 2 ركعات قبل الصلاة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري في عهده صلى الله عليه وسلم، يصلون 2 ركعات بعد أذان المغرب. وللمغرب 2 ركعات بعدها راتبة، لو لم يفعلها بعد الصلاة مباشرة فإنه يفعلها ما بين المغرب وبين العشاء، يعني قبل دخول وقت العشاء. وأما بالنسبة للعشاء فقد كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك كما بينته عائشة رضي الله عنها، أنه يصلي تارة 4 ركعات قبل أن ينام، وتارة يصلي 6 ركعات قبل أن ينام. وقد ذكر العلماء أن الراتبة بعد العشاء 2 ركعات. وبهذا يتبين أن هناك سنن رواتب، وهناك بعض العبادات، بعض السنن التي رغب فيها الشارع. وبالله التوفيق.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. من سنن الهدى،
4: من سنن الهدى
0: صلاة الضحى،
4: صلاة الضحى.
0: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
4: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
0: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
4: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
5: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
0: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
6: إذ يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين، فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
0: من سنن الهدى صلاة الضحى.
4: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
7: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
0: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
8: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله. والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا وقت وقت الله.
4: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر، فقال:
9: صلاة الضحى تشرع 2 ركعة و4 و6 و8، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة. ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلاً خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
0: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظباً على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
10: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
4: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
11: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
0: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
12: من سنن الهدى،
4: من سنن الهدى،
12: صلاة الضحى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فاعلم

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الدعوة إلى الله سبيل أنبياء الله ورسله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله الآية. وقال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال: وادعو إلى ربك إنك على صراط مستقيم الآية. فيا إخواني، الدعوة إلى الله قلق كل مؤمن من الله بالإيمان، فعرف الحق من الباطل واستوى الرشد من الغي، وأشرق نور الإيمان في قلبه أن يشكر الله على هذه النعمة، وأن يحب أن يكون الآخر مثله في هذه الاستقامة والخير. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. فيا إخواني، الدعوة إلى الله شكر لله على إنعامك بالإسلام والإيمان. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبين جل وعلا أن جنس الإنسان في خسارة، وما استثنى إلا أمرين: من آمن وعمل صالحا ودعا إلى الحق والهدى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كملوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح. إيمان مقرن بعمل، ليس إيمانا مجردا بل إيمان مقرن بعمل، لأن الإيمان بلا عمل لا ينفع، والأعمال بلا إيمان لا تنفع. فبين الإيمان والعمل ارتباط وثيق، فهما توأمان لا انفصال لأحدهما عن الآخر. وقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح وتواصوا بالحق، أي استثنى القسم الثاني الذين هم آمنوا وعملوا الصالح، كملوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، ثم كملوا غيرهم بدعوة الحق والصبر عليه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم آمنوا وعملوا ودعوا غيرهم الحق والصبر عليه، جمعوا بين تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم. هذا هو النصح للبشر حقا. فيا أيها الإخوة، من أقدره الله أن يدعو إلى الله على قدر علمه وعلى قدر معرفته فليدعو إلى الله بعلم، ولو كان عنده علم قليل يدعو إلى الله على حسب ما أعطي من علم وما أعطي من فهم، لأن الدعوة إلى الله إنقاذ البشرية من عذاب الله. يقول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يوم خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن الفضل عظيم والعطاء جزيل، فادعوا إلى الله عباد الله، أنير بصائرهم، اكشف الجهل عنهم، بينهم محاسن الدين وفضائله ومزاياه، فعسى الله يفتح على قلوبهم فيكون أجر الثواب. فمن اهتدى على يديك لك أجر هدايته على يديك، ولك أجر من اهتدى على يديه، ومن بعد إلى يوم القيامة لا ينقص من ثواب شيئا، بل يأتيك أجر ثواب كاملا، ويأتيك أجر كامل ويأتي من شر مثل ذلك. فعليك بالدعوة إلى الله، لعل الله يجرك في حساب الدعاة إليه القائم بما وجب الله عليهم.
1: فاعلم أنه

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: الدرر البهية
2: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية
1: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
4: تنتشر الغيبة في كثير من المجالس، فكيف نقضي عليها؟
5: الحقيقة كما أشرت أن الغيبة منتشرة في المجالس، وأنها فاكهة وزينة المجلس. قيل وقال: هذا يسب فلان، لا يسب فلان، لا يقدح في هذا، لا يستنقص هذا. هذه بلية مصيبة، التخلص منها. لو أن في المجلس عاقلا إذا سمعت الغيبة قال: يا إخواني دعونا عن الغائبين، أشغلونا في أنفسنا، وليتبصر كل منا في عيبه، ولينظر في النقص الحاصل منه، فلعله إذا عاد إلى نفسه وبحث عن عيوبه الكاملة فيه أم أشغله ذلك وألهاه عن التحدث عن الآخرين. يا إخواني هذه الغيبة تجر النميمة وينقلها النمامون، فيسلم بالعلاقات ويقطع من الصلات ويفرقون به من الجماعات. هذه الغيبة شغلت عقادكم فيها في تلبية أخيكم مسلم واحتقاره وتبين معائبه ومصائبه، وأنتم أولى أن تلزموا أنفسكم وأن تبحث عن معائبكم. أخوكم زلت قدمه، فانصحوه وجهوه وادعوا إلى الخير وحذروه وانصحوه واسعوا معه فيما ينفع. أما أن تشغلوا أنفسكم بسبه وعيبه والتثريب عليه فهذا أمر لا يجوز. فالغيبة بالحقيقة سيئة وعمل سيء، والله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. قالت عائشة: رسول الله حسبك بصفية إلا أنها قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كل ذلك مما يدل على تحريم الغيبة وأنها من كبائر الذنوب. نسأل الله العفو والعافية.
1: الدرر البهية
2: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية
1: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب.

0: ما معنى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ وكيف جاز أن أتعوذ بالقرآن من شر ما خلق مع العلم أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله؟
1: الجواب: أولاً، أن قول القائل أعوذ بكلمات الله أي أتحصن بها وأدفع بها الشيطان وشره، لأن كلمات الله لا يجاوزها بر ولا فاجر، وقد جاء الأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات، جاء الأمر بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كلمات الله صفة من صفاته، ونحن مأمورون أن نستعيذ بالله وبصفاته، وأن نسأل الله بأسمائه وصفاته. وصفة الله جل وعلا ليست من المخلوقات، وإنما هي صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى. فلا حرج يا أخي عليك إذا قلت بل فعلت ما أمرك به نبيك صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني. القطوف الدواني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير.
4: يقول الله سبحانه وتعالى مبينا مكابرة الكفار المشركين ومعاندتهم وتحديهم، ويقولنا ألا تأتينا بالعذاب، متى هو؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هكذا يتبجحون ويتكلمون ولا يبالون. فيقول الله سبحانه وتعالى ويستعجلونك بالعذاب، بإتيانك بأن تأتيهم بالعذاب يستعجلونك، متى هذا العذاب؟ ولن يخلف الله وعده. الله سبحانه وتعالى وعدهم بالعذاب ولن يخلف ذلك الوعد، ولكنه لا يعاجل بالعقوبة لأنه حليم. ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وإن يوما من أيام الآخرة كألف سنة مما تعدون من أيام الدنيا. يتأخر، يعني يتأخر وعيده، ولكنه لا يعجل ذلك بسبب تمادهم وغيهم في ذلك، وإنما يمهلهم إلى أجلهم. قال وكأي من قرية، ثم هذه تسلية، هذه الآية الكريمة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ووعد ووعيد، ثلاثة أشياء: وعد ووعيد وتسلية. وعد يعني للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم بالانتصار، ووعيد لهؤلاء المشركين المكابرين الذين يقولون متى هذا الوعد ومتى العذاب، وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ليتسلى بمن مضى، لأنه مضى قبله معاندون فأهلكهم. وفقال كأي من قرية، أهل قرية، يعني أمليت لها أي أخرتها إلى حين موعدها وهي ظالمة. والحال أنه ظالمة بأنواع المعاصي والكفر والشرك والعناد، ومع ذلك أمهلتها، ما عاقبتها معاني بالاستعجال. ثم أخذتها بالعذاب، يعني ثم أخذتها أخذ عزيز مقتدر، وإلي المصير، المرجع إلي، لأن كل أحد سيرجع في الآخرة بين يدي ربي سبحانه وتعالى فيجازي كلا بعمله. نعم.
2: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني. القطوف الدواني. قطوف دواني. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: بين السائل والمجيب.
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: شيخنا أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن مسألة فناء النار، وهل يموت أهلها؟
8: لا، رب عز وجل صرح بذلك، لا يموت فيها ولا يحيى. يتمنون الموت ولكنه لا يحصل، والحق أن النار باقية إلى الأبد، ما دام أنه فيها خالدون فهي خالدة باقية، لكن بعد أن يخرج الله من أراد إخراجه منها تطبق عليهم والعياذ بالله، فيتركهم الرب إلى أبد الآبدين من غير نهاية، خالدون وهي خالدة. نسأل الله السلامة والعتق من النار، وأن لا يجعل لنا منها نصيب. نعم.
5: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
1: يقول أحسن الله إليك، ما السبيل إلى تدبر القرآن؟
4: ما
1: السبيل إلى تدبر القرآن؟
4: تدبر القرآن مقصد لأجله نزل كتاب الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول. فالقرآن أنزل لتتدبر آياته وتعقل معانيه ويهتدى بهداياته، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. والسبيل إلى تدبر القرآن بالقراءة المطمئنة لكتاب الله عز وجل، التي لا تكون هداً، فعندما يقرأ لا يكون همه متى أختم السورة، وإنما يكون همه متى أعقل معانيها وأفهم هداياتها ودلالاتها، ويستعين على الفهم بكتب التفسير المعتمدة لأهل العلم، ومن أحسنها للمبتدئ تفسير الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى، تفسير الإمام، وكذلك التفسير الميسر الذي طبع في المجمع لو بدأ به، ثم تفسير الإمام بن سعدي، ثم تفسير ابن كثير رحمه الله. فإن هذه الكتب كتب أهل العلم تعين العبد على تدبر القرآن الكريم والاهتداء بهداياته، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر
6: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
2: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليكم: هل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أحد من الصحابة أو التابعين أو أحد من السلف أنه كان يصلي وهو مسبل ليديه؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
3: ما أدري، لا أعرف، يعني لا أعرف في هذا شيئا، وإنما المعلوم أنه فيما يتعلق باليدين النهاية يكون عند الرسغ الذي هو المفصل بين الكف والساعد، بين الكف والساعد. أنا لا أعرف شيئا في هذا أنه يعني يغطي أن تكون يديه مغطاة بالكم.
2: يقول: ما هي الرخصة وما هي العزيمة وما الفرق بينهما؟
3: العزيمة هي الشيء اللازم الذي يعني متعين متحتم، والعزيمة هي الانتقال، والرخصة هي الانتقال من العزيمة إلى الرخصة، يعني شيء يعني يعتبر عزيمة خفف فصار مرخصا فيه. يعني قصر الرباعية يعني إلى ركعتين هذه رخصة، وبقاؤها على ما هي عليه هي عزيمة، وهذا هو الأصل بالنسبة للصلوات، ولكنه في حال السفر تنقص أو تقصر الصلاة الرباعية إلى أن تكون ثنتين. فالعزيمة هي عدول أو يعني خروج عن عن عن عن العزيمة يعني إلى رخصة لم يلزم الله عز وجل فيها فيما يتعلق في حال العزيمة التي هي كونها أربع، وإنما ينتقل إلى اثنتين اللي هي قصر الرباعية. وأما العزيمة فهي الشيء الثابت اللازم الذي لا يجوز غيره إلا ما كان فيه تخفيف بحيث خرج من العزيمة إلى الرخصة.
2: يقول: هل هناك فرق في أحكام صلاة السفر للمسافر سواء هو في الطريق أو في البلد التي سافر إليها؟
3: في الطريق إذا كان جادا به السير فإنه يعني يقصر ويجمع، يقصر ويجمع. وأما إذا كان في بلد وكان عازما على أقل من أربعة أيام فإنه يقصر ويجمع إذا كان وحده. أما إذا كان مع الناس أو سمع النداء فإنه يذهب ويصلي مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة حضرا وسفرا، حتى في الخوف، حتى في الخوف لم تسقط الجماعة عن الناس، فإن الله عز وجل فإنه جاء عدة صلوات عدة هيئات وصفات لصلاة الخوف، ولو كان الجماعة ليست واجبة فإنها ما حصل شيء من هذا، يعني كل جماعة يعني كل يصلي على حالته. وأما كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قسم الناس إلى مجموعتين فهذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة في الحضر والسفر، ولكنه إذا صلى وحده يصلي ركعتين حيث يجوزه القصر، وإن صلى مع الجماعة يصلي جماعة، وكذلك له أن يجمع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع يعني في تبوك وهو مقيم عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المقيم له أن يجمع.
2: هل تصح النافلة بالإيماء على جنب مع القدرة على القيام؟
3: هل
2: تصح النافلة بالإيماء بأن يكون على جنبه مع القدرة على القيام؟
3: الرسول عليه النافلة كما هو معلوم رخص فيها حتى في حال القدرة على القيام، فإنه يجلس. والحديث جاء فيما يتعلق بأحوال المريض وأنه يعني يكون كذا، وأما بالنسبة لغير المريض فإنه له أن يصلي جالساً له أن يصلي جالسا، ولكن أجره على النصف يعني من حال القائم. وقد جاء أيضا يعني ما يتعلق باليد على جنب أنه يكون كذلك، ولكنه أقل ممن يصلي جالسا. والإنسان يعني عليه أنه يحرص على أن يفوت، على أن لا يفوت نفسه هذا الخير، ما دام صحيحا معافى وقادرا فإنه يصلي يحصل الأجر كامل، لا يصلي مضطجعا ولا يصلي جالسا مع القدرة، ولكن هذا يجوز.
2: يقول: متى تسقط الصلاة عن الكبير؟
3: الصلاة لا تسقط إلا إذا فقد الإنسان وعيه، وما دام عقله حاضرا فإن الصلاة لا تسقط عن كل أحد، هو مكلف ويصلي على حسب حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تسقط إلا إذا يعني إذا فقد العقل، وجد العقل. ولهذا يقولون: إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب.
2: ما حد العجز الذي يجوز فيه الصلاة جالسة؟ هل العجز التام؟
3: العجز التام أو العجز الذي يكون فيه مشقة لو قام، يعني إذا كان يلحق بمشقة فإنه يصلي جالسا.
2: يقول: شخص مصاب بشلل نصفي، هل يجوز له التيمم إذا لم يجد أحد يساعده للذهاب إلى دورات المياه ليتوضأ؟
3: نعم يتيمم إذا ما أحد وجد يساعده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
2: يقول: إذا رجعت من السفر وقبل أن أصل إلى بيتي بنحو 20 كيلومتر وقفت وصليت قصرا، هل فعلي صحيح؟
3: نعم صحيح، ما دمت لم تصل إلى بلدك ففعلك صحيح، لأن الترخص في حال الخروج يعني إذا فارق العامر، وكذلك ما دام أنه لم يصل إلى بلده ولو أقل من هذه المسافة التي ذكرت في السؤال فإنه يعني يترخص ويقصر الرباعية.
2: يقول: سافرت إلى أحد البلدان وقد صنعوا لهم كرسي وطاولة ملتصقتين فيصلي.
3: إيش صنعوا؟
2: وقد صنعوا لهم كرسيا وطاولة ملتصقين فيصلي العاجز على الكرسي ويسجد على الطاولة، فما حكمه؟
3: لا يسجد على الطاولة، يعني العاجز عن يعني العاجز عن السجود على الأرض يعني سجوده وركوعه بالإيمان، سجوده وركوعه بالإيمان.
2: يقول: الذي يصلي في حال السفر العشاء خلف من يصلي المغرب ماذا يفعل؟
3: إذا فرغ الإمام من صلاة المغرب يقوم ويأتي بركعة ثم يسلم.
2: يقول: بعض الناس إذا تكلم يقول: لا أفعل كذا ولا هم يحزنون، وإذا قال ذكر له فلان قال: لا فلان ولا هم يحزنون، فما حكم هذه الزيادة ولا هم يحزنون؟
3: ما أعرف لها وجه ولا أعرف لها معنى، يعني كلاما ما أعرف وجهه، يعني في هذا شيء يعني قد يعتاد هذا الناس، ولو سألته يعني إيش معناه ممكن ما يعطيك جواب، ولو قلت له من هم الذي نحصل منه هذا الشيء أقول لك لا أدري.
2: هل صح الإجماع على سنية تحية المسجد وعلى عدم وجوبها؟
3: لا، ليس فيه إجماع.
2: يقول: هل يعتمر عن الميت إذا كان قد حج إفراد ولم يعتمر؟
3: نعم، العمرة يعني بقي في ذمته، الإنسان عليه حج وعمرة، فإن أتى بحج ولم في عمرة فباق عليه العمرة، فإذا يعني إذا كان يعني له يعني مال فإنها تخرج من ماله لمن يحج عنه، وإن تطوع أحد وحج عنه فيسوغ ذلك.
2: يقول: رجل مريض في رأسه بحيث لا يتحمل الشمس والهواء وقد يغيب عن وعيه بسبب عملية جراحية، فهل له أن يغطي رأسه في حالة الإحرام؟
3: إيش السؤال؟
2: رجل مريض في رأسه لا يتحمل الشمس والهواء وقد يغيب عن وعيه بسبب عملية جراحية، فهل له أن يغطي رأسه؟
3: له أن يغطي رأسه وعليه الفدية، وهي التخيير بين 3 أشياء: ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام.
2: يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟
3: اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال انه تؤخذ الاجره، ومنهم من قال يؤخذ الجعل، انه يؤخذ الجعل على على على تعليم القران، يعني شيء مخصص يعني لمن يعمل هذا العمل فانه اذا عمله يعطى اياه. واما كون الانسان يعتبر الذي يعلم القران يعتبر نفسه زميلا للحداد والنجار، وان كلهم اصحاب مهن، وانه لا فرق بينه وبينهم، بل هناك فرق، هؤلاء يعني هذا مهنته يعني عظيمه وفيها ثواب وفيها احتساب، فكون الانسان ياخذ الشيء الذي يخصص له ويقدر ياخذه، واما كونه يعني يشارط على هذا فهذا يعني لا يسلم يعني من من من من, من, من لا يسلم من من من من, من تبعات فيه. ولهذا قيل الإمام أحمد، قد سئل الإمام أحمد عن رجل قال أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. فيعني دل هذا على أن القرب أن الإنسان يحتسب فيها، وإن حصل شيئا من غير مشارطة ومن غير يعني معاقدة فإنه من الثواب المعجل الذي يحصل للإنسان في الحياة الدنيا. وما جاء في قصة اللذيذ والقراءة عليه وإعطاء يعني مبلغ في مقابل ذلك، قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما ختم عليه أجرا كتاب الله، هذا في ليس في ليس هذا في إقراء القرآن وتعليمه للاهتداء به، وإنما هذا علاج، إنما هذا في العلاج، والعلاج غير يعني كونه يعني يستفاد من القرآن في علاج غير كان يستفاد فيه في هداية واستقامة وسير إلى الله عز وجل على هدى وبصيرة. فالحاصل أن القرب إنسان يفعلها محتسبا، وإذا جعل شيء لمن يفعلها فإنه يأخذه وهو من الثواب المعجل.
2: يقول أحسن الله إليكم، متى يبدأ وقت الغسل ليوم الجمعة؟
3: من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، طلوع الفجر هو الذي يبدأ به النهار. وأبو داود رحمه الله في كتابه، وكان يعني تفقهه ليس بكثير قليل، كان يذكر مسائل فقهية يعني بعد الأحاديث التي يريدها، يعني نادرا أن يأتي بمسائل فقهية. وقد قال في يعني في سننه بعد حديث أن الإنسان لو قام من النوم وعليه جنابة ثم إنه اغتسل ونوى الجنابة ونوى غسل الجمعة فإن ذلك يكفي.
2: يقول ما حكم استخدام ما يسمى باللولب للنساء وذلك لتنظيم النسل؟
3: إذا كان هناك حاجة إلى ذلك لا بأس به، يعني بحيث أن المرأة يعني نسلها متوالي بحيث تحمل كل سنة، وإذا ولد الثاني وإذا الذي هذا لا يستطيع أن يمشي فهي يعني يشق عليها فعملت على شيء يؤخر، أما شيء يقطع فإن ذلك لا يجوز.
2: شاب قتل رجلا بحادث سيارة منذ عامين ولم يصم الكفارة تهاونا، وقبل شهر مات ذلك الشاب، ماذا يلزم وليه، الصوم أو الإطعام؟
3: القتل ليس فيه إطعام، ليس في كفارة القتل إطعام، وإنما هو الكفارة في شيئين فقط، وهما عتق الرقبة إذا وجد، وإن لم يستطع ينتقل إلى الصيام، ويعني وليس هناك انتقال من الصيام إلى إطعام، انتقال من الصيام إلى الإطعام في أمور أخرى غير هذا. أما كفارة القتل فقد جاء في القرآن أنها في أمرين اثنين فقط، فإن استطاع الصيام استطاع العتق أعتق، وإن لم يستطع استطاع الصيام فإنه يصوم، وإن لم يحصل فإن ذلك في ذمته هذا أو هذا، يعني سواء يعني الذي هو العتق أو الصيام. لكن لو أن يعني لو صام عنه أهله وأقاربه فإن ذلك سائغ، لكن لابد فيه من التوالي، لابد فيه من التوالي، ما يمكن يقسمونها على مجموعة ثم يصومون هذا يصوم عشرة وإذا يصوم عشرة وإذا يصوم عشرة، وإنما يكون يعني صوم يعني وراء صوم أيام متوالية سواء حصلت من واحد أو من أكثر من واحد.
2: يقول: وكذلك هذا الشاب عليه صيام ثمانية أيام من رمضان لم يصمها.
3: أيضا يمكن أن يصام عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
2: يقول: ما حكم التأمين الصحي بالشركات علما بأنني أشتغل في إحدى الشركات النفطية والشركة توفر لموظفيها هذه الخدمة، حيث إن الشركة لا تقطع أو لا تقتطع من راتب الموظف وليس لهذه الخدمة قيمة مالية معينة؟
3: إذا كان الأمر كذلك أنه لا يؤخذ منه شيء وإنما هذا شيء أضافوه إلى الراتب فإن ذلك سائغ لا بأس به مع المحسنين من سبيل، أما كون يقتطع من راتبه مقابل هذا فهذا فيه غرر لأنه قد يدفع شيئا كثيرا ولا يستفيد شيئا، وقد يدفع شيئا قليلا يعني ثم يعني يكون الذي تتحمله الشركة يعني شيء كثير، فهذا فيه غرر. فمثل هذه التأمينات غير صحيحة، يعني مثل هذه التأمينات التي هي مبنية على الربح وعلى الاكتساب فإنها هذه غير صحيحة. أما يعني التأمينات التعاونية التي يعني كل واحد يدفع ومن تضرر واحتاج يدفع له من هذا المبلغ فإن هذا لا بأس به.
2: يقول: أريد الزواج من بنت أكبر مني في العمر مع العلم بأنها بنت صالحة ذات خلق ودين، لكن الوالدان يعترضان بحجة العمر، فماذا أفعل إذا لم يقتنعا وأصروا على اعتراضهم؟
3: إذا أمكن أنك تحصل يعني واحدة يعني يرضيانها وأنت ترضاها فلا شك أن هذا هو الذي ينبغي لك، لأنك تجمع بين مصلحتين، مصلحة أنك حصلت أنك تحصل من يكون يعني على ما تريد، وأيضا يعني أنت تكبره، وكذلك أيضا يعني والداك لكونهم يعني يرضون. وإذا يعني رأيت أنك تفعل هذا وأنك تزوجها وهي أكبر منك لا بأس، لكن احرص على إقناع والديك وعلى عدم إغضابهما.
2: يقول: أنا صاحب شاحنة نقل، في بعض الأحيان يطالبني المرور بدفع مبلغ مالي بسبب الحمولة الزائدة، وإن لم أفعل فسيقومون بحجز شاحنتي وأتضرر أنا بذلك، فهل يجوز لي أن أدفع لهم ما طلبوا؟
3: إذا كان هذا شيء يعني لابد منه وأنك ما تستطيع التخلص من هذا وأن هذا يعني شيء يعني مفروض عليك أنت ادفع لهم وأنت معذور، ادفع لهم وأنت معذور وأنت مظلوم في هذا. إذا كان مثل الإنسان الذي يعني ما تمشي سيارته إلا بتأمين ولا تابق يدفع لهم وهو يعني يسلم من التبعة، وغيره هو الذي يتحمل.
2: جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.
0: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شذرات من محاضرات،
1: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم.
1: شذرات من محاضرات.
2: قال: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا.
3: يجب على المسلم فورا، يعني في الحال إذا تمكن، قضاء الفوائت. إنسان عليه صلوات فاتت عليه في أوقاتها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أو ما هو أكثر من ذلك،
2: نعم،
3: فإنه يجب عليه قضاؤها لأنها وجبت في ذمته، فيجب عليه قضاؤها على الفور، يعني متى ما زال عذره يقضيها على الفور ويرتبها حسب الترتيب الشرعي، بأن يبدأ بالصلاة الأولى من اليوم وهي الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، وكذلك في اليوم الثاني يبدأ من الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. ولأن الله جل وعلا أوجبها مرتبة، فيجب التمشي مع الترتيب الشرعي ولا يقدم بعضها على بعض إلا في حالتين سيأتي ذكرهما إن شاء الله. نعم.
2: قال: ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة.
3: ترتيب علمنا أنه واجب بين الصلوات، لكن يسقط في حالتين. الحالة الأولى إذا نسي أن عليه صلاة فائتة ولم يذكرها إلا بعد ما سلم من الحاضرة، فإنه يصلي صلاة الفائتة بعدها ويسقط عنه الترتيب لأنه كان ناسياً أن عليه صلاة قبلها وصلى وانتهى، فلا يعيدها مرة ثانية لأن الصلاة لا تعاد مرتين، وهو معذور في نسيانه الفائتة. هذا معنى قوله يسقط الترتيب
2: بنسيانه.
3: المسألة الثانية: إذا خشي أن يخرج وقت اختيار الحاضرة، فإنه يقدم الحاضرة على الفائتة. مثلا لو خشي أن ينتصف الليل وعليه صلاة المغرب وصلاة
2: العشاء
3: فإنه يصلي الحاضرة التي هي العشاء ويصلي بعدها الفائتة. كذلك في العصر لو كان عليه صلاة الظهر أو أي صلاة فائتة، صلاة فجر أو صلاة مغرب، أي صلاة فائتة كانت عليه ولم يذكر إلا قبيل اصفرار الشمس، فإنه انتهى وقت اختيار الحاضرة أو كاد أن ينتهي، فيصلي الحاضرة تفاديا لخروج وقت الاختيار ثم يصلي بعدها الصلاة الفائتة. نعم.
0: شذرات من محاضرات،
1: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم.
1: شذرات من محاضرات.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: مسائل وقواعد فقهية.
5: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
4: مسائل وقواعد فقهية.
6: أحسن الله إليكم. نبدأ بهذا السؤال. المرأة التي طلبت النصيحة في مسألة العوازل التي تستخدم لمنع الحمل، وجزاكم الله خيرا.
7: أقول يا بنتي، أولا لا يحل لمسلم ومسلمة قطع النسل بالكلية، فهذا أخشى أن يوقع صاحبه في الكفر إذا كره شعيرة طلب النسل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالودود الولود، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، أو قال: مكاثر بكم الأمم. ثانيا، أنا لا أدري عن حالك حتى أفتيك بالرخصة أو عدم ذلك، لكن أحيلك على نفسك لما أوجب الله عليك من خالص التدين له، وقد شرع لك ولزوجك كثرة النسب، وهذا من التدين لله عز وجل، لأنه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، إذا أفتاك طبيب مسلم استشاري فما فوق أن الحمل أو أنك لا تصلحين للحمل، كأن يكون بك مرض القلب أو غيره من الأمراض التي يقويها الحمل ويعرضك لخطر هلاك أو تعطل بعض أعضائك، فلا مانع من منع الحمل بأية طريقة، لولب أو حبوب أو غير ذلك. أمر رابع، يجب التفريق بين تنظيم النسل وقطع النسل، فقطع النسل أو حجب النسل هذا تقدم الكلام فيه، أما تنظيم النسل فهذا في حق شريعة الولادة، فكثير من النساء يكون بين المولود والمولود سنة تزيد قليلا أو تنقص قليلا، لكن هذا متى تعرفه؟ بالمولود الثاني فما بعده، لأن المولود الأول ليس به عبرة، فبعض النساء تحمل من أول ليلة وتلد بعد أشهر، بعد 9 أشهر أو 10، فلا يقال هذه شريعة الولادة، لأن التجربة لم تكن. فإذا كانت شريعة الولادة بالتجربة فلها أن تنظم حملها بحيث يكون بين المولودين 3 سنوات أو 4 سنوات حتى يرتفع المولود الأول عن الثاني، ولن يستغني عنها أولادها، حتى الذي عمره 10 سنوات أو أكثر هو محتاج إلى أمه، لكن حاجة دون

0: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله الكلام عن حقيقة الروح فيقول: وقال الشيخ أبو سعيد الخراز، أحد أكابر المشائخ الأئمة من أقران الجنيد، فيما صنفه من أن الأرواح مخلوقة، وقد احتج بأمور منها لو لم تكن مخلوقة لما أقرت بالربوبية، وقد قال لهم حين أخذ الميثاق وهم أرواح في أشباح كالذر: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وإنما خاطب الروح مع الجسد، وهل يكون الرب إلا لمربوب؟ قال: ولأنها لو لم تكن مخلوقة ما كان على النصارى لوم في عبادتهم عيسى، ولا حين قالوا إنه ابن الله وقالوا هو الله. قال: ولأنه لو كان الروح غير مخلوقة ما دخلت النار، ولأنها لو كانت غير مخلوقة لما حجبت عن الله، ولا غيبت في البدن، ولا ملكها ملك الموت، ولما كانت صورة توصف، ولأنها لو لم تكن مخلوقة لم تحاسب ولم تعذب ولم تتعبد ولم تخف ولم ترجو، ولأن أرواح المؤمنين تتلألأ وأرواح الكفار سود مثل الفحم. وقال صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة وتأوي في فناء العرش، وأرواح الكفار في برهوت. وقال الشيخ أبو يعقوب: النهر جوري، هذه الأرواح من أمر الله مخلوقة، خلقها الله في الملكوت كما خلق آدم من التراب، وكل عبد نسب روحه إلى ذات الله أخرجه ذلك إلى التعطيل. والذين نسبوا الأرواح إلى ذات الله هم أهل الحلول الخارجون إلى الإباحة. وقالوا: إذا صفت أرواحنا من أكدار نفوسنا فقد اتصلنا وصرنا أحرارا، ووضعت عنا العبودية، وأبيح لنا كل شيء من اللذات من النساء والأموال وغير ذلك، وهم زنادقة هذه الأمة. ثم قال الشيخ رحمه الله: قلت: واعلم أن القائلين بقدم الروح صنفان: صنف من الصابئة الفلاسفة يقولون هي قديمة أزلية ولكن ليست من ذات الرب، كما يقولون ذلك في العقول والنفوس الفلكية، ويزعم من دخل في الملل منهم أنها هي الملائكة. وصنف من زنادقة هذه الأمة وضلالها من المتصوفة والمتكلمة والمحدثة يزعمون أنها من ذات الله، وهؤلاء أشر قولا من أولئك. وهؤلاء جعلوا الآدمية قسمين: نصف اللاهوت وهو روحه، ونصف الناسوت وهو جسده، نصفه رب ونصفه عبد. قد كفر الله النصارى بنحو من هذا القول في المسيح، فكيف بمن يعم ذلك في كل أحد، حتى في فرعون وهامان وقارون؟ أقول: وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام من تضليل الذين يمجدون الروح حتى يزعم غلاتهم أنها من ذات الله، ويذمون البدن لأنه مخلوق من الطين

0: مثلهم في ذلك بعض الكتاب في هذا العصر الذين يثنون على الروح ويزعمون أن ما يفعله الإنسان ويتصف به من الخير فهو من تأثير روحه، ويذمون البدن لأنه مخلوق من الطين، ويرجعون ما يفعله الإنسان أو يتصف به من الشر إلى تأثير بدنه. فكلامهم هذا يشبه كلام النصارى وكلام ملاحدة الفلاسفة، بل يشبه قول إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس ذم آدم وتنقصه لأنه مخلوق من طين، والحق أن الطين منه ما هو طيب لا ذم فيه، لأنه ينتج النبات الطيب والمعائش الطيبة والفواكه الشهية، ومن الطين ما هو سبخ لا ينتج شيئا. وبالجملة الطين كله طاهر طهور، والروح منها ما هو روح طيبة وهي روح المؤمن، ومنه ما هو روح خبيث وهو روح الكافر كما جاء في الحديث. فليست الروح كلها طيبة علوية كما يقول هؤلاء الجهال، وليس الطين والتراب مذمومين على الإطلاق. وما يفعله الإنسان ويتصف به من الخير وما يتصف به من الخير فهو نتيجة دعوة الرسل واتباعهم، وما يفعله ويتصف به من الشر فهو نتيجة مخالفة الرسل. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الآيات. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالإنسان عبارة عن البدن والروح معا، بل هو بالروح أخص منه بالبدن، وإنما البدن مطية للروح، كما قال أبو الدرداء: إنما بدني مطيتي، فإن رفقت بها بلغتني، وإن لم أرفق بها لم تبلغني. وقد رواه ابن منده وغيره عن ابن عباس قال: لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن، فيقول الروح للبدن: أنت عملت السيئات، فيقول البدن للروح: أنت أمرتني. فيبعث الله ملكا يقضي بينهما فيقول: إنما مثلكما كمثل مقعد وأعمى دخلا بستانا، فرأى المقعد فيه ثمرا معلقا، فقال للأعمى: إني أرى ثمرا ولكن لا أستطيع النهوض إليه، وقال الأعمى: لكني أستطيع النهوض إليه ولكني لا أراه. فقال له المقعد: تعال فاحملني حتى أقطفه. فحمله وجعل يأمره فيسير به إلى حيث يشاء، فقطع الثمرة. قال الملك: فعلى أيهما العقوبة؟ فقال: عليهما جميعا. قال: فكذلك أنتما. وأيضا فقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأرواح تقبض وتنعم وتعذب، ويقال لها: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. ويقال للأولى: أبشري بروح وريحان، ويقال للثانية: أبشري بجحيم وغساق، وآخر من شكله أزواج، وأن أرواح المؤمنين تعرج إلى السماء، وأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: فيقول أهل السماء: ريح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد: فذكر من نتنها وذكر لعنا، فيقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنة رد على أنفه ريطة كانت عليه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أحاديث كثيرة وأحاديث في هذا المعنى. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
4: أحسن الله إليكم. ما هو الضابط الشرعي في العدل بين الأبناء عند الوالد؟
5: النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بشير بن سعد وأد النعمان بن بشير، قال: يا رسول الله، إن أم هذه أم هذا طلبت مني أن أنحل ابني غلاما هذا، وقال: أجل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي البشير: أكل ولدك أعطيته مثل ذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: لا تأذني. وقال: إن لا تشدني على جور. وقال: أشد على هذا غيري. وأمره برد تلك الهبة. فلا يجوز للأبي أن يخص بعض أبنائه بشيء من دونهم ما لم يسبب النفقة، أما أن يخصهم بهدية دون غيرهم محاباة لهم وإضرارا بالآخر فهذا لا يجوز، لأن التفضيل بينهم في العطية يوقد نار الفتنة والعداوة بينهم. والشيطان حزل ابن آدم على إفساد دينه وعلى قضاء على خير فيه، فالشيطان الفرصة عند التفاضل فيوقن الفتنة والقطيعة بالأولاد فيصبح متقاطعين متناحرين، وربما جرى بين سفك الدم والعياذ بالله. فالواجب على الأب أن يعدل في أب بين أبنائه، للذكر مثل الأنثيين إن أعطاه في الدنيا، وليبقي شيء مال له يتمتع في حياته حتى لا يحتاج لأحد. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله القيامة وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
3: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فقه الأدعية والأذكار.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
2: فقه الأدعية والأذكار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، إن من فضائل الدعاء ودلائل عظم شأنه أن الله تبارك وتعالى يحبه من عباده، يحبه من عباده مع كمال غناه عنهم، ووعد الداعين له من عباده بالإجابة، وذلك في قوله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا أيها الإخوة هو من لطف الله بعباده وعظيم كرمه بهم، فهو سبحانه لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه. يقول الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي العظيم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال فيه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. رواه الإمام مسلم في سياق طويل من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وهذا الحديث العظيم فيه دلالة على أن الله تبارك وتعالى يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة والتوفيق والإعانة على الطاعة ونحو ذلك، ووعدهم سبحانه على ذلك كله بالإجابة. وفي الحديث أيضا دلالة على كمال قدرة الله سبحانه وكمال ملكه، وأن ملكه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء، ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد. وفي ذلك حث على الإكثار من سؤاله وإنزال جميع الحوائج به سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا دعوتم الله فارفعوا في المسألة فإنما عنده لا ينفد منه شيء، وإذا دعوتم فاعزموا فإن الله لا مستكره له. وتأمل أخي المستمع قوله سبحانه وتعالى كما في الحديث المتقدم: لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، فإن فيه تحقيقا بأن ما عند الله لا ينقص البتة، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإن البحر إذا غمس فيه إبرة ثم أخرجت لم تنقص من البحر بذلك شيء، وكذلك لو فرض أن عصفورا شرب منه فإنه لا ينقص البحر البتة. وهو سبحانه إذا أراد شيئا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال له كن فيكون، كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكيف يتصور في من هذا شأنه أن ينقص ما عنده أو ينفد؟ ولقد أحسن من قال: لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذاك مضر منك بالدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإنما هي بين الكاف والنون. أيها الإخوة المستمعون، إن العبد محتاج إلى الله في كل شؤونه، ومفتقر إليه في جميع حاجاته، لا يستغني عن ربه ومولاه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأما الرب سبحانه فإنه غني حميد، لا حاجة له بطاعات العباد ودعواتهم، ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم الذين ينتفعون بها، ولا يتضرر سبحانه بمعاصيهم، وإنما هم الذين يتضررون بها. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. أيها الإخوة المستمعون، إن الله تبارك وتعالى مع كمال غناه عن عباده وعن طاعاتهم ودعواتهم وتوباتهم وغير ذلك، فإنه يحب سماع دعاء الداعين له ورؤية عبادة العابدين المطيعين، ويفرح بتوبة التائبين، بل إنه سبحانه يفرح بتوبة عبده أشد من فرح من ضلت راحلته التي عليها طعامه وشرابه بفلات من الأرض، وطلبها حتى أيس منها واستسلم للموت، ثم غلبته عينه فنام واستيقظ وهي قائمة عنده، وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح. فالله سبحانه يفرح بتوبة عباده أشد من فرح هذا بلقياه لراحلته. هذا مع غناه سبحانه الكامل عن طاعات عباده وتوباتهم إليه، وذلك كله إنما يعود نفعه إليهم دونه، وهذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحبته لنفعهم ودفع الضر عنهم. فهو يحب من عباده أن يعرفوه ويحبوه ويتقوه ويخافوه ويطيعوه ويتقربوا إليه، ويحب أن يعلموا أنه يغفر الخطيئات ويجيب الدعوات ويقيل العثرات ويكفر السيئات ويرزق من يشاء بغير حساب. فحري بعبد الله المؤمن إذا عرف كمال ربه وجلاله وكرمه وإحسانه وفضله وجوده أن ينزل به جميع حاجاته، وأن يكثر من دعائه ومناجاته، وأن لا يقنط من رحمة ربه ولا ييأس من روحه، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللهم وفقنا لهداك، وأعنا على طاعتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فقه الأدعية، فقه الأدعية والأذكار.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
2: فقه الأدعية والأذكار.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
10: وهنا سائل آخر يقول: رجل له شهوة شديدة ولكنه ليس قادرا على تحمل المسؤولية، ويرى أنه غير صالح ليصبح أبا وزوجا، فما حكم زواجه؟ والله لا أدري كيف هذه التقدمة التي يعني يرى من نفسه هذا كله. على كل حال يستعن بالله جل وعلا من كان أمره كذلك. نقول له: إذا كانت شهوته عارمة بما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى أن قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا أراد أن يكسر شهوته ولا يستطيع إمضاءها في حلال فعليه بالصيام والتذكر لما أعده الله عز وجل للقائمين بحدوده المنتهين عن محارمه. وأما قوله أنه غير صالح ليصبح أبا، فهذا أخشى أن يكون من التألي، أخشى عليه أن يكون من التألي، فهذا أمر في علم الغيب. قد يكون المرء في أول أمره على غير هدى وعلى غير استقامة، لكن بإصلاح النفس ومجاهدتها على الصلاح والإصلاح يصلح المرء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره وهو حسن: إنما العلم بالتعلم. فما إلى آخر الحديث، فما يمكن أن يكون الإنسان يخرج من بطن أمه صالحا مصلحا، إنما هي بالآداب والأخلاق وتعويد النفس على كريم الأخلاق والبعد عن عن عن عن, عن قبائح الأمور. وهكذا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد الإنسان أن يجاهد نفسه على الصلاح والإصلاح. ولهذا جاء في الأثر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ولذا يجب الإنسان أن يسعى في صلاح نفسه وإصلاحها، وأن يجاهدها على الصلاح. ولهذا محاسبة النفس من الأمور المهمة، وأقول من الأمور المهمة. لماذا؟ لأن من فوائدها أن يراجع المرء ما أقدم وما قصر فيه، فإذا كان ما أقدم عليه من الأمور الصالحة ثبت عليها، وإن كان قد قصر حث نفسه على المسارعة فيها، وإن كان قد ارتكب منكرا أو أمرا يعني منهيا عنه جاهد نفسه على أن لا يقع فيه وصحح أمره وصحح فعله. أما أن يبقى الإنسان يقول أنه غير صالح أن يكون أبا ولا زوجا، هذا غير صحيح. لكن على كل حال، ودعنا من الفرضيات التي يفترضها بعض الفقهاء في هذا الباب، لكن احنا نقول الإنسان يسعى شاهدا في إصلاح نفسه وصلاحها. والأمر الثاني، إذا وجد من نفسه الصلاح والإصلاح والاستقامة أقدم على الزواج ليعف نفسه ويعف غيره. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن المرأة يستطيع أن يصلح ما مضى من فعله وما يستقبل وما هو فيه. فقال رحمه الله في كلام له نفيس في كتابه الفوائد حول هذه المسألة المهمة: كيف كما يقال كيف يصلح المرء حاله. نعم، فذكر مما ذكر أنه إصلاح ما تقدم أو ما سبق يقول رحمه الله في هذا، يقول هلم إلى الدخول على مجاورة الله، هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء، بل هو من أقرب الطرق وأسهلها، ذلك أنك في وقت بين وقتين، وهو في الحقيقة عمرك، وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وبين ما يستقبل. فالذي مضى، يعني ما مضى من وقتك ومن عمرك، تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار، وليس وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق، إنما هو على عمل القلب. يقصد رحمه الله أن إصلاح ما مضى ليس فيه مزيد عناء وعمل شاق، إنما هو بالتوبة والندم والاستغفار، وغالب هذا يقوم على العمل، عمل القلب. قال إنما هو عمل القلب، وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب ما يأتي. قال وامتناعك عن ذلك ترك وراحة ليس هو عملا بالجوارح يشق عليك معاناته، يعني حتى ما يستقبل إصلاحك له بالترك، حتى الترك هذا ليس فيه عمل شاق على الإنسان بجوارحه، وإنما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك وسرك. إذن قال فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية، وليس للجوارح في هذين نصب ولا تعب، ولكن الشأن في عمرك ووقتك الذي بين الوقتين. هذا الشأن، الشأن بين الوقت الذي مضى والوقت الذي يستقبل، هو الوقت الذي أنت فيه الآن، الساعة التي أنت فيها. فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك، وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم. قال وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده، فإن حفظه أن تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها، بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلا لسعادتها، وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت، فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك، إما إلى جنة وإما إلى نار، فإن اتخذت إليه سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد، وإن آثرت الشهوات والراحات واللهو واللعب انقضت عنك بسرعة وعقبتك الألم العظيم الدائم الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفة الهوى لأجله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الإنسان يجب أن يجاهد نفسه وأن يصلحها على الصلاح والإصلاح، ويصلح ما مضى ويصلح ما يستقبل، وأن يحدث نفسه بالأمور الحسنة الصالحة، ويقدم على ما أمره الله عز وجل به من التحصن والتحصين والزواج، فإن الزواج أمر عظيم، قد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة، وعلى المرء إذا ما قام بهذا الفعل النبيل أن يراعي الحقوق التي والواجبات التي له والتي عليه.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
0: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
7: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف.
3: أثير على الأثر.
0: فإني قريب.
3: وإذا

0: فإني قريب.
1: أحسن الله إليكم. يسأل عن أسباب منع الدعاء، كيف يستجيب الله دعائي، وهل لا بد من توفر شروط من أجل إجابة الدعاء؟
2: الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع الدعاء، والإنسان مأمور بالدعاء ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم، يعني ما لم يكن الدعاء فيه إثم أو قطيعة رحم، يعني مثل إنسان تدعو عليه وأنت ظالم له، أو يكون فيه دعاء ينشأ عنه قطيعة الرحم فيما بينك وبين أبيك أو بينك وبين أمك أو بينك وبين أخيك إلى آخره. وعلى هذا الأساس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. فقال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فالشخص عندما يتحرى الحلال في مأكله ومشربه ومسكنه، فإن هذا يكون سبب من أسباب قبول الدعاء. ولهذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس في هذا العصر تساهلوا في أسباب المكاسب، بمعنى أنهم لا يتحرون الأسباب المشروعة، فالمهم عندهم هو الحصول على المال، وليس المهم عندهم تمييز بين الحلال والحرام. فإذا نظرنا الآن إلى كثرة تعامل الربا وتساهل الناس فيه، سواء الذي يدفع الربا أو الذي يأخذ الربا أو الذي يكتب أو الذي يشهد، وجدنا أن كثيرا من الناس يعتبره من الأمور العادية. ولا شك أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وكونه يحصل فيه تعامل عند كثير من البنوك الموجودة في هذه البلاد وفي غيرها من بلدان العالم، فإن كثرة وقوعه لا تدل على أنه من الأمور المشروعة. وهكذا بالنظر للكسب الذي ينشأ عن الغش، وهكذا الكسب الذي ينشأ عن أخذ المال ظلماً، والكسب الذي ينشأ عن إعطاء الرشوة، إلى غير ذلك من جميع الأسباب التي يعني ينشأ عنها أن هذا الكسب محرم. فعلى الشخص أن يتحرى الشيء الذي يأكله ويشربه، وكذلك يلبسه، وكذلك السكن، وهكذا بالنظر إلى ما يطعمه من تجب عليه نفقته من ولد وزوجة وخادم وغير ذلك. وبالله التوفيق.
0: فإني قريب.
3: وإذا

0: فإني قريب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، وذلك أفضل. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أبو داود، ورواه ابن خزيمة في صحيحه مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله وتر يحب الوتر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من ليل يسأل الله خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه الترمذي عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. رواه مالك وأبو داود والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد وابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي ذر أو أبي الدرداء شك شعبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. رواه ابن حبان في صحيحه مرفوعا، ورواه ابن خزيمة في صحيحه موقوفا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة، متفق عليه.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: هو أكبر. لا إله إلا الله.
1: يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أن عليه مقالا ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه مسلم وغيره. وعن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. رواه البخاري ومسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. رواه أبو داود وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: فائدة في دقيقة.
4: وأول ما فرضت الصلاة كما في حديث عائشة ركعتين ركعتين، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتمت صلاة الحضر فصارت أربعا، وأقرت صلاة السفر فبقيت ركعتين، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة. فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة. وقد ذكر العلماء أن الصلاة ما مشروعة في لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن اختلفت كيفيتها بحسب شرائعهم.
2: فائدة في دقيقة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحق وإنك لمن المرسلين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
8: أثابك الله فضيلة الشيخ، إذا قال الإمام استووا يرحمني ويرحمكم الله وسد الفرج وسووا صفوفكم إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج وسد الخلل ولا تدع فرجات للشيطان واحضروا قلوبكم إلى الصلاة وصلوا صلاة مودع، هل هذه الألفاظ كلها مأثورة عن رسول صلى الله عليه وسلم أو ما هو اللفظ الصحيح الذي يوصي به الإمام المأمومين؟
9: لا أعد من الأول واحدة واحدة.
8: نعم، بعض الأئمة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول للمأمومين استووا اعتدلوا احضروا قلوبكم للصلاة.
9: استووا اعتدلوا هذه لا بأس لأنها ورد بها السنة.
8: وأحضروا قلوبكم للصلاة
9: هذه لم ترد ولا ينبغي أن يقولها، لأنه ليس أبلغ نصحا للعباد من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
8: ويرحمني
9: وفي الصحابة من لا يحضر قلبه في الصلاة، ولهذا شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحضر قلبه في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزل، يعني الذي يأتي الناس في الصلاة ويوسوس عليه، فإذا أحسست به فتوى عن يسارك ثلاث مرات واستعذ بالله منه. قال ففعلت فأثبه الله عنه. يعني لو قال قائل الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه صحابة لا تغيب قلوبهم وأنا خلفي أناس مشغولون بالدنيا تغيب قلوبهم فأقول لهم أحضروا قلوبكم لهذا السبب، نقول له أولا أنت لم تفتش عن قلوبك، ثانيا إن الصحابة رضي الله عنهم فيهم من يغيب ويشتغل قلبه مع ذلك ما كان الرسول يقول أحضروا قلوبكم. وكذلك أيضا قوله صلوا صلاة مودة هذه أيضا من التنطع في دين الله ولم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
8: نعم. يرحمني ويرحمكم
9: الله. وكذلك يرحمني ويرحمكم الله أيضا لم ترد.
8: وسد الفرج
9: صحيح، سد الفرج صحيح.
8: وأقيموا صفوفكم إن الله لا ينظر إلى الصف.
9: أقيموا صفوفكم صحيح،
8: إن الله لا ينظر إلى الصف.
9: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج هذا غير صحيح.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
10: بهجة القلوب،
1: بهجة القلوب
10: بجنة علام الغيوب،
1: بجنة علام الغيوب.

0: الله لعباده المؤمنين، أهلها يتنعمون فيها نعيما أبديا لا انقطاع فيه، وهم في مقام أمين لا يعتريهم فيه كدر ولا مرض ولا موت. لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتقر الأعين، ثوابا من لدن غني حميد. عبد الله، إنها الجنة دار الخلد والنعيم، خزائنها ملأى، بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ولها ثمانية أبواب، لكل أهل عمل باب من أبواب الجنة يدعى منه.
1: إن للجنة ثمانية أبواب، لكل عمل صالح باب يدخلها منه أهله. يعني إذا كان الإنسان مجد في الصلاة دخل من باب الصلاة، وإن كان مجد في الصيام دخل من باب الصيام. وقد يكون من عباد الله من يخير من أي أبواب الجنة شاء يدخل، كأبي بكر رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها خيرت من أي أبواب الجنة شاءت تدخل. وإن مصراع باب الجنة كما بين المشرق والمغرب، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام.
0: وإن من نعيم هذه الدار أحبتنا في الله أنه لا يشابه نعيم الدنيا، فليس للجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، فلا تظن أن ما يذكر من النعيم في الجنة يوافق ويشابه نعيم الدنيا، فالله عز وجل يقول:

0: يعملون.
1: فلا يعلم هيئة ما فيها من النعيم إلا الله سبحانه،
2: لا يعلم ما أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة إلا الله، لكن الله أعطانا أشياء نعرفها مجملة أو من الجنة، الأكل والشرب، الفاكهة، الحرير، الخمر. الخمر يختلف، خمر الدنيا خبيث وخمر الجنة طيب. العسل، العسل معروف عندنا، لكن عسل الجنة ما هو مثل عسل الدنيا. اللبن عندنا موجود، لكن لبن الجنة ما هو مثل لبن. أنهار تجري، هل الدنيا فيها أنهار عسل؟ ها؟ الدنيا فيها أنهار عسل؟ فيها أنهار لبن؟ فيها أنهار خمر؟ وشوف خمر لذة للشاربين، ما هو بخمر الدنيا اللي هو غصه وبلى، لذة للشاربين قيده. هذه أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نعرف معنى العسل ونعرف معنى اللبن ومعنى الخمر في الدنيا، نعرف هذا. خمر ما خامر العقل وغطاه، هذا في الدنيا، لكن في الآخرة لا، خمر الآخرة طيب لذة للشاربين، ولا ينشأ عنها، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ما فيها غول، ما تغتال العقول وتسكر في الجنة، ما تسكر خمر الجنة، ما تسكر، ما في، ليس فيها غول بمعنى أنها تغتال العقول وتسكر، لا. نفى الله عن خمر الجنة كل آفة في خمر الدنيا.
1: وإليك عبد الله مزيدا من نعيم الجنة دار المستقر والقرار،
3: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، وأن له فيها أهلين لا يرى بعضهم بعضا، وذلك والله أعلم بسعتها وحسن غرفها وسفرها. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الجنة ينادي فيهم منادي: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. وذكر الحديث، أي أنهم في نعيم دائم لا يخافون الموت ولا السقم ولا انقطاع ما هم فيه من النعيم، كما قال تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وأن لهم سوقا في كل يوم جمعة، يعني في مقدار ذلك، وإلا فالجنة ليس فيها صلاة ولا جمعة ولا غيره. وأنها تهب ريح الشمال فتزيدهم حسنا وجمالا، والمراد ريح تشبه ريح الشمال في برودتها ولذاذتها.
1: وإن سعة نعيمها عظيم، كيف لا وقد جاء في كتاب الله الكريم تشبيه عرضها بعرض السماوات والأرض، قال الله تعالى:

0: المتقين.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة واحدة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، الجواد المضمر في ظلها 100 عام لا يقطعها، وما ذلك لعظمها وكثرة غصونها وما فيها من الخير العظيم. هذا يدل على سعة الجنة وأن فيها من الخير العظيم والنعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فالمنازل متفاوتة، ومع ذلك كل في نعمة، لا يرى أن غيره أحسن منه، كل مرتبط مرتاح لا حزن ولا غم، كل واحد في منزله يرى أنه قد أعطي ما لم يطعه أحد. فأهل الجنة في نعيم وسرور، لا حزن بينهم ولا تباغض، بل في نعيم دائم وخير دائم وراحة دائمة، وهذا كله من فضل الله جل وعلا وإحسانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقاب وأوسي أحدهم الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. المقصود أن نعيم الجنة الشيء اليسير منه خير من الدنيا كلها، كيف بمن يعطى المنازل العظيمة والغرف الكثيرة والزوجات الكثيرة والخدم الكثير؟ نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ويقول جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي في الجنة، يعني من النعيم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
2: ومن مزيد النعيم الذي يناله أهل الجنة أن الله جل في علاه يكلمهم ويكلمونه ويرزقهم لذة النظر إليه، ولم يعطوا نعيما أفضل من النظر إلى وجهه سبحانه.
3: جاء في صحيح مسلم وغيره أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقول الله سبحانه وتعالى: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ هذا كلام من الله يسمعه أهل الجنة من الله في الجنة: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فهذا كلام منهم لله سبحانه وتعالى. فأهل الجنة يكلمهم الله ويكلمونه، وهذا ثابت في نصوص عديدة، تكليم الله لأهل الجنة وتكليم أهل الجنة لله عز وجل. قال: يقول هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ قال: فيكشف الحجاب، فينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إليه سبحانه وتعالى. فأهل الجنة يكلمهم الله ويسمعون في الجنة كلام الله من الله سبحانه وتعالى، وهو كلام بلا واسطة، ويأذن لهم فيزورونه، يأذن لهم فيزورونه، أي فيكرمهم جل وعلا برؤيته، كما في الحديث الذي أشرت إليه، وأحاديث كثيرة تدل على إكرام الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة بهذا النعيم الذي هو أعظم نعيم ينالونه في الدار الآخرة، ألا وهو التشرف برؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، وهذا أعظم نعيم.
2: أيها المسلم، إنما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة عظيم القدر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فلا ينال نعيمها إلا من اجتهد في تحصيله وسعى له حق السعي، فقد حف الله عز وجل الطريق الموصل إليها بالمكاره. قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات.
4: لما خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل عليه السلام ينظر إليها قبل أن تحف بالمكاره، لأن الجنة محفوفة بالمكاره، يعني ما تكرهه النفس وما تستثقله من الأعمال من الصيام والقيام والجهاد وغير ذلك. الجنة محفوفة بالمكاره، لابد من جهاد النفس، أفأدلج ولا ما أدلج بلغ المنزل. لابد أن يجاهد الإنسان نفسه في طاعة الله. أرسل الله إليها جبريل عليه السلام فنظر إليها قبل أن تحف بالمكاره، رأى ما فيها من النعيم وما أعده الله لعباده المتقين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقال: يا ربي وعزتك وجلالك ما أظن أحدا يسمع بها إلا يدخله. فأحفها الله بالمكاره: صيام في أيام الحر، جهاد، حج، صلاة في الليالي الباردة، وضوء في الماء البارد، المهم أعمال تستصعبها النفس إلا من وفقه الله وأعانه. هذه مكاره، فمن تجاوزها وتغلب على نفسه دخل الجنة. حفها الله في المكاره، فلما حفها الله في المكاره قال لجبريل: اذهب إليها فانظر. فلما رآها قال: عز وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لأن مكاره دونه ما تكره النفوس وتستصعبه، لكن النفوس قوية الإيمان ما تستصعب شيء، والله يحبه إلا تسارع فيه وتتنافس.
2: عبد الله، ألا تشتاق القلوب إلى ما يوصل إلى جنة علام الغيوب، جنة أهلها في ظل ممدود وطلح ممضود وماء مسكوب، إذا دخلوها كانت لهم دار الأمن والسلام. قال الله تعالى:
0: ادخلوها بسلام آمنين.
5: فالعاقبة بعد هذا قال: ادخلوها بسلام الجنة. هذا شأن من حفظ وقته واتقى ربه وأناب إليه، هذا جزاؤه وعاقبته. ادخلوها بسلام يعني جنة، يعني بسلام دائم، فهي دار السلام وأهلها يدخلونها بسلام، يعني يدخلونها آمنين من الموت والأمراض والأكدار وغير ذلك مما يكرهون، كما قال عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من رب ذلك والفوز العظيم. فذكر الأمن في موضعين: إن المتقين في مقام أمين، فالجنة مقام أمين لا تخرب ولا يعتريها نقص، بل هي دائمة الوجود ودائمة النعمة والحبرة والسرور، وأهلها كذلك يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يأكلون ويشربون ويتنعمون وهم آمنون من الأمراض والأكدار وسائر ما يؤذي في الدنيا، فهم يأكلون ويشربون ويتنعمون بكل ما يشتهون ومع ذلك آمنون، لا مرض ولا موت ولا كدر ولا حزن ولا مؤذي ولا مكدر. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا جزاؤهم لما حفظوا أوقاتهم في الدنيا وصانوها عما يشغلهم عن الله وأدوا في هذا الوقت حق الله وخزنوا فيه الخير وتباعدوا عن الشر. هذا جزاؤهم أن وصلوا إلى هذه الدار العظيمة، دار السلام التي قال فيها سبحانه: والله يدعو إلى دار السلام.
2: بهجة القلوب، بهجة القلوب بجنة علام الغيوب، بجنة علام الغيوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: بين السائل والمجيب،
2: بين السائل والمجيب.
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
8: رسالة: سنسافر غدا إن شاء الله للعمرة ومعنا نساء، فهل الأفضل أن تغتسل النساء في الفندق ثم إذا جئنا عند الميقات نلبي، أما الأفضل أن نغتسل عند الميقات ونلبي من هناك؟
4: لا، نغتسل كلكم بالفندق، أريح لكم وأحسن لكم وأوسع لكم، إنسان يكون على طمأنينة وراحة من دون مضايقات وزحامات، وهذا يطق عليك الباب، وهذا يقول أبطأت علي ولا تأتي الأمور كما تريد. في بيتك اغتسل وتنظف أنت ومن معك والبسوا، لا يبقى إلا النية، عقد النية والتلبية بالميقات، هذا هو الأحسن لكم، لأن الآن الميقات ولله الحمد يعني يمكن 10 دقائق إن شاء الله ستصل الميقات ورأسك لم يجف بعد الاغتسال. أما أول نعم يوم كانوا على الإبل في مسافة ربما يحتاج الإنسان إلى اغتسال، أما الآن ولله الحمد توفيق الله 10 دقائق وأنت بالميقات، ثم مع كثرة الزحام وكثرة الناس قد لا يحصل لك النظافة كما يحصل لك في البيت. نعم.
6: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان إياكم والتلون في دين الله لفضيلة الشيخ الدكتور خالد الظفيري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله أخوتي جميعا، حقيقة يسعدني اللقاء بكم ومدارسة موضوع مهم من المواضيع التي يحتاجها صاحب السنة بل يحتاجها المسلم عموما، وهي قضية الابتعاد عن التلون في دين الله سبحانه وتعالى. دين الله عز وجل واحد، ودعوة الأنبياء واحدة، كلها تدعو إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كم أمر وأمر باتباع الكتاب واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعض عليهما بالنواجذ، التمسك بهما، إذ هما الصراط المستقيم وهما حبل الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من علامات أهل السنة، من علامات أهل الحق، هو ثباتهم على دين الله عز وجل، ثباتهم على كتاب ربهم، وثباتهم على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثباتهم على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى ومنارات الإسلام وصابيح الدجى. فهذه علامة بارزة لأهل السنة والجماعة، أنهم ثابتون على الحق لا يتزعزعون عنه مهما جاءتهم من الفتن، فتن الشهوات أو فتن الشبهات، فهم صابرون على كتاب الله وصابرون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هم أهل السنة والجماعة، على هدى بين ضلالات، وعلى صراط مستقيم بين طرق كثيرة وفرق متنوعة، على كل رأس فرقة وطريق منها شيطان يدعو إليها. أما هم فسائرون على كتاب الله متمسكون بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزيغون عن ذلك قيد أنملة ولا يبتعدون عنه موضع شبر. هكذا هم أهل السنة والجماعة، مهما جاءتهم الفتن ومهما جاءتهم المحن ومهما جاءتهم المصائب ومهما جاءهم داعي الشيطان وداعي الهوى، تجدهم ثابتون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيح، لما قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم، انظر إلى هذا العذاب وإلى هذه الفتنة وإلى هذا البلاء، ومع هذا هم ثابتون وصابرون على دينهم مهما كانت الدواعي، دواعي الشر والفتن، لا يلتفتون إليها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم يذكرهم بمن كان قبلهم، كيف واجهوا الفتن وكيف واجهوا المصائب، ومع هذا صابرون على دينهم، لا يلينون ولا يتزعزعون ولا يميلون ولا يتذبذبون، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض، كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. ثم بشرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالتمكين والأمن والأمان، فقال: والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هكذا هم دعاة التوحيد، وهكذا هم أهل الإسلام الصادقين في تمسكهم بدينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لو حفرت لهم الأحافير وعذبوا بالمناشير وجيء بأمشاط الحديد فمشطت جلودهم ولحمهم وعظامهم وعصبهم، ثابتون على دين الله وثابتون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: اصبر على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وهكذا يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، اصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقلها فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم، أي مع أهل الفسق في فسقهم، ومع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. إذا كان الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو من التابعين يقول أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقلها فيما بقي، فكيف بحالنا نحن، وكيف بحالنا الذي نعيشه في زماننا هذا من شتى أنواع الفتن وشتى أنواع المصائب والبلاء وشتى أنواع الصوارف عن اتباع الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرق الفرق الكثيرة، وتنوع أهل الأهواء والبدع، وأهل الإلحاد والكفر والفجور وغير ذلك ممن يريدون إطفاء نور الله ويريدون إطفاء دين الله سبحانه وتعالى. لكن أهل السنة على هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى يعيشون الثبات ويبذلون أسباب الثبات، كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، قال: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله. الله أكبر. هكذا هو الثبات على السنة، من أعظم أنواع الجهاد أن يجاهد المسلم نفسه، وأن يجاهد المسلم في دينه، وأن يجاهد المسلم في اتباعه لكتاب الله، واتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع طريق السلف الصالح، لا يتزعزع ولا يذهب مع أهل الأهواء ولا مع أهل البدع في بدعهم، بل هم صابرون وعلى يقين يعبدون الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل لما ذكر الإمامة وذكر شروط الإمامة قال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جاءوا بالصبر فقابلوا به فتن الشهوات، وجاءوا باليقين فقابلوا به فتن الشبهات، فهم يعبدون الله على صبر وعلى يقين، ومن كان هذا حاله نال الإمامة بالدين، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا تنال الإمامة بالدين إلا بالصبر واليقين. هكذا ينبغي أن يكون شعارنا في اتباع كتاب الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة إخوتي في الله تحتاج إلى قوة، وتحتاج إلى صدع، وتحتاج إلى إخلاص لله عز وجل. لذلك يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: الصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب، ليس وراء ذلك إيمان، فلا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أما أهل البدع، وأما أهل الأهواء، وأما من انحرف عن طريق السلف الصالح وجانب اتباع كتاب الله وجانب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم هكذا يعيشون التلون في دين الله. في كل يوم لهم دين، وفي كل يوم لهم رأي، وفي كل ساعة لهم فكرة يسيرون على أهوائهم، ليس اتباعا للحق وبحثا عن الدليل، إنما هو اتباع للهوى وأخذ بالآراء، واتباع بما تملي عليه عقولهم وتملي عليهم شبهاتهم وأهواؤهم ومشايخهم من أئمة الضلال. لذلك تجد أن من العلامات البارزة لأهل الأهواء والبدع، ومن العلامات البارزة لأهل الانحراف، هو التلون في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت هذه الكلمة كما سمعتم عنوانها إياكم والتلون في دين الله. هكذا يجب علينا الحذر من هذا الأمر الخطير الذي ليس هو علامة لأهل السنة، وليس هو علامة لأهل الحق، فإن دين الله عز وجل واحد. ربنا سبحانه وتعالى ذم الذين يعبدون الله عز وجل على طرف، إن جاءتهم أي فتنة سقطوا على وجوههم وانحرفوا عن كتاب ربهم وانحرفوا عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. فهكذا هم أهل الأهواء وأهل النفاق، يعبدون الله عز وجل على حرف، فإن جاءتهم فتنة وجاءتهم مصيبة سقط على وجهه، خسر بعد ذلك الدنيا والآخرة، خسر بعد ذلك الدنيا والآخرة. وحال هؤلاء كحال أهل النفاق، فإن هذه صفة يشترك فيها أهل الأهواء والبدع وأهل النفاق، الذين حذر منهم الله سبحانه وتعالى وذكر صفاتهم في كتابه، وقال عز وجل: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هكذا هم أهل الأهواء، وهكذا هم أهل البدع، يتلونون في دين الله عز وجل، لا يستقرون على رأي ولا يستقرون على هدى، بل يتنقلون من دين إلى دين ومن هوى إلى هوى، وهم أشد الناس ابتعادا عن كتاب الله وعن منهج السلف الصالح. وهذا إخوتي في الله يجب أن يعلم أنه من عقوبة الله عز وجل على أهل الزيغ وعلى أهل البدع والانحراف، أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم يزيغون ويزدادون زيغا وضلالا وانحرافا بسبب انصرافهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم وعن منهج السلف الصالح. لذلك الله عز وجل قال في كتابه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. عاقبهم الله سبحانه وتعالى لما زاغوا وانحرفوا وتنكبوا الهدى والصراط المستقيم، عاقبهم الله عز وجل بأن أزاغ قلوبهم وجعلهم من أهل الانحراف، فلا يرجعون إلى الحق إلا برحمة من الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العائرة بين غنمين، تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيها تتبع. هكذا هم أهل الأهواء والبدع. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يكثر النفاق في أهل البدع والأهواء. لما روى أو ذكر الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى هذا الحديث علق عليه قائلا: كثر هذا الضرب من الناس في زماننا هذا لا كثرهم الله. يقول: كثر هذا الضرب من الناس في زماننا هذا لا كثرهم الله، وسلمنا وإياكم من شر المنافقين وكيد الباغين، ولا جعلنا وإياكم من اللاعبين بالدين ولا من الذين استهوتهم الشياطين فارتدوا ناكصين وصاروا حائرين. نعم، هذا كلام الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في عهده، فكيف لو رأى حالنا، وكيف لو رأى أعداء السنة وأعداء التوحيد، وكيف لو رأى من يدعو الناس إلى الضلال وإلى الانحراف وإلى الخروج على ولاة الأمر وإلى سل السيوف وإلى الدعوة إلى المظاهرات والإضرابات والاعتصامات حتى يفرقوا بين المجتمع المسلم، وحتى يفرقوا بين الراعي والرعية، حتى يفرقوا ويبثوا الشحناء والبغضاء بين الرعية وولاة أمورهم من المسلمين. هكذا هم أهل الأهواء والبدع، هم في أنفسهم متفرقين متلونين، ويدعون الناس إلى التلون والتفرق والتنازع، لا يدعون إلى الاجتماع ولا يدعون إلى الالتفاف حول ولاة أمورهم وعلى سنة نبيهم وعلى كتاب ربهم. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السنة ملازمة للاجتماع، والفرقة والبدعة ملازمة للفرقة. لذلك كان من أعظم علامات أهل السنة أنهم أهل جماعة، من أعظم علامات أهل البدع أنهم أهل

دخل عليه فقال: أوصنا يا أبا عبد الله. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربي. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. وقال في لفظ آخر: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وتنكر ما كنت تعرف. فانظر الذي أنت عليه اليوم فتمسك به، فإنه لا يضرك فتنة بعد. هذا الأثر العظيم من تدبره وتأمله يجد أنه ينطبق على أهل الأهواء والبدع في عصرنا من الخوارج وغيرهم من المنحرفين وأهل السياسات وأهل الابتداع في الدين الذين لم يسلكوا سبيل السلف الصالح على شتى فرقهم وأنواعهم. يعرفون الحق ثم يتنكرون له فيذهبون إلى الضلال، وقد كانوا يذمون هذا الضلال قبل ذلك، ثم بعد هذا يعتقدون هذا الضلال الذي حذروا منه سابقا أنه هو دين الله سبحانه وتعالى، أنه هو دين الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الانحراف. ثم نبه رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه حذيفة، قال: وإياكم، يحذر من هذه الصفة، ويحذر من هذه الخصلة، خصلة الخطيرة، خصلة الخطيرة الخبيثة، وهي التلون في دين الله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا في مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم نجد أنهم على دين واحد ورأي واحد وعقيدة واحدة، لا تتغير عقائدهم ولا دينهم، وهكذا هم أهل السنة. فانظر في عقائد السلف الصالح في القرون المفضلة ثم ما بعدهم ثم ما بعدهم إلى عصرنا هذا، تجد أنهم يدينون بعقيدة واحدة. أقول إذا نظرت إلى ما كان عليه الصحابة وأئمة الإسلام، إن تنظر في عقائدهم وما دونوه في كتبهم، فإنهم على عقيدة واحدة عبر القرون وعبر العصور وعبر السنين الطويلة وإلى عصرنا هذا، بل إلى أن تقوم الساعة، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ظاهرون بأمر الله وظاهرون بدين الله عز وجل، عقيدتهم واحدة، لا يتلونون ولا يتغيرون، ولا تتبدل آراءهم بحسب، أو ولا تغيرهم أهواؤهم كما حصل ويحصل لأهل الأهواء والبدع. لذلك فإن السلف الصالح، أقول حفظكم الله، قد كثرت الآثار عن السلف الصالح في ذم التلون في دين الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله. والآثار عنهم في ذم التلون في دين الله سبحانه وتعالى كثيرة، ومن ذلك ما جاء عن مبشر بن إسماعيل أنه قال: قيل للأوزاعي رحمه الله تعالى أن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع. فقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. فهكذا حال المتلونين، مرة تجدهم مع أهل السنة ومرة تجدهم مع أهل البدع، يجالسون هذا وهذا ولا يفرقون بينهم. فحكم عليه الأوزاعي رحمه

0: الله تعالى، لأن هذه الطريقة ليست طريقة أهل السنة، بل طريقة من يريد أن يساوي بين الحق والباطل. ولما روى ابن بطة رحمه الله تعالى هذا الأثر قال: صدق الأوزاعي، إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان، وفي مثل هذا نزل القرآن ووردت سنة وردت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. جاء رجل من المرجئة إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، فقال: أريد أن أناظرك. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إذا غلبتك قال أصير إلى رأيك. قال: إذا غلبتني قال تصير إلى رأيي. فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى: فاذهب إلى شاك غيري في دينه فناظره، فإنني على يقين من ديني أو لست شاك في ديني. وورد عنه أنه قال رحمه الله: الداء العضال التنقل في الدين. وقال كذلك: ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. هكذا هم أهل السنة والجماعة، يثنون على من يكون ثابتا في دينه، ويذمون من يكون متلونا في دينه يتنقل بين الأهواء وبين البدع والمحدثات، يكون ذا وجهين، كما قال أبو عبد الله بن مندة رحمه الله تعالى، يقول: طفت الشرق والغرب مرتين فلم أتقرب إلى كل مذبذب ولم أسمع من المبتدعين حديثا واحدا. يذم من كان مذبذبا في دينه، أهل التمييع والتخذيل والانحراف والمتلونين في الدين. يقول القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته المشهورة: ولا تمشي ذا وجهين من بين الورى، شر البرية من له وجهان. ويقول أبو الطاهر السلفي رحمه الله تعالى، وأبو الطاهر السلفي وهو سلفي في معتقده، يقول في قصيدته الجميلة التي ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى في السير في أول المجلد 21، وأنصح بالرجوع إليها بترجمة السلفي، قال: فلا تصحب سوى السني دينا، فلا تصحب سوى السني دينا، لتحمد ما نصحتك في المآل، وجانب كل مبتدع تراه، فما إن عنده غير المحال. ودع أراء أهل الزيغ رأسا، ولا تغررك حذلقة الرذال، فليس يدوم للبدعي رأي، ومن أين المقر لذي ارتحال؟ يوافى حائرا في كل حال، وقد خلى طريق الاعتدال، ويترك دائبا رأيا لرأي، ومنه كذا سريع الانتقال. وعمدة ما يدين به سفاها فأحداث من أبواب الجدال. هكذا هم أهل الأهواء والبدع، كما قال الإمام: لا يدوم لهم رأي، فيبدأ يتنقل حائرا بين الأقوال وبين المحدثات والآراء. والوقائع التي تدل على أن أهل الأهواء والبدع هم أكثر الناس حيرة وأكثر الناس شكا في دين الله سبحانه وتعالى، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل قال ونقل عن أبي حامد الغزالي، وهو ما هو معروف من المتكلمين، كان يقول: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. ينبغي علينا إخوتي في الله أن نكون ثابتين على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي السلف الصالح، لا نكون مع كل من صاحبنا ولا نأخذ كل شبهة ونسير خلف قائلها، ولا نكون كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: وكلما صاح ديك أو نبح كلب تبعتموه، كتاب الله فينا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بين أيدينا ومذهب السلف الصالح واضح، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. لا نكون كمن قيل له: ما مذهبك؟ قال: من أي البلاد أنت؟ فيعطيه مذهبه بحسب تلك أو بحسب مذهب ذلك البلاد أو تلك البلاد. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم عن سبط بن الجوزي، قال: يذكر في مصنفاته أنواعا من الغث والسمين. ليس ابن الجوزي بل سبطه، يقول شيخ الإسلام في المنهاج، يذكر في مصنفاته أنواعا من الغث والسمين، ويحتج في أغراضه بأحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة، وكان يصنف بحسب مقاصد الناس، يصنف للشيعة ما يناسبهم ليعوضوه بذلك، يصنف على مذهب أبي حنيفة لبعض الملوك لينال أغراضه، فكانت طريقته طريقة الواعظ الذي قيل له: ما مذهبك؟ قال: في أي مدينة أنت؟ هكذا هم أهل الأهواء والبدع. أما أهل السنة والجماعة كما ذكر السمعاني رحمه الله تعالى، إنك إذا نظرت إلى مؤلفاتهم ومعتقداتهم في شتى أنحاء الأرض وعبر العصور والزمان، تجدهم أنهم على عقيدة واحدة، وأنها خرجت كأنها خرجت من رجل واحد. فأوصيكم ونفسي إخوتي في الله أن نبذل أسباب الثبات، وأن نحذر من التلون ومن المتلونين في دين الله سبحانه وتعالى. وأعظم أسباب الثبات العلم والتعلم والاجتهاد في هذا الباب، وأعظم أسباب الثبات اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ومن أعظم أسباب الثبات وكثرة العبادة والاجتهاد بالفرائض والنوافل وتطبيق السنن، فهذا أدعى إلى صرف الشيطان عنك، وستكون بعيدا عن خطواته. وكلما ضعفت في جانب العبادة، كلما فتحت للشيطان أبواب عليك يدخل بها عليك فيغير دينك ومنهجك وعقيدتك، عليك بطاعة الله، واتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. كل ذلك من أسباب الثبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يعيذنا وإياكم من التلون في الدين ومن المتلونين في الدين. وأسأله عز وجل أن يميتنا على لا إله إلا الله، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يحشرنا ويجمعنا مع الصديقين والشهداء والصالحين والنبيين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، نريد منكم نصيحة لمن يرى جواز المظاهرات والاعتصامات ويدعو إلى الخروج والانفصال، الانفصال عن الدولة ويدعو إلى القبلية والعنصرية ونزع اليد من طاعة.
0: لا شك أن هذا الموضوع إخوتي في الله من الموضوعات المعاصرة التي يحتاجها المسلمون جميعا، وهو من الموضوعات التي الخلل فيها يولد الفتن والبلاء والدمار ويذهب الأمن والأمان ويتفرق الناس ويتنازعون فيما بينهم. وإذا قلبت طرفك في كل بلد حصل فيه مثل هذه الأشياء تجد أن مآله إلى شر، وتفرقت بلدانهم وتسلط عليها الأعداء وتولدت الفتن وذهبت الأرواح وذهبت الأعراض وذهبت البيوت والمساكن والأمن والأمان بسبب مخالفة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ووصايا سلف الأمة في هذا الباب. فأعظم الأسباب التي تجمع الأمة ولا تفرقها ويكون بها صلاح الفرد والمجتمع هو السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، فإن الخروج عليهم وعن طاعتهم بأي طريقة من طرق الخروج، سواء كانت بالسيف أو باللسان أو بالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات وغيرها، كله سبيل للتفرق والنزاع وضياع الأمن والطمأنينة والأمان والدين. لذلك إخوتي في الله، كانت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، تتجاوز المئات من الأحاديث، كلها تحث على السمع والطاعة لولاة الأمر وتنهى عن الخروج عليهم. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقوله هنا وأثرة علينا، أي حتى وإن استأثر الولاة بأمور الدنيا وظلموا الرعية وفعلوا المعاصي والجور، فإن ذلك لا يمنع السمع والطاعة بالمعروف. طاعتهم لا تتوقف على إيصالهم الحقوق للرعية، بل على الرعية الطاعة ولو منعوا حقوقهم، كما ثبت ذلك من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله سلمة بن يزيد الجعفي فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو ثلاثا، ثم قال له بعد ذلك: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. عليهم ما حملوا، أي على الولاة تطبيق الشرع وإقامة العدل، وعلى الرعية السمع والطاعة ولا ارتباط بين الحقين. فليس إذا ظلم الوالي نزعت يد الطاعة، فهذا مذهب الخوارج وليس مذهب أهل السنة والجماعة، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري، قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وكذلك جاء في حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصاهم وصية المودع قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فهذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام يحثون على السمع والطاعة والالتفاف حول ولاة الأمر، وينهون عن عصيانهم وغشهم، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه: أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نسب أمراءنا ولا نغشهم ولا نعصيهم، وأن نتق الله ونصبر فإن الأمر قريب. ومن هنا ومن هذه الأحاديث نعلم يقينا أن ما يطلبه أهل الفتن من إقامة تجمعات للمظاهرات والاعتصامات وأمر ليس بمشروع، ولا يجوز المشاركة في شيء من ذلك، وإن قالوا إنها سلمية فهذه أكذوبة من أكاذيب العصر، فما من مظاهرات إلا تحولت إلى فتن وتخريب ودمار، بل قد تتحول إلى تخريب البلدان وتدميرها. فالمظاهرات والاعتصامات هي خروج على ولاة الأمر وسبيل لحصول النزاع والشقاق، فلا شك أنه أسلوب محرم، أسلوب لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سبق إليه السلف الصالح، وما كان هذا صفته فليس بخير بلا شك، بل نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا وعلمنا الطريقة الشرعية لنصح الولاة وإرشادهم للخير، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث عياض بن غن: من كان ناصحا لذي سلطان فلا يبدي له علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فنعمة وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه. وحث على الدعاء لولاة الأمر وعدم غيبتهم وتهييج الناس عليهم، بل هذا الأسلوب من أساليب الإنكار لما عرفنا أنه لم يؤخذ عن السلف الصالح، إنما أصله عن النصارى وعن الغرب الكافر وأمثالهم، فليس هو من طرق المسلمين. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، بالإضافة وما يدل كذلك على حرمتها ما يصحبها من المنكرات، كما نشاهد ويشاهد الناس في وسائل الإعلام من السب واللعن والصياح والإفساد والتحريق واختلاط الرجال بالنساء، وقد يسقط فيها عدد من القتلى والجرحى والمصابين إلى غير ذلك مما يطول وصفه ولا يخفى على من ينظر في أحوال من يفعل مثل هذه الأشياء. وانظر دليلا ملموسا قريبا ما يحصل في بعض بلاد الإسلام مثل سوريا، أرجعها الله عز وجل إلى الأمن والأمان، كيف بدأت تلك الفتن؟ إنما بدأت بشرارة المظاهرات، فتولد بعد ذلك ما تولد. كم يتم من طفل وطفلة، وكم رملت من امرأة، وكم هدم من بيت، وكم شرد من إنسان، وكم قتل من قتيل، فأصبحوا مفرقين في البلدان. كل ذلك بسبب دعاة الفتن الذين يسلكون مثل هذه الأساليب لمصالح دنيوية، ولا ينظرون فيما يأمر به الله ورسوله، ولا ينظرون فيما يأمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فيما يأمر به السلف الصالح من الوصايا التي فيها كل الخير وفيها كل الصلاح. وهذه المظاهرات وغيرها مما نص على تحريمها كثير من علماء عصرنا، ممن يشهد لهم بسلامة الدين والعقل والعلم وإرشاد الأمة إلى الخير والصلاح، وعلى رأسهم الشيخ الألباني والشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من علماء العصر، وألف في ذلك المؤلفات في تحريمها. فما تجره من المفاسد والويلات دليل واضح على حرمتها. وأنتم ولله الحمد في بلاد المغرب تعيشون في أمن وأمان، أسأل الله عز وجل أن يفتح عليكم من الخير والفضل وأن يزيدكم أمنا وأمانا. فحث الناس على الارتباط بولاة أمورهم والدعاء لهم بالخير والسمع لهم والطاعة بالمعروف، ولا تلتفتوا إلى دعاوى الخارجين والمتظاهرين، الذين لا يريدون لكم ولا لشعبكم ولا لولاتكم الخير، فتمسكوا بوصايا الشرع، والذي دل عليه كثير من الأحاديث. عند ذلك تكونون بحول الله وقوته ممن تزداد بلادهم أمنا وأمانا ورقيا وكثرة في الخير، وخصوصا أننا إذا علمنا أن الإنسان إنما مطالب بأن يعبد الله عز وجل، وما خلق إلا لأجل هذه الغاية، وأعظم أسباب حصول هذه الغاية هو الأمن والأمان والطمأنينة في البلاد والأرض والمسكن، فلا تفرطوا في هذه النعمة العظيمة، ولا تلتفتوا إلى دعاة الفتن ودعاة الشر الذين لا يريدون لأهل الإسلام خيرا. أسأل الله عز وجل أن يزيدكم أمنا وأمانا، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان إياكم والتلون في دين الله، لفضيلة الشيخ الدكتور خالد الظفيري حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
5: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
6: ويرجو نصيحة لمن يتوب ثم يرجع للذنب، هل يمكن أن نعطيه منهجا حتى لا يرجع للذنب كما يقول؟
7: الجواب: من المعلوم أن الواجب على العبد أن ينظر إلى من عصى ولا ينظر إلى المعصية، ولهذا يقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فالإنسان ينظر إلى أنه عصى الله جل وعلا، وإذا كان ذلك كذلك فعند التوبة ينظر إلى أنه أقلع من هذا الذنب من جهة، ويندم على فعله من جهة، ويعزم على عدم العودة إليه من جهة ثالثة، ويكون صادقا في هذه الأمور الثلاثة. لأنه لو حصل عنده شيء من عدم اليقين في واحد منها فإنها تكون توبة كاذبة. يعني إذا كان مثلا إذا تاب بلسانه ولكنه عنده نية أنه إذا حصل له مثل هذا الأمر فلا مانع من أن يفعله، لا شك أنه لم يتب، لأن التوبة لم تتوفر شروطها. وهكذا إذا كان عنده مثلا حق لآدم وتاب ولم يؤدي هذا الحق الذي لآدم فقد اختل شرط من شروط التوبة، فلا بد أن يؤدي هذا الحق إذا كان ماليا، وإذا لم يكن ماليا فإنه يستبيحه، وإن تعذر ذلك تصدق بالمال من جهة، وتصدق عنه من ماله في مقابل انتهاكه لعرضه، وبالله التوفيق.
4: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
5: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أحاديث الأخلاق. أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه ألف بهذا الدين العظيم بين القلوب المتنافرة والنفوس المتعادية، فأصبح أهله إخوة في الله، متحابين في الله، متعاونين على طاعة الله، يجمعهم دين الله. وهذه نعمة عظيمة يجب على كل مسلم أن يكون على ذكر لها وألا يغفل عنها. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأهل الإيمان كالجسد الواحد، غاياتهم واحدة وهمومهم مشتركة وآمالهم واحدة، يجمعهم عبادة رب واحد بالاستسلام له والإخلاص في العبودية له والانقياد لأمره واتباع شرعه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل دلالة ظاهرة على وجوب التضامن بين المسلمين والتراحم والتعاطف والتعاون على كل خير. وفي تشبيههم بالبناء الواحد والجسد الواحد ما يدل على أنهم بتضامنهم وتعاونهم وتراحمهم وتعاطفهم تجتمع كلمتهم وينتظم صفهم ويسلمون من شر عدوهم. وهذه الأخوة التي تجمعهم شأنها ومكانتها أعظم من أخوة النسب، لأن الجامع فيها دين الله، والرابطة فيها عبادة الله، والغاية منها نيل رضا الله. ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يرعى لهذه الأخوة حقها، وأن يعرف لها مكانتها، وأن يحفظ حرمتها، وأن يتحاشى كل أمر ينقضها أو ينقصها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. فهي تحتاج من أهل الإيمان المتآخين في الله إلى رعاية لهذه الأخوة لئلا تنخرم. ولذا حذر الإسلام أشد التحذير من كل أمر يخدش هذه الأخوة أو يخل بها، كالتناجش والتحاسد والتدابر والتباغض والغيبة والنميمة وغيرها، لأنها تخل بالأخوة وتفرق بين المسلمين وتشتت شملهم وتوجد الفرقة بينهم وتفت في أخوتهم وتوهيها. فإن من مقاصد الإسلام جمع المسلمين والتأليف بين قلوبهم ونشر المودة بينهم والتحاب والتعاون والتآخي وتحقيق ما يمتن هذه الأخوة ويقويها، والحذر من كل سبب يضعفها ويوهيها. وكلما أخل العبد بشيء من حقوق هذه الأخوة ومقتضياتها نقص من إيمانه وضعف من دينه بحسب ما أخل به من حقوقها. ومن جوامع ما جاء في هذا الباب وهو نظير ما تقدم في الحديث قول الله تعالى في سورة الحجرات في التنويه بهذه الأخوة الإيمانية ومكانتها وذكر شيء من حقوقها وواجباتها ومقتضياتها، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالإيمان يثمر في أهله تآخيا وتآلفا وتوادا عظيما وصلة وثيقة لا يمكن أن تتحقق بين الناس في أي رابطة أخرى أيا كانت. ورابطة الإيمان رابطة مستمرة غير منقطعة في الدنيا والآخرة، أما الصلات الأخرى فهي منقطعة مهما كانت قوتها. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال جل وعلا: وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب الأخوة والصلة. ولهذا كل علاقة وتآخ مآله إلى التصرم والانقطاع إلا التآخي في الله. وعن المستورد ابن شداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. رواه البخاري في الأدب المفرد. الأكلة هي الطعام الذي يؤكل، والمعنى أن يجعل عرض أخيه وسيلة لأكله، بأن يقع مثلا في عرضه أو يشي به أو يصفه بصفات سوء عند عدوه لينال بذلك مالا أو جاها أو مكانة أو حظوة أو رئاسة. وهذا فيه التنبيه على حرمة المسلمين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإذا كان المرء لا يبالي في طعامه وشرابه أن يحصله ولو على حساب الجناية على أخيه المسلم، فأين الأخوة الإسلامية وأين معاني الخير؟ قال: فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، فالله عز وجل يعاقبه على ذلك بالنار، فيطعمه يوم القيامة من طعام النار، فتكون هذه الأكلة التي أكلها وبالا عليه يوم القيامة حيث يأكل مثلها من نار جهنم. ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، أي كسي ثوبا بحيث يكون قد نال هذا الثوب أو هذه الكسوة أو هذه الأعطية بسبب وقوعه في أخيه المسلم. وهذا ليس للحصر، فمثلا لو أن شخصا نال رئاسة أو ولاية أو غير ذلك بوقوعه في عرض أخيه المسلم انتقاصا له واغتيابا له ونميمة وغير ذلك غير مبال بحرمة أخيه المسلم، فقد يحصل غرضه الذي أراد، لكنه يبوء يوم القيامة بالخسران، فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم. ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة، أي أن من نال من رجل مسلم من قدره ومكانته كأن يقلل من شأنه في الولاية أو يقلل من شأنه في العلم، وهو ليس في ذلك ناصحا لله ولا لدينه ولا لعباده، أي ليس له غرض النصح،
9: وإنما غرضه من هذا الرياء والسمعة والشهرة، كأن يطعن مثلا في عالم وقصده بذلك أن يبرز نفسه، والله عليم بنيته وسيقيمه يوم القيامة مقام رياء وسمعة، وهذا لا يظهر للناس شيء منه، لكن الله عليم بالصدور، فإن نال من أمير أو من عالم أو من تاجر مسلم ناصح حتى تكسد سوقه ويكون له هو الشأن، فغرضه ليس النصيحة وإنما غرضه الرياء والسمعة وأن يحمد ونحو ذلك من المعاني. ولهذا قال: ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. قد يكون مثلا شخص في ولاية ما ماضيا بها على الاستقامة والسداد، فينال منه شخص من أجل أن يسقطه من الولاية مع أنه أهل لها، ولم يقم بذلك ناصحا وإنما قام به مقام رياء وسمعة، فهذا ظلم لهذا الشخص من جهة، ومن جهة أخرى أن من فعل هذا الأمر قد قام مقام رياء وسمعة يعاقبه الله بأن يقيمه يوم القيامة مقام رياء وسمعة فيفضحه على رؤوس الأشهاد. وهذا يذكرنا بما جاء في صحيح البخاري في قصة سعد رضي الله عنه، حيث كان واليا على العراق، فاشتكاه بعضهم عند عمر، وقام أحدهم مقام رياء وسمعة وكذب على سعد ونسب إليه ما هو بريء منه، فدعا عليه سعد بطول العمر وكثرة الفقر والتعرض للفتن، فكان ذلك. عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأولين وأخفف في الأخرين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلان أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. فالواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من أن يتخذ عيب أخيه متكأ له لأن يقوم مقام رياء وسمعة أو أن ينال مطامع دنيوية، هذا إن كان في أخيه عيب، فإن لم يكن فيه عيب فحشف وسوء كيلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. رواه البخاري في الأدب. مرآة أخيه أي هو لأخيه كالمرآة، ومن المعلوم أن الناظر في المرآة يرى فيها عيوب نفسه إن كان على وجهه شيء من الغبار أو الوسخ، ولهذا فإنك ترى الشخص عندما ينظر إلى المرآة فإنه يتجه بيده مباشرة لموضع العيب ليصلحه، فالمرآة أرته عيب نفسه، والنظر فيها يفيد في إصلاح العيوب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة أخيه، والمرآة تتصف بالصفاء، يرى المرء من خلالها بوضوح تام عيوب نفسه إن كان فيه عيوب، وهكذا الشأن في المؤمن مع أخيه. فهذا الحديث جاء مجيء التوجيه لما ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه أخيه المسلم من نصيحة ودلالة وتعاون على البر والتقوى، بأن يكون ناصحا مشفقا وموجها أمينا بعيدا عن الغش والخديعة وعن المكر والكذب وعن دواخل السوء وبواطن الشر، صافيا مع أخيه نقيا كصفاء المرآة. فإذا رأى في أخيه عيبا دله عليه برفق دون أذى بالكلمة الحسنة والقول الطيب، وهو مشفق عليه محب لزوال هذا العيب عن أخيه، لا أن يكلمه في عيبه ساخرا ولا متنقصا ولا متندرا، وإنما يكلمه على وجه النصح والشفقة ومحبة زوال هذا العيب عنه. وإذا كان المرء بهذه الصفة في نصحه لإخوانه أثمرت نصيحته ونفعت، ولهذا قال إذا رأى فيه عيبا أصلحه. فمعنى كونه مرآة لأخيه أي أنه يسعى في إصلاح أخيه. فكما أن المرء إذا رأى في نفسه عيبا عند نظره في المرآة يصلحه، فكذلك أيضا يكون المسلم لأخيه يريه عيوب نفسه برفق ولين وبالكلمة الطيبة حتى يصلحها. وأما المشتغلون بالغيبة والنميمة والسخرية أو الغش والخديعة والمكر، فهؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولا يبقى بسببهم في المجتمع لحمة، بل تتفكك الروابط وتتقطع الأواصر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. رواه أبو داود. المؤمن أخو المؤمن، أي يجمعه وإياه أخوة الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وأخوة الإيمان هي الرابطة العظيمة التي تبقى في الدنيا والآخرة، لأنها صلة لأجل الله. وإذا وجدت هذه الأخوة بين المسلمين على حقيقتها ظهرت ثمارها ووجدت مقتضياتها. قال: يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. هذان الأمران من مقتضيات الأخوة الإيمانية. قوله يكف عليه ضيعته أي ضياعه، وهذا فيه أن من مقتضيات الأخوة الإيمانية أن تجتهد في هداية ضال المسلمين والضائع منهم المنحرف عن الطريق القويم، فتكف عليه ضيعته، وكفك عليه ضيعته يكون بدلالته على الخير ونصيحته برفق ولطف ورحمة، وأن تكون له كالمرآة تبين له خطأه وعيبه حتى يرجع إلى الجادة السوية والصراط المستقيم. وقوله ويحوطه من ورائه، هذا فيه أن من مقتضيات الأخوة الإيمانية أن يسلم أخوك منك فتحوطه من ورائه، فلا تغتابه ولا يكون منك شر أو أذى عليه، بل تحميه وتنصره وتذب عنه وتدافع عنه وتحوطه من ورائه. فإذا وجد هذا التآخي والتناصح والتراحم والتعاون على البر والتقوى قل الشر في المجتمع وعم الخير وكثر، وتحققت البركة العظيمة بين المسلمين. وإن فرطوا في هذه المعاني لم يجنوا إلا على أنفسهم، ولم ينالوا إلا رضا الشيطان. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. أي بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وإغراء بعضهم على بعض والتحريض بالشر بين الناس، وفي هذا هلاكهم وضياع دينهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة، فإنها هي الحالقة. لا أقول لكم تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. رواه البخاري في الأدب المفرد. التحاب معاشر الأحبة الكرام هو وجود المحبة والمودة بين أهل الإيمان، بحيث يحب بعضهم بعضا ويحققون أيضا ما تقتضيه هذه المحبة من نصح وبذل للخير وحسن للمعاملة إلى غير ذلك من مقتضياتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فإذا أحب المسلم أخاه أحب له ما يحبه لنفسه. ولهذا إذا وجدت المحبة حقيقة ذهب عن الناس الحسد والبغضاء والشحناء والعداء، وذهبت عنهم أمراض القلوب الكثيرة التي أودت بالناس وأضرت بهم. فالتحاب بين المسلمين مطلوب وثماره عظيمة وآثاره مباركة. وتأمل رعاك الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسلموا حتى تحابوا، أي أن الإسلام لا يشيع ولا ينتشر بينكم ولا يتحقق فيكم ولا يتم إلا إذا تحاببتم، لأن التحاب بين المسلمين يعينهم على نشر الإسلام بينهم وفي غيرهم. أما إذا تباغضوا ووجدت بينهم الشحناء والبغضاء انشغلوا بأنفسهم عن إصلاحها بالإسلام وإقامتها عليه، فضلا عن أن يكونوا دعاة إلى الإسلام. ثم حذر صلى الله عليه وسلم من البغضة بين المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والبغضة، أي احذروها أن توجد بينكم. والنهي عنها نهي عن كل سبب يفضي إليها، كما تقدم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فهذه وأمثالها إذا وجدت أوجدت بين الناس البغضة، وإذا وجدت البغضة بين أهل الإسلام حلقت الدين. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالدين بوجودها ينحسر ويضعف، لأن القلوب التي فيها البغضة تكون منشغلة بالعداوات والسخائم التي تعوقها عن الاشتغال بالدين نفسه وغاياته ومقاصده. فيصبح أهل البغضة مشتغلين بالعداوات بينهم حتى تستهلك أوقاتهم وحياتهم، وتضيع جهودهم في أمور ليس من ورائها طائل إلا ضياع الدين وحلقه. فهي كما قال صلى الله عليه وسلم: تحلق الدين. فكلما كثرت وقويت بين المسلمين ضعف دينهم. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. رواه البخاري في الأدب المفرد. قوله: الذين إذا رؤوا ذكر الله، هذا فيه بيان أن الخيار هم من كانوا بهذه الصفة إذا رؤوا ذكر الله، وذلك لحسن استقامتهم وحسن عبادتهم وإقبالهم على طاعة الله، ولتواضعهم وذلهم لله وانكسارهم بين يديه، ولما قام فيهم من خشية لله وهيبة وتعظيم له سبحانه. فإذا لقيهم المرء ذكر الله، لأن أعمالهم وأخلاقهم وخصالهم تذكر بالله، فهم دعاة إلى الله بلسان حالهم. وكم من إنسان استقام على الطريق برؤيته أمثال هؤلاء. قوله: أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. فذكر لهم ثلاث صفات: الأولى المشاؤون بالنميمة، والمشاء صيغة مبالغة، أي الساعون بالنميمة بين الناس، ويكثر فيهم ذلك، نقل الكلام بين الناس من شخص إلى آخر على وجه الفساد ونشر العداوات. الثانية المفسدون بين الأحبة، وهذه ثمرة النميمة ونتيجتها، فإنها تثمر الإفساد بين الأحبة وإيقاع العداوات بينهم. وقد قال يحيى اليمامي رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. فالنمام سريع الإفساد. الثالثة الباغون البراء العنت، أي الذين يريدون العنت وهو الهلكة والمشقة والفتنة والشر بين الأبرياء الذين ليس بهم شر ولا منهم أذى. وهذا أيضا من آثار النميمة، فالنمام يطلب العنت والمشقة والشر والفساد في حق الأبرياء المتآخين المتصافين المتوادين، وهذا كله مما يبين لنا خطورة حال النمام وأنه شر عظيم على المجتمع، لأن وظيفته في المجتمع نشر العداوة بين الناس. لا يهدأ له بال ولا يرتاح له خاطر إلا إذا رأى الإخوة متباغضين والمتآخين متعادين، ورأى في الأبرياء العنت والمشقة، فإذا رأى ذلك شعر أنه قد أنجز مهمته وأدى وظيفته. ولكن له عند الله عقوبتان، إحداهما معجلة في هذه الحياة الدنيا بأن يفضحه الله ولو كان متواريا في بيته. عن أبي الجوزاء قال: قلت لابن عباس: ما هؤلاء الذين ندبهم الله إلى الويل؟ قال: ويل لكل همزة لمزة. قال: هم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الإخوان، الباغون البراء العنت. فذكر رضي الله عنه هذه الثلاثة تفسيرا للمتوعدين في الآية بالويل. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته، رواه أحمد. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته، رواه ابن ماجه. ونسأل الله جل في علاه أن يهدينا أجمعين لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيدنا من سيء الأخلاق لا يعيدنا من سيئها إلا هو، وأن يعيدنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا أجمعين سبل السلام. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
10: بين السائل والمجيب
11: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
12: يقول: أنا شاب كنت قد ارتكبت كثيرا من المحرمات، وبعد أن من الله علي بالهداية تركت كثيرا من هذه المحرمات ولله الحمد، فهل تشهد علي أعضائي وحواسي بما كنت أفعله في الماضي يوم القيامة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص عندما يعمل عملا صالحا يكتب له، وعندما يعمل عملا سيئا يكتب عليه. يقول الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة

0: له من خير وشر. ولكن من رحمة الله وفضله وإحسانه أنه شرع أسباباً للتخلص من الأمور السيئة إذا عملها الإنسان وتخلص منها قبل موته، ومن ذلك التوبة. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلى الإنسان إذا ترك واجبا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات، يعني إذا عصى الله، فإنه يتوب إلى الله جل وعلا، ولا يتوب توبة كاذبة، يتوب اليوم ويعود غدا وهكذا يتلاعب. لا يجوز له أن يفعل ذلك، بل عليه أن يتوب توبة صادقة، فيندم على ما فعله ويعزم على ألا يعود إليه، إلى آخر الشروط إذا كانت من حقوق الله. وإذا كانت من حقوق الخلق فإنه يؤدي الحق إلى صاحبه إذا أمكن أداؤه، وإذا تعذر أداؤه فإنه يستبيح صاحبه، وإذا تعذرت استباحة صاحبه فإنه يدعو لصاحبه ويتصدق صدقة ينوي بها على أنها مقابل ما حصل منه من إساءة. وبالله التوفيق.
1: بين السائل والمجيب.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. البصائر في هداية الحائر.

0: النصائح في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: هل يلزم المسلم الالتزام ببعض المذاهب وكذلك بعض الفرق؟ ويسأل أيضا يقول ما هي الفرقة الناجية؟
4: يا إخواني، الأصل الواجب اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اتبعوا أحسن ما أنزلكم ربكم، ولا تتبعوا من دون أولياء قليل ما ذكرون. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالأصل مسلم أنه متبع كتاب الله ومتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قلد أحدا من أهل المذاهب لعلمه ورأيه وتقواه، وأخذ برأيه في بعض المسائل التي لم يتضح له بها دليل، فإن ذلك جائز. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا إذا قلدت أحمد أو مالكا أو الشافعي أو حنيفة في المسائل الفقهية لا أعلم دليلها، ووثقت بهذا العالم دينه ورأيه وتقواه، فإني على خير وصواب. أما إذا تبين أن هذا القول يخالف نصا من كتاب الله أو نصا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز لي أن أقلد الناس في شرع الله. قال: وقد كان أئمة الأربعة رحمهم الله يتبرؤون ممن قلدوهم من غير علم. قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبات وسنة مسنة رسول الله لا يجوز له مخالفتها لرأي كائن من كان. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا رأيتم من كلامي ما يخالف الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط. هكذا كان الأئمة رحمهم الله. وقال إمام أحمد: عجبت لمن يقول عرب الحق أن يذهبوا إلى قول سفيان، والله

0: يقول: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما فتنة الشرك؟ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. المهم أن الأربعة تبرؤوا من كل من قال بغير علم، فنحن متبعون كتاب الله وسنة رسوله، وإن قلدنا أحد من أتباع الأئمة لقصور علمنا نقلدهم ما لم نعلم أن ذلك مخالف للدليل. فإذا عرفنا أن هذا القول مخالف للدليل فإنا نرجع الدليل وندع أقوال الرجال مع الاحترام لهم والدعاء لهم، لكن لا يجوز أن نقلد الناس لدين الله ونحن نعلم الحق ونستبينه.
1: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وسأل عن الفرقة الناجية.
0: الفرقة الناجية هم الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترقها الأمة على ثلاث وتفرق كلها في النار إلا واحدة. قال: من؟ قال: من كان على مثل ما أنا اليوم وأصحابي.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الألفية في الآداب الشرعية.
4: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
2: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
4: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
2: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
4: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
2: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: مع الدرس 64.
5: قال الناظم رحمه الله تعالى: ولبس الحرير حضر على كل بالغ سوى لضنا أو قمل أو حرب جحد، فجوزه في الأولى وحرمه فالأصح على هذه الصبيان من مصمة زدي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإن مما حرمه الله على الرجال من الملابس ملابس الحرير الخالص، وذلك للأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. ذلك لأن الحرير فيه نعومة لا تليق بالرجال، وفيه بذخ وإسراف، أما المرأة فأبيح لها الحرير لأنها بحاجة إلى التزين والتنعم. المرأة ليست كالرجل، الرجل يعد للعمل والكد والكسب والقوة، أما المرأة فإنها معروف مكانها وأنها تتبعل لزوجها وتتزين لزوجها لما في ذلك من المصالح الأسرية. يحرم على ذكور الكبار لبس الحرير، وأما الصغار فالصحيح أنه يحرم، وقيل يكره على قولين في الصغار، والصحيح أنه يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: حرام على ذكورها، والذكر يشمل الكبير والصغير، فما يحرم على الكبير يحرم على الصغير، إلا أنه يباح للرجال في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كان فيه حكة، فيه حساسية لجلده، ويحتاج إلى لبس الحرير لأجل أن تخف عنه الحساسية أو تزول، فلا بأس. رخص به النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة من أجل حكة أصابتهم. والمسألة الثانية لبسه في الحرب، يجوز للرجال لبس الحرير في الحرب لما فيه من إغاظة العدو، أن يرى المسلمين أنهم في قوة وفي مثل ما أبيح الاختيال والخيلة في الحرب من أجل إغاظة الكفار. الخيلة حرام لكنها في الحرب مستحبة لأن فيها إغاظة للعدو. نعم. والثالثة
5: سوى لظن أو قمل أو حرب جحدي.
6: سوى لظن، ظن يعني المرض، المرض إذا كان المريض يحتاج إلى لبس الحرير أو لحكة جرب أو في حالة الحرب يباح للرجال لبسه. نعم.
5: ولبس الحرير احضر على كل بالغ سوى لظن أو قمل أو حرب جحدي.
6: سوى لظن يعني مرض، أو قمل فيه قمل، وإذا لبس الحرير فإنه يزول عنه القمل، هذا أيضا نوع من المرض. نعم.
5: فجوزه في الأولى وحرمه في الأصح على هذه الصبيان من مصمة زدي.
6: مصمة يعني خالص، الخالص. أما المشوب من حرير وغيره فهذا ينظر، إن كان الظهور فيه للحرير فيحرم، وإن كان الظهور فيه لغير الحرير والحرير باطن ولا يظهر فلا بأس. إذا كان السدى من الحرير واللحمة من غير الحرير فلا بأس، أما إن كان العكس، السدى من غير الحرير واللحمة من الحرير فهذا يحرم لأنه يظهر. نعم.
5: ويحرم بيع للرجال للبسهم وتخييطه والنسج في نص أحمد.
6: يحرم بيع الحرير على الرجال لأن بيعه لهم وسيلة إلى لبسهم له، يحرم أن تبيعه على الرجال وإنما تبيعه على النساء. نعم.
5: ويحرم بيع للرجال للبسهم.
6: أما بيعه للنساء ألا بس، أو إذا اشتراه الرجال لغير اللبس أبي بس. نعم.
5: ويحرم بيع للرجال للبسهم وتخييطه والنسج.
6: ويحرم تخييطه لأن يخيط ثياب حرير للرجال، خياط يفتح محل ويخيط ثياب حرير للرجال، هذا حرام، حرام عليه، لأن هذا إعانة على المحرم ورضا به. ومثلها اللي الآن يخيطون الأشياء المحرمة للنساء، الملابس المحرمة للنساء، ويخيطون الملابس المحرمة مثل الضيق والملابس التي لا يحصل بها الستر للنساء، حرام، حرام أنهم يخيطونه أو يوردونه أو يبيعونه، مثل العبي، العبي الآن اللي يسمونها عبي وهي ما هي بعبي، هي شر، هي فتنة، زينة، العباءة ما هي بهالشكل، هذا تسميتها عباءة هذا غلط وتدليس على الناس، ما هي بعباءة، فهذه حرام، حرام بيعها وشراؤها وتوريدها. فليفتح محل لخياطة الملابس المحرمة على الرجال وعلى النساء، هذا كسبه حرام، ثمنها حرام. نعم.
5: ويحرم بيع للرجال للبسهم وتخيطه والنسج في نص أحمد.
6: تخيطه، نعم، بيع وتخيطه. نعم.
5: ويحرم بيع للرجال للبسهم وتخيطه والنسج في نص أحمد.
6: يحرم أيضا أنك تجعل مناسج، تعمل تجعل مناسج تنسج ثياب الحرير للرجال أو تنسج الملابس المحرمة على الرجال والنساء، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ثلاثة أمور تحرم: البيع، بيع هذه المحرمات، صناعتها، كذلك تخييطها وتفصيلها، كل هذه أمور محرمة لأنها من الإعانة على الإثم والعدوان. الله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
5: بيع العصير والعنب والشراب وآلات له ومعاملة من خالط الحرام.
6: نعم، هذه مسائل عظيمة، لأن الأصل في المعاملات من البيوع وغيرها الحل، الأصل فيها الحل، إلا ما دل الدليل تحريمه. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. الأصل في المعاملات الحل، لا يحتاج تقول ما الدليل على إباحة كذا، وإنما تقول ما الدليل على تحريمه. المعاملات معاملات، تقول ما الدليل على تحريم هذه المعاملة، ولا تقول ما الدليل على حلها، لأن الأصل الحل، هذا هو القاعدة في المعاملات. فهناك أشياء تخرج عن هذا الأصل يحرم بيعها، وذلك كل ما فيه إعانة، بيع كل ما فيه إعانة على معصية الله عز وجل، كل ما فيه إعانة على معصية الله أو ارتكاب الحرام فإن بيعه حرام. نعم.
5: وبيع عصير للمخمر باطل، كذا عنب مع كل عون لمفسدي.
6: نعم، الله جل وعلا حرم الخمر ولعن فيها عشرة، لعن في الخمر عشرة، لعن عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها إلى آخر العشرة، وذلك لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والخمر كل ما غطى العقل وخامره من شراب أو مأكول، كل ما يؤثر على العقل فإنه خمر، قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، كل خمر حرام. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. الخمر رجس من عمل الشيطان، هي والميسر، والميسر هو القمار، الميسر هو القمار، وهو المراهنات، المراهنات والمعاملات المحرمة التي يكتسب بها المال، كلها من الميسر الحرام. فالخمر حرام لأنه يجني على العقل الذي جعله الله ميزة لهذا الإنسان، به يعرف الضار من النافع، وبه يعبد ربه عز وجل. العقل نعمة من الله عز وجل، نعمة عظيمة على هذا الإنسان، يميزه عن الحيوانات ويميزه عن المخبولين. أنتم ترون المخبولين الذين يفقدون العقول ماذا تكون حالهم وماذا يكون أمرهم في المجتمع، فإذا رأيتهم تحمد الله الذي أعطاك العقل الذي تعرف به منافعك ومصالحك، تعرف به المضار، تعرف به كل الأمور، فهو نعمة عظيمة. لذلك من جنى على عقله، من جنى على عقله بتعاطي الشراب المسكر فإن الله أوجب عليه الحد، وهو الجلد. جلد النبي صلى الله عليه وسلم بالخمر، وجلد أصحابه الخمر جلد حد، لا جلد تعزير، وإنما هو حد المسكر لأجل حماية العقل. ويحرم كل ما يعين على الخمر، ولهذا لعن صلى الله عليه وسلم بها عشرة، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. كل ما يعين على الخمر فإنه محرم، تصنيعها واستيرادها وبيعها، هذه أمور، وثمنها، كل هذه أمور محرمة لأنها وسائل إلى الشر. فيحرم كل ما يعين على باطل، ومنه الإعانة على الخمر، بأن يعمل لها مصنع يعمل لها محلات للبيع والشراء، هذا لا يجوز، حرام على المسلمين، ومن روجها فإنه يؤدب ويعزر أبلغ التعزير، ومن شربها متعمدا فإنه يقام عليه الحد حتى يتركها. ويحرم بيع العنب على من يتخذه خمرا. العنب طيب، وبيعه طيب، فاكهة، لكن يحرم بيعه على من يتخذه خمرا. فإذا كان رجل يصنع الخمر وأن تعرف هذا فلا يجوز عليه، وجاءك بيشري عنب لا يجوز لك تبيع عليه، حرام. إن بعت فالثمن حرام وأنت تعزر تؤدب شرعا. وكذلك بيع العصير، بيع العصير، عصير الفواكه، لأنه يتخمر، عصير الفواكه لا بأس به، لا بأس بعصره وشربه، لكن لا يترك مدة طويلة يشتد فيها، والحد إلى 3 أيام، فلا يترك أكثر من 3 أيام، لأنه بعدها يتخمر ويشتد. فالذي يشتري العصيرات من أجل أن يحولها إلى خمر هذا يحرم البيع عليه ويحرم الثمن، أما اللي يشتري العصيرات ليشربها هذا لا بأس به. نعم.
5: وبيع عصير للمخمر باطل،
6: للمخمر، للذي يتخذه خمرا، أما الذي يشتريه ليشربه لا بأس. نعم.
5: وبيع عصير للمخمر باطل، كذا عنب مع كل عون لمفسدي.
6: مع كل عون، هذه قاعدة، أن كل ما يعين، كل بيع يعين على الفساد فإنه هذا البيع حرام، هذا البيع حرام، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وثمنه حرام. ما تقول أنا ما علي، أنا أبيع شيء مباح، نقول لا، إذا علمت أنه يتخذ للحرام فلا يجوز لك تبيع، بع على الناس اللي ما يستعملونه في الحرام. نعم.
5: مع كل عون لمفسدي،
6: كل عون على ما على الفساد، كل ما يعين على الفساد من البيوعات والمعاملات إنه حرام. نعم.
5: كشمع لشراب وأكل وجوزة القمة،
6: كبيع الشمع، الله يقصد شمع العسل اللي يشربون الخمر، لشراب يعني شراب الخمر. نعم.
5: كشمع لشراب وأكل وجوزة القمار وشطرنج وسيف لمعتدي.
6: عد. كشمع لشراب، يبيع الشمع على اللي يشربون الخمر أو يأكلونه مع شرب الخمر، حرام. نعم.
5: كشمع لشراب وأكل وجوزة القمار،
6: جوزة الهند اللي تتخذ للعب القمار، يلعبون بها القمار، والشطرنج وهو لعبة فارسية معروفة، الشطرنج حرام، سواء أخذ عليه عوض أو ما أخذ عليه عوض. نعم.
5: كشمع لشراب وأكل وجوزة القمار وشطرنج وسيف لمعتدي.
6: جوزة للقمار، رجل يلعب بها، يسابق بها للقمار، والقمار هو المراهنة التي يؤخذ عليها مال، مراهنة يؤخذ عليها مال، حرام، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، سمها مراهنة أو مسابقة حرام، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاث، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافظ، يجوز أخذ المسابقة والمراهنة على هذه الثلاث، لأنها تعين على الجهاد في سبيل الله، الرماية وركوب الخيل وركوب الإبل، هذه تدرب على الجهاد في سبيل الله، فلا بأس ببذل المال فيها. أما المراهنات والمسابقات غير هذه الثلاثة هذا من أكل المال بالباطل، وهو القمار والميسر. نعم.
5: وشطرنج وسيف لمعتدي.
6: الشطرنج هو لعبة معروفة من الفرس، أصلها من الفرس، وهي من ما يصد عن ذكر الله، ويؤكل بها المال بالباطل، وهي لعبة معروفة. نعم. فإذا أخذ عليها المال فلا شك في تحريمها، وإذا مجرد لعب فقط هذا أيضا حرام، حرام، لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. مثل لعب الورق، لعب الورق إن أخذ عليه شيء فهذا حرام لا شك فيه، وإن لم يؤخذ عليه شيء فهو حرام أيضا، لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويحمل على السهر وعلى ترك صلاة الفجر، ويسبب الاختلاط بالسفهاء، ويسبب الكلام واللغو بين اللي يلعبون هذه اللعبات، هذا كله لا يجوز. لكن إن أخذ عليه عوض فهو أشد قيما، وما يؤخذ عليه فهو حرام وسحت. نعم.
5: وشطرنج وسيف لمعتدي.
6: كذلك بيع السلاح، السيف هذا مثال، ولا كل السلاح في أيام الفتنة، أيام الفتنة ما يجوز بيع السلاح، الفتنة بين المسلمين لا يجوز بيع السلاح، لأن هذا إعانة على الحرام، على قتل المسلمين، لا يجوز بيع السلاح لمن يقتل به مسلما، أو يقطع به الطريق، أو يخرج على إمام المسلمين، يحرم هذا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
5: ودف ومزمار
6: كذلك يحرم بيع الدف، لأنه آلة له، والدف هو الآلة، الطبل، الدف هو الطبل، الدف هو الطبل المعروف. نعم.
5: ودف ومزمار،
6: المزمار هو آلة الزمر، المزامير المعروفة، المعازف والمزامير التي تتخذ للعزف والموسيقى، هذه حرام لأنها من اللهو. الله جل وعلا يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. لهو الحديث هو الغنى، وكذلك المعازف والمزامير حرام بالإجماع، حرام بيعها وشراؤها بالإجماع. نعم.
5: ودف ومزمار وجارية الغناء.
6: وكذلك بيع المغنيات، الجواري، المملوكات التي يشترين للغنى، أما الجارية التي تشترى للخدمة فلا بأس بها، أو للتسري، التي تشترى للخدمة أو للتسري بها لا بأس، أما إذا اشتريت لأجل الغنى هذا حرام لا يجوز بيعها، تباع على أنها ساذجة، أما إذا زادت قيمتها بسبب الغنى فالزيادة حرام. نعم.
5: ودف ومزمار وجارية الغنى وعود.
6: وكذلك من آلات الله والعود، العود اللي يلعبون به ويغنون به. نعم.
5: وعود وعن إيجار ذلك فاصددي.
6: وهذه الأمور كلها تتلف، يجب على ولاة الأمور أن يتلفوها، المزامير والمعازف والصنوج يجب إتلافها، ولا غرامة فيها، ما فيها غرامة، ومن أتلفها لا يغرم لأنها محرمة. نعم.
5: ودف ومزمار وجارية الغناء وعود وعن إيجار ذلك فاصددي.
6: وكذلك لا يجوز تأجير المحلات، وهذه مهمة جدا، ما يجوز تأجير المحلات لمن يستعملها للحرام، كأن يجعلها مصنع للخمور، أو يجعلها بيت للبنك الربوي، أو يجعلها محل للعب واللهو، الملاعب والملاهي، يحرم التأجير، والأجرة حرام، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
5: كذا بيع مأمور بسعي لجمعة.
6: كذلك مما يحرم من البيوع البيع بعد النداء الثاني للجمعة لمن تجب عليه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اتركوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. البيع طيب، أذن الله فيه وأحل الله البيع، وهو مهنة شريفة، لكن إذا كان سبباً في ترك صلاة الجمعة إنه يحرم، وهذا يبدأ من الأذان الثاني الذي عند دخول الخطيب، أما قبله فلا مانع، يبيع ويشري ضحى الجمعة إلى أن يأتي وقت صلاة الجمعة، فيحرم عليه حينئذ أن يبيع ويشتري، بحيث إذا لم يبقى من الوقت إلا قدر ما يوصله إلى المسجد، كان بعيد نصف ساعة ولا ساعة، هذا يقدم إغلاق الدكان والبيع لأنه ما يمديه. وكذلك القريب من المسجد، هذا إذا سمع النداء، القريب من المسجد إذا سمع النداء إنه يقفل ولا يبيع ولا يشتري، فإن باع فالبيع باطل ويؤدب، أنه مخالف لقوله تعالى: وذروا البيع، يعني اتركوا البيع. أما الذي لا تجب عليه صلاة الجمعة كالمسافر والمرأة، هذا لا بأس أنه يبيع، لكن ما يفتح محل ويتظاهر في السوق، يبيع بيع خفي ما في مانع، أما أنه يفتح محله في السوق لا، يعني هذا يغر الناس ويشغل الناس. نعم.
5: كذا بيع مأمور بسعي لجمعة إذا أذن الثاني وعنه الذي ابتدي.
6: إذا أذن الثاني اللي هو الأذان، لأن الجمعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لها أذان واحد هو الذي عند دخول الخطيب، وهو أذان الوقت، أذان دخول الوقت. ولما كان في عهد عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين، وكثر الناس في المدينة، توسعت الأسواق والمزارع، امتدت المدينة، ورأى عثمان رضي الله عنه تأخرهم عن حضور الجمعة، أمر بالأذان الأول، أمر بالأذان الأول من أجل أن ينبه الناس للاستعداد لصلاة الجمعة، ومن أجل أن يقفلوا حلاتهم ويتوجهوا إلى صلاة الجمعة. فكان هذا من سنة الخلفاء الراشدين، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالذين ينكرون الأذان الأول الآن يقولون أنه بدعة، هؤلاء جهال، ما يعرفون البدعة والسنة، ما يعرفون البدعة والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين، فعمله سنة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بدعة. نعم.
5: كذا الحكم فيما ضاق من وقت غيرها وصحح.
6: وكذلك في غير الجمعة الصلوات الخمس، إذا كان يا الله يمديك تدرك الجماعة يحرم عليك البيع، يجب عليك إقفال المحل والتوجه إلى المسجد. قوله تعالى: في المساجد يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لا تلهكم أموالكم، الذي يلهيه البيع والشراء عن ذكر الله، عن الذهاب للصلاة، هذا عاص لله سبحانه وتعالى وعمله حرام وبيعه حرام، فإذا ضايق البيع ضايق أداء الصلاة فإن البيع حرام وإن كانت غير الجمعة. نعم.
5: كذا الحكم فيما ضاق من وقت غيرها
6: غير الجمعة من الصلوات الخمس. نعم.
5: وصحح من المغدور عنها بأوطد.
6: نعم. كذا الحكم من المعذور، من المعذور. أما ما كان من كان معذورا عن حضور الجمعة والجماعة لمرض أو لسفر أو امرأة فهذا يجوز له أن يشتري ويبيع، لكن ما يتظاهر، ما يتظاهر في الأسواق. نعم.
5: كذا الحكم فيما ضاق من وقت غيرها وصحح من المعذور عنها بأوطد.
6: معذور عنها يعني عن الجمعة والصلوات والجماعة، عن الجمعة والجماعة هذا لا يمنع من البيع، لكن لا يتظاهر به يغر الناس. بأوطد يعني بآكد الأقوال. نعم.
5: ويحرم إيجار الكلاب وبيعها.
6: من البيوع المحرمة بيع الكلاب، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، فإذا كان ثمنه حرام فبيعه حرام، يحرم بيع الكلب، لكن يجوز الانتفاع به للحراسة أو للصيد أو للماشية، هذا يجوز الانتفاع بالكلاب واقتنائها لهذه الأغراض، حراسة الزرع أو حراسة الماشية أو الصيد، لكن ما يجوز بيعها، ما يجوز بيعها وإن كانت للحراسة، ما يجوز بيعها لعموم لأنه لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. كذلك تأجيره، عندك كلب صيد أو كلب حراسة ما يجوز تأجيره، تأجيره حرام، لأنه إذا كان يحرم بيعه فإجارته تحرم، لأن الإجارة بيع للمنافع والبيع بيع للعين. نعم.
5: ويحرم إيجار الكلاب وبيعها بغير خلاف عندنا لم يقيد.
6: غير خلاف عندنا يعني الحنابلة المذهب. نعم. قد يكون هناك خلاف عند بقية العلماء، لكن عند الحنابلة ليس فيه خلاف في المذهب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
2: الألفية في الآداب الشرعية. الألفية في
4: الآداب الشرعية. فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
2: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
4: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
2: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
4: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
2: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. تستمعون لخطبة بعنوان داء الحسد لفضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله تعالى.
7: الحمد لله ذي الوجه الكريم والمن العظيم، أحمد ربي وأشكره على نعمه وفضله العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو السلطان القديم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله هدى إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي النهج القويم. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله بالمسارعة إلى أمره ومرضاته ومجانبة نهيه ومخالفاته. عباد الله، إن الإسلام جاء بكل خير عظيم ونهى عن كل شر وذميم، حث الدين على التخلق بخصال الفضائل العالية، وحذر من الخصال المذمومة الهالكة. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذه الآية الكريمة جامعة فاذة، أمرت بكل خصلة حميدة وبكل خلق كريم، ونهت عن كل شر وكل فعل قبيح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أجمع آية في القرآن هذه الآية. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، وسفساف الأخلاق هو ذميمها وقبيحها ودنيئها، ألا وإن من الخلال المحرمة الضارة المهلكة الحسد، فهو مرض من أمراض القلوب المردية، يؤجج ناره الشيطان، ويجمع حطبه النفس الأمارة بالسوء للإنسان، تستعر نار الحسد في القلب فتضر الحسنات، ويحمل على البغي والأمور المهلكات. الحسد يدفع صاحبه إلى الظلم والعدوان والجور والطغيان، الحسد يحمل صاحبه على انتقاص المحسودين حقوقهم وثلب أعراضهم وإظهار معايبهم وعوراتهم. الحاسد يكره نعم الله على المحسودين، ويضيق صدره بفضل الله على المخلوقين، ويمتلئ قلبه غمًا وهمًا من جود الله على من يشاء من العالمين. الحاسد ينازع الأقدار ويعارض مراد الواحد القهار، فيبوء بالخيبة والبوار. الحاسد في نفسه خبث وشح بالخير، الحاسد في نفسه خبث وشح بالخير على عباد الله، يشق عليه أن يرى أحدا في حسنة، ويفرح إن رأى أحدا في سيئة. الحاسد يغضب الرحمن ويرضي الشيطان. الحسد من خصال المنافقين والكافرين. قال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وجاءت الأحاديث الكثيرة بذم الحسد لكثرة ما فيه من المفاسد والأضرار. فقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. وروى أحمد والترمذي من حديث الزبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده: لا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وخرج الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: يا نبي الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر، والتكاثر والتنافس في الدنيا، والتباغض والتحاسد، حتى يكون البغي ثم الهرج، أي القتل. ويروى عن ابن عمر أن إبليس قال لنوح: اثنتان أهلك بهما بني آدم، الحسد، وبالحسد لعنت، وجعلت شيطانا رجيما، والحرص، أبيح آدم الجنة كلها، فأصبت حاجتي منه بالحرص. فما معنى الحسد؟ فما معنى الحسد الذي جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه؟ الحسد هو تمني، زوال نعمة الغير، والسعي في نقلها وصرفها عن المحسود، وهو على مراتب، على مراتب في القبح والإثم. فأخبث مراتب الحسد أن يتمنى زوال نعمة المحسود، ويسعى في إزالة نعمته من غير نقلها إلى نفسه. وقسم آخر من الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن المحسود، ويسعى إلى نقلها إلى نفسه، وهو مثل الأول في التحريم والذم. ونوع آخر من الحسد، وهو أن يتمنى عين تلك النعمة للمحسود، سواء كانت دينية أو دنيوية، وذلك منهي عنه لقوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. فالمسلم مأمور أن يأخذ بأسباب الفضائل، ويجتهد في الحصول على الخير في دنياه وأخراه، ويسأل الله الذي لا تنفد خزائنه. وأما تمني مثل نعمة المحسود من غير محبة لزوالها، ومن غير ضرر يلحق المحسود، فليس ذلك بمحرم، ويسمى غبطة، وتسميته حسدا من باب الاستعارة. ففي الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وللحسد أضرار ومفاسد كثيرة ومهالك كبيرة، فمن أضراره ومفاسده التسخط لأقدار الله تعالى، والاعتراض على الله في عطائه وتدبيره وملكه. وقد تستحكم الكراهية لنعم الله على العباد حتى يكره المنعم جل وعلا، أو يتكلم بكلام يخرجه من الملة، كأن يقول: هذا المحسود ليس أهلا لهذه النعمة، ولكن الأقدار ساقت إليه ذلك، وهذه معصية إبليس التي خرج بها من الإسلام. ومن مفاسد وأضرار الحسد زرع العداوة والبغضاء بين العباد، فالحاسد بطبعه يكره المحسود، لكن المحسود إذا علم أن الحاسد يكره نعمته أبغضه ولا بد. وقد تتوسع البغضاء والعداوة إلى غيرهما، فلا تسأل عما يحدث بعد ذلك من بغي وعدوان. ومن مضاره ومفاسده أنه يحمل على العدوان والظلم، فقد يسفك بسببه الدم الحرام، وقد يؤخذ بسببه المال الحرام. ومن شناعة وقبح الحسد أنه من صفات إبليس، وأنه من صفات المنافقين والكافرين، فالحاسد يشبه هؤلاء في هذه الصفة. ومن أضرار ومفاسد الحسد أيها المسلمون أن الحاسد لا يزال مهتمًا مغتمًا، لا يزال متألمًا، لا يزال يحترق في نار الحسد لما يرى من تنزل نعم الله على العباد، وإن ذلك يضره ولا ينفعه، لا ينفعه لا في دنياه ولا في أخراه، ومن مضار الحسد ومفاسده القطيعة التي تكون بين الناس، ومنع الحقوق الواجبة لبعضهم على بعض. وإن الحاسد يا عباد الله، إن الحاسد بذلك لا يضر إلا نفسه ولا يجلب لنفسه خيرا، إنه لا يضر إلا نفسه في الدنيا والآخرة، إنه لا يضر بذلك المحسود. فاتقوا الله أيها المسلمون، إن علاج الحسد أن يعرف الحاسد آفاته ومضاره، إن علاج الحسد وإن إزالته من النفس أن يعرف الحاسد آثاره ومضاره ومفاسده، وأنه لا يجني من ذلك إلا الوبال، وأنه لا يجني من ذلك إلا سوء المآل في دنياه وفي أخراه. فإذا علم الحاسد ذلك فإنه جدير به أن ينزع عن هذه الصفة القبيحة، وأن يعود إلى الله عز وجل، وأن يشتغل بما فيه الصلاح له في دنياه وفي أخراه، وأن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، وأن يطهر قلبه ويعالج نفسه. فإن الله تبارك وتعالى نهى عن الحسد، وذلك أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فهو يعلم تبارك وتعالى أن للحاسد أثرا في الاقتدار على إزالة هذه الصفة المذمومة. فاتقوا الله يا عباد الله. وأما المحسود، أما المحسود فإنه يدفع الحسد بالتوكل على الله عز وجل والالتجاء إليه وملازمة طاعة الله والبعد عن معصيته. فإن الإنسان لا يؤتى إلا من قبل نفسه، وأن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر نفسه ومن سيئات أعماله، وأن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شرور خلقه. وإن للمعوذتين أثرا عظيما في الاستعاذة بالله من كل شر، ومن أسباب كل شر، ومن شر كل مخلوق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لم يستعذ أحد بمثلهما. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله تعالى، وراقبوا أنفسكم وحاسبوها قبل أن تحاسبوا. طهروا قلوبكم بالاستجابة لأمر الله والبعد عن معصية الله عز وجل، طهروها من الأخلاق الذميمة. فإن القلب الذي من الله تبارك وتعالى عليه بالسلامة قلب استجاب لله وتوكل على الله وأحب الله تبارك وتعالى وأحب ما يحبه الله وكره ما يكرهه الله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. روى مسلمٌ في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد. وإذا حسد المسلم وعرض له هذا الداء العضال، فإنه يجب عليه أن يدافعه، وألا يسترسل معه، وألا يحمله ذلك على البغي لا في القول ولا في الفعل، وألا يجعل لهذا الداء سبيلا إلى قلبه، ولا يجعله يستقر في قلبه فيهلكه ويفسد عليه أعماله. والله تبارك وتعالى كلفنا وأمرنا بأننا لا نتحاسد، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فعلم بذلك أن الحاسد يقدر أن يزيل عن نفسه هذه الخصلة الذميمة، وإلا فإنه لو لم يكن قادرا على ذلك لما كان للتكليف بإزالته فائدة، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإنه يجب عليه ألا يبغي وألا ينتقص وألا يقع في محرم من أخيه وألا يقع في ما يغضب الله تبارك وتعالى بسبب هذا الداء العضال، عليه أن يجتنب ذلك وأن يحسن إلى المحسود ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن فعل الخير عائد نفعه إلى نفسه، وإن الشر وفعله عائد فعله إلى الإنسان نفسه. فاتقوا الله يا عباد الله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين يا رب العالمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يسر أمر كل مسلم ومسلمة، ويسر أمر كل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين. اللهم يسر أمر كل مؤمن ومؤمنة وأمر كل مسلم ومسلمة، إنك ولي الصالحين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين يا رب العالمين، ودمر أعداء الدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم أغثنا يا رحمن يا رحيم، اللهم أغثنا يا رحمن يا رحيم، يا ولي يا حميد. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين يا رب العالمين. اللهم أنزل رحمتك وأحي بلدك الميت، وأسقِ عبادك وبهائمك، وأحي بلدك يا رب العالمين، وأسقِ بلادك وبهائمك، وأحي بلدك الميت. اللهم واجعل ما أنزلته بلاغا لنا إلى حين يا رب العالمين. اللهم سقي رحمة ولا سقي عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم يا ولي يا حميد أغثنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، ووفقه بتوفيقك، وأيده بنصرك يا رب العالمين، ووفقه لما فيه الخير للمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وخذ بنا

0: أن يزدكم لذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: كنتم تستمعون لخطبة بعنوان داء الحسد لفضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله تعالى.
2: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
3: مما أرشدنا الله إليه في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو وتعالم، ادعو إلى الله تبارك وتعالى، لا إلى مصالح وأغراض شخصية، وبالحكمة. الحكمة وضع الشيء في موضعه، يعني خاطب جاهل حطه قد ما يفهم حتى لا تكون فتنة، خاطب الناس على قد ما يعقلون. أتريد أن يكذب الله ورسوله؟ خاطب الناس قد ما يعقلون. بعدين شوف إنسان يعني يريد الحق، قدم له الموعظة، العلم، الأمر، النهي، يكفيه. هذا يريد الخير، ما يحتاج منك مخاصمة، مجادلة، لا شيء. هذا أعطوه هذا المقدار ويكفي. لا تدخل معه في جدال، تفتح له باب الجدال، ولا تدخله في أمور أخرى. فإذا كان إنسان غافل معرض عظه، هذا حاله، يتطلب منك بعد الأمر والنهي تبليغ دعوة الله، شوف بارد في شيء من الركود، حركه بالموعظة، حركه بالموعظة الحسنة. مو أي موعظة، حسنة، لابد تكون حسنة. قال الله، قال رسول الله، بين له، خوفه، عقاب الله عز وجل، هناك نار، هناك جنة، هناك درجات في الجنة، هناك درجات في النار، مصير كافر كذا، مصير العصاة كذا. يحتاج إلى شيء يشد انتباهه، ينقذه من هذه الغفلة. بارك الله فيك، ينقذه من هذا الإعراض. واحد استكبر، معاند، تقدم اللصوص، تبين، تشرح، ما فيش، ما يفهم، يجادل، وجدال، جادله بالتي هي أحسن. سوق القوادع من النصوص الشرعية، من كتاب الله، من سنة الرسول، بين له. إذا استجاب فالحمد لله، الحكمة موعظة حسنة. فإن أبى فيقول ابن القيم بعدها المجالدة، إذا كان كافر نرسل السيوف عليه، ندعو هذا الكافر إلى الله تبارك وتعالى، فإن دخل قلنا الحمد لله هذا المطلوب، فإن أبى فالجزية، فإن أبى فسل السيوف، سل السيوف على هؤلاء الكافرين. هذا ما يعني ابن القيم بقوله فالجلال. فبعض الكفار مسكين غافل، تقول كلمة يسلم، بعضهم معرض، صيله تخويف كذا وكذا، يتحرك يدخل في الإسلام. واحد معاند جادل بالتي أحسن، إذا استلزم الأربع بعد الجهاد، إعلان الجهاد، إعلان الجهاد. طيب هذا من الحكمة، هذا من الحكمة التي طلبها الدعوة. أيضا من طلبات الدعوة الترتيب في أمور الدعوة والتدرج فيها، والبداية بالأهم فالأهم، مو بس أدعو أدعو بعدين تمسك آخر شيء من الإسلام. والإسلام ليس فيه آخر، لكن فيه مراتب، فيه درجات. من فين بدأ الأنبياء؟ من أين يبدأ المصلحون؟ يبدأ بتصحيح العقائد. ولهذا لما أرسل رسول الله معاذا إلى اليمن قاله: إنك تأتي قوما أهل كتاب، والله عندهم التوراة فيها توحيد، وفيها لا إله إلا الله، وفيها كذا، لكن علماء السوء أفسدوا عقائدهم، فنصحح عقائد هؤلاء الكتابيين. كيف نبدأ بهم؟ من النقطة الأولى في منطلقات الأنبياء، هو الدعوة إلى التوحيد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. فإن أجابوا إلى ذلك تقل بهم إلى أصل آخر، إلى أصل آخر من أصول الإسلام العظيمة، ألا وهي الصلاة، وهي عماد الإسلام. فابدأ بعد التوحيد بدعوتهم إلى هذا الركن العظيم وهو الصلاة التي هي عماد الإسلام.

0: ثم إذا استجابوا تقدم إلى الزكاة، ثم تصبح النفوس مهيئة بعد ذلك للحج وللصيام ولغيره من الأعمال. هذه الطريقة النبوية التي أرشد إليها رسول الله، وكان يبعث البعوث ويلقنهم مثل هذه الدعوة عليه الصلاة والسلام. فيجب أن نفقه هذا الحديث، فإنه منهج عظيم في الدعوة إلى الله. طيب أنت الآن في بلاد إسلامية فيها خرافات، فيها قبور، فيها بدع، فيها فقهاء ما يعرفوا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عندهم لا خالق لا رازق لا إله إلا آخره. فتحتاج إلى إصلاح وتفهيم معنى لا إله إلا الله لهؤلاء جهال وعلماءهم. لا إله إلا الله يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، يطوف بالقبور، يسجد لها، يعتقل في أهلها أنهم يعلموا الغيب ويتصرف في الكون. لا شك أنه في وضع رهيب وخطير جدا، ويحتاج إلى تصحيح عقائده.
1: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة ابن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد، فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة منعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال وسماني؟ قال نعم، فبكى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل له ارقه، قلت لا أستطيع، فأتاني منصف أي خادم فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة فقيل لي استمسك، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثنا في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: باب فضل الصلوات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. الغمر بفتح الغين المعجمة، الكثير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع.

0: أشريك له؟ له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا جلس الإمام للتشهد الأخير بعد السجدة الأولى وسلم من الصلاة فماذا يفعل؟
4: يعود إلى الصلاة ويسجد السجدة الثانية ويأتي بعدها بالتشهد الأخير ويسجد للسهو.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: فضائل الصحابة.

0: عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد حا وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال حسن حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد رضي الله تعالى عنه قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنا ويستكثرنا عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلب وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. قال: وحدثنا هارون بن معروف ساق السند إلى أبي هريرة أن عمر بن الخطاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة قد رفعن أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عمر ابتدرن الحجاب، فذكر نحو حديث الزهري. قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا عبد الله بن وهب ساق السند إلى عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان يكون

0: قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد حا وحدثنا عمرو الناقد ساق السند إلى سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. ما زال الكلام على باب فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، وكنا أمس الماضي مع حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها من أنه على قليب وأنه نزع بدلو بكر بدلو بكر أو بدلو بكرة، دلو البكر إذا كانت أنثى من الإبل صغيرة، أو بدلو بكرة إذا كانت بكرة من خشب، يعني أنه رأى أنه ينزع من القليب، وفي رواية أخرى من الحوض من حوضه، وأنه نزع ما شاء الله أن ينزع صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أتى الصديق رضي الله تعالى عنه فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وبعد ذلك أتى ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فنزع نزعا شديدا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أرى عبقريا يفري فريا، كناية على أنه نزع بشدة وقوة. وفي رواية أخرى: حتى ارتوى الناس بعطن، يعني رووا وانتهوا وزرعوا وأفلحوا. وفي هذه الأحاديث دليل على فضل عمر رضي الله تعالى عنه وعلى فضل الصديق، ودليل على المدة التي قضاها صلى الله عليه وسلم وقضاها عمر وقضاها أبو بكر وقضاها عمر. وفي هذا إعجاز للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى ولي أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة، وما زادت مدته رضي الله تعالى عنه أرضاه على سنتين وأشهر. بعد ذلك ولي الخلافة عمر وطالت مدته، وحصل للمسلمين نصر وعز، وهذا أمر واضح ملموس، وفي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك معجزة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وما أكثر معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أحاديث اليوم فإن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر لنا رؤيا أخرى رآها النبي عليه الصلاة والسلام، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، لا يقولن قائل هذه رؤيا وتؤول، فإذا كانت رؤيا تؤول فإن النبي قد أولها لما سئل: ما أولت ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في قضية اللبن: العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القميص: رؤياه القميص، وأن من الناس من لبس قميصا إلى الثدي إلى ما دون ذلك، أن ذلك الدين، رأى ذلك لعمر. رؤيا هذه الليلة حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. يقول جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك أغار؟ هذه رواية. الرواية الثانية عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر: بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ هذه رواية عن جابر، ورواية أخرى رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. رأى النبي أنه في الجنة، دخل الجنة، والجنة موجودة الآن في مقرها وفي علم الله تعالى، وقد دخلها أبونا آدم من قبل أن يهبط إلى الأرض، دخل جنة الخلد على صح الأقوال، أقوال أهل العلم. الجنة موجودة، لا يقولن قائل أين هي، ولم ترى اليوم، والناس قد اخترعوا وسائل وصعدوا إلى الفضاء وبلغوا إلى ما بلغوا إليه ولم يروا الجنة. فإن قال قائل هذا الكلام دل على أنه سفيه الرأي، ودل على أنه غير عاقل. الناس وإن صعدوا إلى الفضاء إنما صعدوا إلى الفضاء ولم يدخلوا السماء، ولن يدخل أحد السماء إلا ملائكة الله تعالى ومن شاء الله جل وعلا من أنبيائه ورسله، وإلا الأرواح إذا نزعت من الأجساد، إذا نزعها ملك الموت صعد بها إلى السماوات العلى. فإن كانت الروح زكية طاهرة وضعت في خرقة من حرير ولها رائحة زكية يصعد بها الملائكة إلى السماء الأولى والثانية والثالثة إلى أن يذهبوا بها إلى الرب، فيأمر الرب جل وعلا بأن تعاد إلى صاحبها. وإذا كان الأمر بالعكس، وضعت الروح في صوفة حريرة ولها نتن رائحة سيئة لا تمر على سماء إلا وقال أهل تلك السماء: ما هذه الروح الخبيثة؟ دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله. إذن رجال الفضاء ورجال العلم وسفن الفضاء في الفضاء بين السماء والأرض لا تدخل السماء، فأين يرون جنة الله؟ أو من أين لهم أن يروا نار الله وهم أذل وهم أحقر من هذا الأمر؟ جنة الله تعالى موجودة ونار الله تعالى موجودة. خلق الله تعالى جنته وأعدها لعباده المتقين، وخلق الله تعالى النار وجعلها عذابا ونقمة للمترددين للمشركين والكافرين، موجودة الآن. أين الجنة؟ أين النار؟ يا أخي أنت ما تعرف إلا الكوكب الأرضي، والكوكب الأرضي كله ما مسحته ولا تعلم مقداره. المسيح الدجال موجود الآن في الأرض، أين هو وفي أي موضع هو؟ وليقل لنا رجال الفضاء والعلم والفلك والجيولوجيا أين مقر المسيح الدجال، وهو موجود الآن في موضع مربوط إلى أن ينزل عيسى عليه السلام، وقبل نزول عيسى يخرج المسيح الدجال عليه لعائن الله، أين هو؟ ياجوج وماجوج أمة أكثر منا عدد، الملك العظيم ذو القرنين وصل إلى موضعهم وبنى سد، السد موجود إلى اليوم، الطائرات لم تطلع على موضع ياجوج وماجوج، والعلم الحديث لا يستطيع أن يظهر أين موضع ياجوج وماجوج. وقبل 15 قرن قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه قد انهدم من سد ياجوج وماجوج مقدار هكذا، وأشار النبي بأصابعه أين هو. وقد بلغنا من العلم ما بلغنا إليه، نحن لا نعرف حتى ما يتعلق بالملكوت الأرضي، الأرض البحار لا نعرف مداها، ولو اجتمع من عليها جميعا لا يعرفون ذلك. نحن نعيش على وجه هذا الكوكب الأرضي، ومنا من عاش 70 و100 و50 و40 و10 و5 لا يعرف أين روحه أين مقرها، واختلف العلماء اختلاف كبير طويل عريض، هل الروح في الدماغ هل الروح في القلب أين مقر الروح، لا يعلم ذلك أحد. وإنما الذي نعرف أن ملك الموت إذا جاء وانتهى أجل العبد نزع الروح من الجسد وتنزع من القدمين حتى تبلغ الحلقوم، فإذا ما بلغت الحلقوم نزعها الملك، ترى الميت كأنه يبلع شيء وانتهى كل شيء، لا ترى جرمها لا ترى حالها لا ترى وضعها، لا نعلم شيئا من ذلك. فهل هذه العقول القاصرة تعلم أين جنة الله أين جنة الله وأين نار الله؟ إنما علينا أن نسلم ونستسلم لما أخبرنا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث كثيرة أنه رأى الجنة، منها أنه صلى في محرابه وتقدم قليلا وتأخر صلوات الله وسلامه عليه، أراه الله تعالى الجنة وما فيها من النعيم الوارف، فأتقدم يريد أن يأخذ عنقودا من العنب، هكذا قال رسول الله في الحديث الصحيح. بعد ذلك تأخر ورأى الشيطان عليه لعائن الله، وكان الشيطان أخذ شعلة من نار يريد أن يحرق النبي، فأراد النبي أن يقبض عليه ويربطه بسارية من سواري المسجد، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه تذكر دعوة نبي الله سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركه رسول الله، وإلا كان يربط ويلعب به صبيان المدينة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الجنة موجودة، نحن مؤمنون بذلك، والنار موجودة الآن في علم الله تعالى، ويوم القيامة عندما يحشرنا الله ويجمعنا الله يجمع الخلائق لا يجمعون على هذه الأرض. قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يبرزون على أرض بيضاء نقية كالخبز يجمعهم الله تعالى فيها، أما شمسنا وقمرنا وكواكبنا وأرضنا وبحارنا تفجر وتذهب وتسعر وتحرق إلى عالم آخر غير هذا العالم، لأن هذا العالم فاني. والله جل وعلا يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا إله إلا هو. الخلاصة رأيتني في الجنة على وجه الحقيقة، هو في الدنيا ويدخل الجنة؟ نعم، هو في الدنيا وأرسل الله إليه وذهب إلى السماوات العلى وعاش في ذلك الملكوت مدة، أعطاه الله قوة وأعطاه الله تعالى شحنة وعاش ما عاش هنالك حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، والله تعالى ناجاه هنالك صلى الله على رسول الله. ليس كمثلنا، إنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. نهاهم عن الوصال، ومعنى الوصال في الصوم يصوم غدا فإذا غربت الشمس لا يفطر إلى أن يأتي وقت السحر، فإذا جاء وقت السحور لا يفطر إلى أن يأتي وقت الغروب في اليوم الثاني لا يفطر إلى أن يأتي السحر لا يفطر إلى أن يأتي الغروب لا يفطر، يواصل 3 أيام 4 أيام 5 أيام، كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يواصلون لأنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يواصل. نهاهم إياكم والوصال، إياكم والوصال. ما معنى إياكم والوصال؟ يعني لا تواصلوا، لا تسردوا الصوم يوم يومين 3. قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذه كرامة ومعجزة له، إنه رسول الله يوحى إليه، والخلق اليوم لا يوحى إليهم. صلى الله عليه وسلم حاله غير حال بقية البشر، هو بشر خلق من أب وأم وخلق من تراب، وقد قال ذلك: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. لكن بشر ميزه الله، اصطفاه الله، اختاره الله، بل إنه أفضل من جميع خلق الله، لا ملائكة لا جبريل لا ميكائيل لا إسرافيل لا أي نبي لا أي مرسل، إنه أجل من الجميع، الله جل وعلا كرمه وفضله بذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله تعالى هيأ له من الوسائل، وهيأ الله جل وعلا له من الأمور ما دخل الجنة ورأى الجنة، وهو يقول بالحرف الواحد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر، فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، يعني يا رسول الله، أو عليك يغار؟ هل يغار الإنسان على عليك يا رسول الله؟ هاتان الروايتان اللتان أوردهما الإمام مسلم، قد أورد الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه مثل هذه الروايات وزيادة. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
1: دخلت الجنة فرأيت الرميصاء زوج أبي طلحة وسمعت خشخشة بلال ورأيت دارا بفنائه قصر. قلت لمن هذا وبجواري وبفنائي امرأة توضأ زيادة. دخل الجنة رأى الرميصاء زوج أبي طلحة وسمع خشخشة خشخشة بلال ورأى دار وقصر وبفنائه امرأة تتوضأ فسأل فقيل هذه لعمر. هذا على وجه الحقيقة لا يؤول ولا يصرف ولا يحول. أراه الله تعالى الجنة ودخلها ورأى الرميصاء زوج أبي طلحة وسميت رميصاء لأن بعينها رمص، وهذه صفة من صفات الأنصار، والأنصار أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن في عيونهم حول، حول ميلان، هذه علامة الأنصار. أراد جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن يتزوج فقال النبي له اذهب فانظر إليها، هذه المرأة التي تريد أن تتزوج بها انظر إليها فإن في أعين الأنصار حول. وبالمدينة اليوم بيوت قليلة وأقل من القليل، وقد لا تبلغ بيوت الأنصار الموجودة اليوم أصابع يد واحدة، بيت أتات قليلة، بيت آل بركات ويسمى بيت الأنصار وبيت البالي، وهي بيوت موجودة اليوم، ويقال بيت أبي الجود وما بقي الله أعلم به، قلة قليلة. وقد أدركنا بعض بيتوتات الأنصار في هذه المدينة الطيبة وفي أعينهم حول كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام الناس يكثرون والأنصار يقلون، وهذا هو الواقع، الناس يكثرون والأنصار يقلون. الأنصار الأوس والخزرج خرجوا للفتوحات الإسلامية، بلغوا إلى ما بلغوا إليه، الذين بقوا قلة، ولا بد أن يقع ما قال سيد الخلق، الأنصار يقلون والناس يكثرون، وهذا هو الواقع اليوم. ومن أراد الاطلاع ومعرفة ما قال عليه الصلاة والسلام فليعد إلى كتاب تحفة المحبين والأصحاب لمعرفة ما بالمدينة من الأنساب. وهذا المؤلف ألفه صاحبه في القرن الحادي عشر، الأنصاري عبد الكريم، القرن الحادي عشر، وذكر الأنصار وذكر أنهم أتوا من زرندة، وزرندة موضع ناحية الفرع، ومن يخبر ومن يعلم مدينة النبي عليه الصلاة والسلام قبل 40 عام تقريبا أو 30 عام تقريبا أمام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام زقاق يسمى زقاق الزرندي، الزرندي نسبة إلى زرندة، كانوا بزرندة فأتوا إلى هذا الموضع وعملوا لهم مقرهم زرندة زرندي عرفناه إلى ما إلى قبيل إلى أن هدمت الدور توسعة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا الذي أريد. الذي يريد أن أقول الرميصاء زوج أبي طلحة النبي رآها في الجنة بشرى لها وهنيئا لها. قد يقول لي قائل ما هو السبب؟ لما؟ ألا تدري يعني السبب؟ ألا تعلمون السبب؟ السبب هذه امرأة عملاقة، هذه امرأة إن صح التعبير يقال عبقرية، كان السبب لإسلام زوجها أبي طلحة، وكان مهرها إسلام أبي طلحة، ما أخذت قرشا ولا فلس، وإنما إسلام أبي طلحة هو مهرها وصداقها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأبلت بلاء حسن مع رسول الله. كم من دعوة دعت النبي ليذهب إلى دارها، واتخذت مصلى، المصلى أول من صلى فيه رسول الله، امرأة صابرة، امرأة تقية، امرأة صالحة، قليل في النساء مثلها. أما هي التي غسلت الولد وقد مات الولد وكفنت الولد وعاد أبو طلحة رضي الله تعالى عنه والولد قد مات، قالت لأهلها لا يحدثن أحد غيري، أنا الذي أتولى تحديث أبي طلحة بموت الولد. فحضر أبو طلحة من عملي وقد غسلت الولد وكفنت الولد ووضعته في موضع، فلما جاء أبو طلحة رضي الله تعالى عنه كيف حال الولد؟ قالت هو على أسكن ما يكون، وهي صادقة، وقدمت له طعام وشراب أكل وشرب، وزاد على ذلك تهيأت وتعطرت وتطيبت، وأتاها أبو طلحة جامعها صبر عظيم. ولما أصبح الصباح قدمت له مقدمة وذكرت له ما خلاصته: أما رأيت جيرانا لنا استعاروا عارية، ولما طلبها آلها غضبوا عليهم، قال ليس لهم حق، العارية ترد. قالت له قم فواري ولدك. الله تعالى أعطانا هذا الولد عارية، وأخذ الله جل وعلا عاريته. أليست مثل هذه المرأة تستحق جنات الله تعالى ورضوان الله تعالى؟ بلى. وأما بلال فتعرف موقف من المواقف التي حصلت له رضي الله تعالى عنه، موقف تعذيبي لا تفريحي، في حر الظهيرة، حبشي مملوك لرجل شديد غليظ، أزال الله تعالى الرحمة من قلبه، ينتقمون منه لأنه أسلم، يأتون به في حر الظهيرة في مكة، ومكة أشد حرارة من طيبة، ويوضع في الرمضاء في وقت الظهيرة ويلقى على الأرض ويؤتى بالصخرة الحارة الشديدة وتوضع على صدره وبطنه حتى يعود عن الإسلام، وهو يقول أحد أحد فرد صمد. سمع النبي خشخشة نعلي فقال له: أنا سمعت خشخشة نعلك يا بلال، ما الذي تعمل؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتوضأ وضوءا إلا صلى عقبه ركعتين، فكان ذلك سبب لهذا الموقف الكريم الذي أكرمه الله تعالى به، وهو دخوله الجنة، يدخلها إن شاء الله تعالى. وهذه رؤيا خير رآها له صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث: رأى القصر، رأى الدار، وبفنائهم رأى، أراد أن يدخل وأخبر بأن هذه المرأة تتوضأ، فسأل قالوا هذه دار لعمر. فلم يدخل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال لما علمت من غيرتك، أنا أعلم بأنك تغار وفيك غيرة، فبكى رضي الله تعالى عنه. هذا البكاء إما أنه بكاء سرور، لأنه تارة إذا بشر المرء ببشرى مفرحة يبكي من شدة الفرح. ليس البكاء على أي حال من الأحوال لأجل العذاب أو لأجل الخوف وما إلى ذلك، تارة يكون لفرح وتارة يكون لترح. فبكى رضي الله تعالى عنه لهذا الخبر، كما وقع لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قد أمرني أن أقرأ عليك سورة ألم ترى كيف فعل ربك. قال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ على رسول الله وبكى أبي بن كعب حتى اخضلت رحيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبكاء عمر هنا من شدة الفرح والله أعلم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا هذا المشهد أنه رأى دار وأنه رأى قصر وأن القصر في الجنة وأنه سأل وأنه أجيب، ولعل المجيب جبريل أو غير جبريل من ملائكة الله تبارك وتعالى. هذا الكلام لو قاله عمر، لو قاله غير عمر، لما ترددنا وما توقفنا إذا كان السند صحيح. فكيف به وقد قاله سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ إذن لا شك أن هذه أفضلية عظيمة له. ولم يلمه النبي على غيرته، لم يلمه على الغيرة. الله يغار، يقول النبي وأنا أغار، ويقول سعد يغار، سعد بن عبادة يغار. ومن لم يغر تصيبه الغيرة على أهله لا رجولة له. وقد كان رضي الله تعالى عنه شديدا قويا لا يرضى ببعض ما يرضى به بعض الرجال، لهذا وصف بهذا الوصف. لكن في هذا الوصف ثناء، فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر، فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ أنا أفديك بأبي، وكلنا نفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما يتعلق بهذا الفضل الذي رواه جابر ورواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما. أمر آخر ذكره الإمام مسلم رحمه الله في حديث منصور بن أبي مزاحم، وساق السند إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنا. أتت نسوة من قريش، دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمنه ويستكثرنه، يطلبن منه شيء كثير، والنبي مصغي يسمع. فلما استأذن عمر وإذا بالجو يتغير، قبل أن يدخل عمر وإذا بالأصوات عالية عند النبي نسوة وبطبيعة الحال متحجبات، لا يفكرن إنسان أنهن أمام النبي عليه الصلاة والسلام سافرات.
0: الواحدة تريد أن تتوارى لئلا يراها، لأن عمر رضي الله عنه شديد قوي ورسول الله يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. وهذه عبارة كثيرا ما يقولها الصحابة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، والنبي ضحكه أن يظهر نواجذه فقط، قهقها وميلان وسقوط على الأرض ورفع اليد والرجل ليس من داب رسول الله، وإنما كان ضحكه تبسم صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء النسوة اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا، لست أنا، يجب عليهن أن يهبنك أنت ويقدرنك، أنت الذي شرف الله وكرم الله، أما كان الأحرى بهن أن يهبن موقفك ومكانتك ولا يرفعن الأصوات أمامك. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أي يعني يا، هذه صيغة نداء، تقول يا بكر يا خالد يا محمد، أو تقول أي بكر بمعنى يا بكر، أو تقول أيا زيد أيا محمد أيا خالد هلما، هيا قول اليوم أيا ولا قول أي، إما ضحك الناس عليك، تكلم لنا بالنحوطيطي. أي زيد، أي زيد كلمة عربية فصيحة، أدوات النداء أيا، أي يا وأيا وهيا، هيا زيد هيا، هيا قل له هيا كمان، وربما أن يقوم عليك. شوف العجم الذي لا يعرف ينادي، عندما ينادي بدل أن يقول يا يقول هيا، هيا لغة عربية فصيحة، هيا وأيا وأي، أي زيد أداة نداء وحرف نداء في معاجم اللغة العربية. أي عدوات أنفسهن، أتهبنني، تخفن مني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم، أنت أغلظ وأفظ، لأنك غليظ شديد نحن نخافك، ما في مجاملة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم رؤوف لطيف، تقع خصومة وشجار بين زوجاتي وهو ينظر، ويؤتى بطعام من عند زينب بن جحش التي تطبخ وتجيد الطبخ وكذا، وعندما يأتي بالطعام يأتي الخادم بالطعام، وإذا عائشة تأخذ يدها وتضرب الإناء فيسقط الإناء في الأرض ويذهب الطعام وينكسر الإناء، ولا يغضب النبي على عائشة ولا يلعن ولا يثرب ولا يغضب ولا يقوم يناصر زينب، وإنما يقول النبي عليه الصلاة والسلام بكل رفق وبكل لين صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام، أي عائشة عليك أن تؤدي طعام بدل الطعام الذي سقط، وتأتي بإناء غير الإناء الذي كسر، وانتهت المشكلة. الرسول يعلمنا الأدب صلى الله عليه وسلم، وأنا أكرر وأقول والله لا يعرف الأدب، لا يعرف الأدب من لم يتلقى الأدب من رسول الله، ومن لم يمر على سوق رسول الله، وأنتم ترون الآن الحال، أدب وناقد وفلسفة وكلام طويل وعريض وتربية وعلم نفس وما إلى ذلك، وانظر إلى حال المجتمع اليوم، كذب وخداع وافتراء وحيل وحسد وما إلى ذلك،
1: وتعالى انظر إلى المجتمع الإسلامي لما بعث النبي إليهم وكانوا على أشد ما يكون من جاهلية، ما مضى كبير وقت إلا والإسلام هذبهم، نقاهم، صفاهم، طهرهم. يهاجر النبي من مكة ويأتي إلى طيبة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه، ويؤاخي بين الصحابة، هذا مهاجري هذا أنصاري، هذا أخوك هذا مهاجري هذا أنصاري، ويقع ما أظن أنه لا يقع بعد ذلك الوقت. يقع الأمر العجيب، يتنازل الرجل الأنصاري، يريد أن يتنازل عن إحدى زوجتيه ليتزوجها المهاجري، أنا أين يقع ومتى يقع وفي أي ديوان أو قاموس يقع إلا إذا تغلغل الإيمان في القلب. فإذا لم يتغلغل ويتشرب الإيمان بالقلب والله لا يقع. تعالى يقول سعد ابن الربيع رضي الله تعالى عنه، يقول لعبد الرحمن بن عوف: تعالى أنا أقسم مالي قسمين بيني وبينك. أتدري مال سعد بن الربيع من شارع أبي ذر شمالي البقيع؟ هذا كله لسعد بن الربيع، إلى الصدقات، إلى أن يأتي إلى قصر الضيافة قرب سيد الشهداء، هذا كله مال لسعد بن الربيع، يريد أن يقسمه قسمين حتى يأخذ المهاجري عبد الرحمن بن عوف النصف ويبقي النصف لسعد بن الربيع رضي الله عنه. ويريد الأمر الآخر العظيم الشديد: تعال أنا عندي زوجتين، انظر إليهما، التي تريدها أنا أطلقها وتتزوجها أنت. هذا الإيمان، هذا الإيمان. وأنا وأمثالي كثير، والله لو أراد جرعة ماء من ثلاجتي باردة امشي، موية باردة من ثلاجتي لا أطيق. مسلم يا أخي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومكة والمدينة لا يدخلها إلا مسلم والحمد لله، أراد مني جرعة ماء، أراد مني أن أدله الطريق، أراد مني شيء، ما الذي يضيرني؟ اعطيه ما حار يا أخي ولا تطرده، ما حار، قل هذا الذي عندي. لهذا نحن نحتاج إلى أن نعرف الإيمان، الإيمان الذي علمه رسول الله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ولهذا المستعمر الخبيث منذ القدم، ليس من اليوم، هذا من القدم، من عصر العباسيين عندما رأوا انتشار الإسلام وعزة الإسلام، ورأوا قوة العرب وعز العرب وكيف عز الله العرب، بما عز الله العرب، عرفوا أنهم عزهم الله بهذا الكتاب وبما جاء به رسول الله، بدأوا يضعون العراقل في الطريق، واستعمروا البلاد، وأبعدوا الناس عن قراءة التفسير. والله والله في الكتب لا يجوز للمرء أن يقرأ التفسير خشية أن يقع في خطأ، فإذا وقع في خطأ في كلام الله تنزل حجارة من السماء، هذا من كلام المستعمر. لا يجوز أن يقرأ الحديث، لا يجوز، حتى تقرأ النحو والصرف والبلاغة والأخليدس وتجيد والمنطق، بعد ذلك تأتي وتقرأ حديث الرسول، حتى يصد الناس عن هذه المثل وعن هذه الآداب وعن هذه الأخلاق. تطوروا إلى درجة أخرى، هذه كتب الحواشي تسمى، كتب الحواشي، الكلام فوق والحاشي أسفل، يعني قال المصنف رحمه الله كلمة ذم ليست كلمة مدح، ما دام الكتاب فيه حاشية لا ينبغي أن يقرأ. أو الكتب الصفراء، ما معنى كتب صفراء؟ يعني مثل هذه الكتب كانوا يختارون اللون الأصفر لأن اللون الأصفر لا يؤثر على العين، أولا ما كان الورق مثل هذا والمطابع مثل هذا، فإذا ما أخذ ورق أبيض وما كان ضياء ونور مثل هذا، الذي يقرأ على حطب ويقرأ على فحم ويقرأ على القمر. هؤلاء الذين كتبوا هذه الكتب وجمعوا هذه العلوم جمعوها قبل الكهرباء وقبل المطابع، ولما جاءت الكهرباء كهربتنا، وصرنا لا نحفظ ولا نعرف إلا ما شاء الله. الخلاصة
0: قال رسول الله بعدما سمع الكلام وبعدما قال عمر ما قال: والذي نفسي بيده، هذا قسم من سيد الخلق، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا، أنت تمشي في طريق إلا سلك فجا غير فجك، ما سلك الشيطان والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا طريقا إلا سلك فجا غير فجك. كرامة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذه شهادة من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي: الفج الطريق الواسع، ويطلق أيضا على المكان المنخرق بين الجبلين. يقول الإمام النووي: وهذا الحديث محمول على ظاهره، أن الشيطان متى رأى عمر سالكا فجا هرب هيبة من عمر وفارق ذلك الفج. هذا اعتقاد العلماء الراسخين في العلم الصلحاء الأتقياء أمثال النووي وغيرهم. الأمر على الظاهر لا يحتاج إلى تأويل، النبي قال وانتهى. قلوب زكية طيبة طاهرة نقية ليس فيها دنس ولا غل ولا شيء. إمام النووي صغير ما بلغ 40، لكن الإيمان أنار قلبه حتى اعترف له من قبل ومن بعد، ألف كتاب رحمه الله، وعندما ألف الكتاب بدأ بهذه الأبيات: حتى تعلم القلوب الزكية لا تنبض ولا يخرج منها إلا الزكي. عندما ألف الكتاب

0: هذا الحديث محمول على ظاهره أن الشيطان متى رأى عمر سالكا فجا هرب هيبة من عمر وفارق ذلك الفج وذهب في فج آخر لشدة خوفه من بأس عمر أن يفعل فيه شيئا. قال القاضي: ويحتمل أنه ضرب مثلا لبعد الشيطان وإغوائه منه، وأن عمر في جميع أموره سالك طريق السداد خلاف ما يأمر به الشيطان، والصحيح الأول. رحمهم الله. إذن هذا ثناء من رسول الله على هذا الرجل.
1: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
1: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
3: سؤال آخر يقول: ما الفرق بين النبي والرسول؟
4: المشهور عند أهل العلم أن الفرق بينهما هو أن النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا هو الفرق عند جمهور أهل العلم. وقيل إن الفرق إن النبي من لم يأتي بشرع جديد، وإنما يكون مبلغا لشرع من قبله، أي أنه يحكم بشريعة من قبله بدون وحي جديد يوحى به إليه، كما في قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال: يحكم بها النبيون الذين أسلموا فهم يحكمون بما في التوراة. فأما إذا أتى بشرع جديد ولو كان تكميل للشرع من قبله فإنه يكون رسولا،
3: لا
4: ولا يرجع على هذا التعريف إلا آدم، فإن آدم كان نبيا وليس برسول، لأن أول رسول نوح، وآدم نبي أوحي إليه بشرع فعمل به فأخذ به فأخذت به ذريته الذين كانوا بعهده.
3: أثابكم الله.
1: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة. وما

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. كتاب مختصر لطيف جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة ببيان أصول الدين وعلوم التوحيد والاعتقاد، كما اشتملت على بيان أصول الفقه وأحكامه وبيان ما يحتاجه المسلم من التحلي بالآداب الرفيعة والأخلاق الطيبة في جميع أموره الدينية والدنيوية. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
2: مع الدرس 22
3: في بهجة قلوب الأبرار، الحديث 87 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. تكلم أهل العلم على معنى هذه المعادلة وتوجيهها، وأحسن ما قيل فيها أن معادلتها لثلث القرآن لما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني التوحيد وأصول الإيمان، فإن المواضيع الجليلة التي اشتمل القرآن عليها أولاً

0: إما أحكام شرعية ظاهرة أو باطنة، عبادات أو معاملات. ثانيا، وإما قصص وأخبار عن المخلوقات السابقة واللاحقة وأحوال المكلفين في الجزاء على الأعمال. ثالثا، وإما توحيد ومعارف تتعلق بأسماء الله وصفاته وتفرده بالوحدانية والكمال وتنزهه عن كل عيب ومماثلة أحد من المخلوقات. فسورة قل هو الله أحد مشتملة على هذا وشاملة لكل ما يجب اعتقاده من هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها. ولهذا أمرنا الله أن نقول بألسنتنا ونعرفها بقلوبنا ونعترف بها وندين الله باعتقادها والتعبد لله بها، فقال قل هو الله أحد. فالله هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية كلها التي توجب أن يكون هذا المعبود وحده المحمود وحده المشكور وحده المعظم المقدس ذو الجلال والإكرام. والأحد يعني الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من صفات الكمال، فليس له فيها مثيل ولا نظير ولا مناسب بوجه من الوجوه. فهو الأحد في حياته وقيوميته وعلمه وقدرته وعظمته وجلاله وجماله وحمده وحكمته ورحمته وغيرها من صفاته، موصوف بغاية الكمال ونهايته من كل صفة من هذه الصفات. ومن تحقيق أحديته وتفرده بها أنه الصمد، أي الرب الكامل والسيد العظيم الذي لم يبق صفة كمال إلا اتصف بها ووصف بغايتها وكمالها، بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم ولا تعبر عنها ألسنتهم. وهو المصمود إليه المقصود في جميع الحوائج والنوائب، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فهو الغني بذاته وجميع الكائنات فقيرة إليه بذاتهم في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم بكل ما هم محتاجون إليه من جميع الوجوه. ليس لأحد منها غنى عنه مثقال ذرة في كل حالة من أحوالها. فالصمد هو المصمود إليه المقصود في كل شيء لكماله وكرمه وجوده وإحسانه. ولذلك لم يلد ولم يولد، فإن المخلوقات كلها متولد بعضها من بعض، وبعضها والد بعض، وبعضها مولود، وكل مخلوق فإنه مخلوق من مادة. وأما الرب جل جلاله فإنه منزه عن مماثلتها في هذا الوصف، كما هو منزه عن مماثلتها في كل صفة نقص. ولهذا حقق ذلك التنزيه وتمم ذلك الكمال بقوله ولم يكن له كفواً أحد، أي ليس له نظير ولا مكافئ ولا مثيل، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في جميع حقوقه التي اختص بها. فحقه الخاص أمران: التفرد بالكمال كله من جميع الوجوه، والعبودية الخالصة من جميع الخلق. فحق لسورة تتضمن هذه الجمل العظيمة أن تعادل ثلث القرآن، فإن جميع ما في القرآن من الأسماء الحسنى ومن الصفات العظيمة العليا ومن أفعال الله وأحكام صفاته تفاصيل لهذه الأسماء التي ذكرت في هذه السورة. بل كل ما في القرآن من العبوديات الظاهرة والباطنة وأصنافها وتفاصيلها تفصيل لمضمون هذه السورة، والله أعلم.
1: الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقول إتماما للفائدة في الصحيح قصة، وهي أن رجلا سمع جاره يقوم الليل بهذه السورة قل هو الله أحد، فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك كأنه يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها تعدل ثلث القرآن. ويجدر التنبيه هاهنا إلى أمور: الأمر الأول أن كونها تعدل ثلث القرآن لا تغني عنه، فثلث القرآن بعضه يشتمل على قل هو الله أحد وعلى سورة الفاتحة وعلى غيرها من السور العظيمة، فليس معناه أن الإنسان يكتفي بها ويقرأ ويقول قرأت ثلث القرآن، لا، ولكنها تعدل لما ذكر المصنف رحمه الله، وهو قافيا بذلك آثار من سبقه من أهل العلم والإمامة في الدين. الأمر الثاني أن قيام الليل لا يشترط أن يكون بالأجزاء ولا بالأنصاف الأجزاء، بل بما تيسر. والكثير من الناس لا يعلمون هذا. وحبذا لو أن مسلما قام ليله بهذه السورة يكررها 10 مرات 20 مرة حسب استطاعته في كل ركعة كما فعل ذلكم الرجل، فإن هذا وأمثاله من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس. الأمر الثالث في القصة فائدة، وهي أن إخبار ولي الأمر بما يجري في ولايته سواء من أفراد أو جماعات أو من عماله المنصبين لرعاية مصالح الناس ليس من الغيبة، بل هو من النصيحة. وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف على ذلكم الرجل المخبر، ولكن أزال عنه اللبس وأزال عنه الإشكال. فالرجل كان يطمع أن يقرأ جاره أكثر منها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم جواز الاقتصار على هذه السورة لأنها تعدل ثلث القرآن. فهذا من النصيحة الواجبة، وبهذا يبطل القول بالتشنيع على رجال الأمن عامة ورجال المباحث ومن يبلغ عن منكرات في المجتمع. القول بتشنيع هذا كله باطل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبلغه الخبر عن بعض عماله وولاته ولا يستنكر. نعم.
0: الحديث 88 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. الحسد نوعان: نوع محرم مذموم على كل حال، وهو أن يتمنى زوال نعمة الله عن العبد دينية أو دنيوية، وسواء أحب ذلك محبة استقرت في قلبه ولم يجاهد نفسه عنها، أو سعى مع ذلك في إزالتها وإخفائها، وهذا أقبح، فإنه ظلم متكرر. وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والنوع الثاني أن لا يتمنى زوال نعمة الله عن الغير، ولكن يتمنى حصول مثلها له أو فوقها أو دونها، وهذا نوعان: محمود وغير محمود. فالمحمود من ذلك أن يرى نعمة الله الدينية على عبده فيتمنى أن يكون له مثلها، فهذا من باب تمني الخير، فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل ذلك فهو نور على نور. وأعظم من يغبط من كان عنده مال قد حصل له من حله ثم سلط ووفق على إنفاقه في الحق في الحقوق الواجبة والمستحبة، فإن هذا من أعظم البرهان على الإيمان ومن أعظم أنواع الإحسان. ومن كان عنده علم وحكمة علمه الله إياها فوفق لبذلها في التعليم والحكم بين الناس، فهذان النوعان من الإحسان لا يعادلهما شيء. الأول ينفع الخلق بماله ويدفع حاجاتهم وينفق في المشاريع الخيرية فتقوم ويتسلسل نفعها ويعظم وقعها، والثاني ينفع الناس بعلمه وينشر بينهم الدين والعلم الذي يهتدي به العباد في جميع أمورهم من عبادات ومعاملات وغيرها. ثم بعد هذين الاثنين تكون الغبطة على الخير بحسب حاله ودرجاته عند الله، ولهذا أمر الله تعالى بالفرح والاستبشار بحصول هذا الخير، وأنه لا يوفق لذلك إلا أهل الحظوظ العظيمة العالية. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد يكون من تمنى شيئا من هذه الخيرات له مثل أجر الفاعل إذا صدقت نيته وصمم من عزيمته أن لو قدر على ذلك العمل لعمل مثله، كما ثبت بذلك الحديث، وخصوصا إذا شرع وسعى بعض السعي. وأما الغبطة التي هي غير محمودة فهي تمني حصول مطالب الدنيا لأجل اللذات وتناول الشهوات، كما قال الله تعالى حكاية عن قوم قارون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فإن تمني مثل حالة من يعمل السيئات فهو بنيته ووزرهما سواء. فبهذا التفصيل يتضح الحسد المذموم في كل حال، والحسد الذي هو الغبطة الذي يحمد في كل حال ويذم في حال، والله أعلم.
1: أقول الحديث فيه حظ على تعلم العلم وتحصيله والسعي في ذلك، ما أمكن، كما أنه فيه الحظ على بذل العلم وتعليمه الناس. والعلم إذا أطلق فهو العلم الشرعي الذي حده فقه الكتاب الكريم وفقه السنة وعلى فهم السلف الصالح. وبهذا يستبين أن الناس صنفان: صنف باذل، عالم باذل لعلمه يربي الناس على السنة ومحبتهم إياها وبغضهم البدع، تنفيرهم منها وبغض المعاصي كذلك. فهذا هو الذي يجب أن يكون طلبتكم، فاسعوا إليه وأحبوه وأعنوه ووقروه. الصنف الثاني ليس عنده علم، ليس عنده بذل، قد يكون عنده علم، بل منهم من عنده علم لكنه لا يبذله ويشغل الناس في أمور جانبية. يمكن الوصول إليها من خلال تعليم الناس السنة، فهذا لا ينبغي شغل الوقت بمثله ولا قضاء الوقت عند مثله أبدا، لأن قضاء الوقت عند مثله مضيعة. وإنما يحب لما عنده من العلم ولما هو ظاهر عليه من آثار السنة، من آثار السنة. هذا الذي يجب أن يكون. وقد قدمت لكم في ثنايا هذه الدروس أن التعليم، تعليم الناس السنة والتدين الخالص، يقوم على أمرين. الأمر الأول تعليم الناس التدين الخالص كيف يكون، والسنة كيف تكون، والثاني التحذير مما يضاد هذا التدين الخالص. فإذا اختل جانب عن جانب اختلت التربية. وقد بسطت القول في حيله. نعم.
0: الحديث 89 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها، وهو يتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا، فإن الهدى هو العلم النافع والتقى العمل الصالح وترك ما نهى الله ورسوله عنه، وبذلك يصلح الدين، فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة فهي الهدى، وقيام بطاعة الله ورسوله فهو التقى. والعفاف والغنى يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم، والغنى بالله وبرزقه، والقناعة بما فيه، وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية. وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية، وهي الحياة الطيبة. فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين، وحصل له كل مطلوب، ونجا من كل مرهوب، والله أعلم.
1: أقول إذا نظرنا في أئمتنا، أئمة أهل السنة، مثل الإمام أحمد، مالك، والشافعي وغيرهم، نجد أنهم من جهة ورثونا علما، ألوف من الكتب من دواوين السنة، منها ما كتبوه ودونوا، ومنها ما روي عنهم، ومنها ما دونه من بعدهم من ورث عنهم الإسلام والسنة. كما أنهم مع ذلك وقفوا في وجوه البدع والمحدث، فهم لم يغفلوا جانبا على حساب جانب أبدا، هذا خلل في التربية فتأكدوا منه. فمن أصبح يعلم الناس فقط السنة ولا يحذر من البدع وأهلها، فإنه مع مرور الزمن يدخل على الناس ما ليس من السنة، ويندس بينهم ما ليس منهم من المبتدع والضلال. ومن كان همه التحذير فقط ولم يعلم الناس كيف ينتهج السنة، فإنه ينشأ جيل جاهل، ينشأ جيل جاهل لا يعرف السنة وليس عنده فرقان، فتفضلوا بارك الله فيكم إلى هذا.
0: الحديث 90 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. لا شك أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأن هذه غاية يسعى إليها جميع المؤمنين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لها سببين ترجع إليهما جميع الشعب والفروع: الإيمان بالله واليوم الآخر، المتضمن للإيمان بالأصول التي ذكرها الله بقوله: قولوا آمنا، ومتضمن للعمل للآخرة والاستعداد لها، لأن الإيمان الصحيح يقتضي ذلك ويستلزمه، والإحسان إلى الناس، وأن يصل إليهم منه القول والفعل والمال والمعاملة ما يحب أن يعاملوه به. فهذا هو الميزان الصحيح للإحسان والنصح. فكل أمر أشكل عليك مما تعامل به الناس فانظر هل تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة أم لا، فإن كنت تحب ذلك كنت محبا لهم ما تحب لنفسك، وإن كنت لا تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة فقد ضيعت هذا الواجب العظيم. فالجملة الأولى فيها القيام بحق الله، والجملة الثانية فيها القيام بحق الخلق، والله أعلم.
1: هذا الحديث أوله: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون الحديث. فإذا ضممت هذه القطعة التي ذكرها المصنف رحمه الله إلى ما سبقها ولحقها من الحديث، تبين لك أن هذا الدين، دين الإسلام الذي ما رضي الله للعباد دينا سواه، ولا بعث نبيا ولا رسولا إلا به، وإن اختلفت شرائعهم، هو دين يتضمن أولا إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ويتضمن ثانيا أداء الحقوق إلى أهلها من الناس. سئل صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. وعن أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. مخالقة الناس بخلق حسن هي أن تنصفهم من نفسك فتؤدي لهم من نفسك وتبذل لهم من نفسك ما تحب أن يبذلوه هم لك من أنفسهم. وعلى سبيل المثال الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد وحفظ الأمانة وصدق الحديث وحسن الجوار إلى غير ذلك مما هو معروف عرفا وشرعا أنه من حسن المعاملة. نعم.
0: الحديث 91 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. فيه إثبات الرضا لله وذكر متعلقاته، وإثبات الكراهة منه وذكر متعلقاتها، فإن الله جل جلاله من كرمه على عباده يرضى لهم ما فيه مصلحتهم وسعادتهم في العاجل والآجل، وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له، بأن يقوم الناس بعقائد الإيمان وأصوله وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة، وبالأعمال الصالحة والأخلاق الزاكية، كل ذلك خالصا لله موافقا لمرضاته على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعتصم بحبل الله وهو دينه الذي هو الوصلة بينه وبين عباده، فيقوم به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بل يكون محبا له مصافيا وأخا معاونا. وبهذا الأصل والذي قبله يكمل الدين وتتم النعمة على المسلمين، ويعزهم الله بذلك وينصرهم لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم بها الله، والتي تكفل لمن قام بها النصر بالنصر والتمكين وبالفلاح والنجاح العاجل والآجل. ثم ذكر ما كره الله لعباده مما ينافي هذه الأمور التي يحبها وينقضها، فمنها كثرة القيل والقال، فإن ذلك من دواعي الكذب وعدم التثبت واعتقاد غير الحق، ومن أسباب وقوع الفتن وتنافر القلوب، ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة. وقل أن يسلم أحد من شيء من ذلك إذا كانت رغبته في القيل والقال. وأما قوله وكثرة السؤال، فهذا هو السؤال المذموم كسؤال الدنيا من غير حاجة وضرورة، والسؤال على وجه التعنت والإعنات، وعن الأمور التي يخشى من ضررها، أو عن الأمور التي لا نفع فيها، الداخلة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وأما السؤال عن العلوم النافعة على وجه الاسترشاد أو الإرشاد، فهذا محمود مأمور به، وقوله وإضاعة المال، وذلك إما بترك حفظه حتى يضيع أو يكون عرضة للسراق والضياع، وإما بإهمال عمارة عقاره أو الإنفاق على حيوانه، وإما بإنفاق المال في الأمور الضارة أو غير النافعة، فكل هذا داخل في إضاعة المال. وإما بتولي ناقص العقول لها كالصغار والسفهاء والمجانين ونحوهم، لأن الله تعالى جعل الأموال قياما للناس بها تقوم مصالحهم الدينية والدنيوية، فتمام النعمة فيها أن تصرف فيما خلقت له من المنافع والأمور الشرعية والمنافع الدنيوية. وما كرهه الله لعباده فهو يحب منهم ضدها، يحب منهم أن يكونوا متثبتين في جميع ما يقولونه، وأن لا ينقلوا كل ما سمعوه، وأن يكونوا متحرين للصدق، وأن لا يسألوا إلا عما ينفع، وأن يحفظوا أموالهم ويدبروها ويتصرفوا فيها التصرفات النافعة، ويصرفوها في المصارف النافعة. ولهذا قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والحمد لله أولا وآخرا، والله أعلم.
1: سقط الجملة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وأنتم ناصحوا من ولاه الله أمركم. فلا أدري هي عند الحديث رواه مسلم وغيره وعند أحمد ومسلم، لكن هذه الجملة موجودة إما عند أحمد ومسلم أو عند أحدهما. فلعل المصنف رحمه الله اقتصر على لفظ لم تكن هذه الجملة موجودة فيه: وأنتم ناصحوا من ولاه الله أمركم. والمقصود أن هذا الحديث تضمن من الوصايا ما يحفظ به الدين والدنيا. نعم.
0: الحديث 92 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. أخذ العلماء من هذا الحديث فقها كثيرا سأشير إلى ما يحضرني منه: أن المستفتي والمتظلم يجوز أن يتكلم بالصدق فيما تعلق به الاستفتاء والتظلم، وليس من الغيبة المحرمة، وهو أحد المواضع المستثنيات من الغيبة، ويجمع الجميع الحاجة إلى التكلم في الغير. فإن الغيبة المحرمة ذكرك أخاك بما يكره، فإن احتيج إلى ذلك كما ذكرنا وكما في النصيحة الخاصة أو العامة أو لا يعرف إلا بلقبه جاز ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود. ومنه أن نفقة الأولاد واجبة على الأب، وأنه يختص بها، لا تشاركه الأم فيها ولا غيره. وكذلك فيه وجوب نفقة الزوجة، وأن مقدار ذلك الكفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وأن الكفاية معتبرة بالعرف بحسب أحوال الناس في زمانهم ومكانهم ويسرهم وعسرهم، وأن المنفق إذا امتنع أو شح عن النفقة أصلا أو تكميلا فلمن له النفقة أو يباشر الإنفاق أن يأخذ من ماله ولو بغير علمه، وذلك لأن السبب ظاهر ولا ينسب في هذه الحالة إلى خيانة، فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخن من خانك. وهذا هو القول الوسط الصحيح في مسألة الأخذ من مال من له حق عليه بغير علمه بمقدار حقه، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان السبب ظاهرا كالنفقة على الزوجة والأولاد والمماليك ونحوهم وكحق الضيف. ومنه أن المتولي أمرا من الأمور يحتاج فيه إلى تقدير مالي يقبل قوله في التقدير لأنه مؤتمن له الولاية على ذلك الشيء. ومنه أن المستفتي فتوى لها تعلق بالغير وغلب على ظن المسؤول صدقه لا يحتاج إلى إحضار ذلك الغير، وخصوصا إذا كان في ذلك مفسدة كما في هذه القصة، فإنه لو أحضر أبا سفيان لهذه الشكاية لم يؤمن أن يقع بينه وبين زوجه ما لا ينبغي. وليس في هذا دلالة على الغائب، فإن هذا ليس بحكم وإنما هو استفتاء، والله أعلم.
1: كثير من الأمور الشرعية مردها إلى العرف، أعني من حيث تقديرها. فالأحكام الشرعية قسم حده الشارع نفسه، فهذا لا يرجع فيه للعرف أبدا، الصلاة والوضوء وغير ذلك، فالمعول على نص الشارع. والقسم الثاني ما ذكره الشارع ولم يذكر حده وأرجع الناس فيه إلى أعراف، مثل نفقة الزوجة، نفقة الأولاد، خدمة الزوجة لزوجها، فهذه مردها إلى العرف. ردها إلى العرف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني الشيء المتعارف عليه، الشيء المتعارف عليه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مبارك في علمكم. يقول هذا السائل: هل في قضية تبليغ ولي الأمر ما يقع في ولايته، هل هذا فقط يخص ولي الأمر المسلم أم يدخل فيه كذلك الحاكم الكافر؟ وهل يجوز لمن يعيش في بلاد الكفر أن يبلغ مثلا عن مسلم يبيع المخدرات أو مسلم من دعاة التكفير؟
1: الأصل في خطاباتنا أنها للمسلمين، حكام محكومين، هذا أصل خطاباتنا. والكفار ليس بيننا وبينهم محبة، ولا يجوز اعتقاد بيع لهم في رقاب، لكن يجب علينا أن نكف أذانا عنهم وأن لا نتعدى عليهم في مال ولا في عرض. ومن محاسن الإسلام صيانة جيراننا من الكفار، صيانة أموالهم وصيانة أعراضهم بكف الأذى. فإذا خشي المسلمون أو وجد المسلمون مسلما بينهم يخشى من ضرره عليهم وأنه ينالهم من تصرفاته السيئة ضرر في دينهم من تسلط الكفار وتعديهم، فإنهم أولا يجب عليهم من يأخذ على يده بقوة ونزجه هذا السفيه هذا المتعدي، وثانيا أن يبلغوا عنه السلطات المختصة. وإذا وقعت واقعة لم يتفطنوا لها يجب أن يعلنوا براءتهم منها وأن دينهم بريء من هذا وأنهم بريئون من هذه التصرفات العدائية. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: إذا كنا في صلاة والإمام سجد بدون أن يجهر بالتكبير حتى سجد، هل نتبع تكبيره أو سجوده؟
1: هو الأصل أن يكبر، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر في كل خفض ورفع، لكن بعض الأئمة ربما نسي، بعضهم ربما تساهل، فإذا كنت تراه فاسجد معه، إذا وقع الأرض فاسجد، تسجد بعد سجوده، ويسجد مع سجودك من يراك، وهكذا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجل يملك سيارة وهو مؤجرها لسائق يعطيه كل يوم الغلة ويأخذ منها الربع، فهي لها إيراد يومي، ففي شهر رمضان القادم تكمل سنة عنده، فهل الزكاة فيها على قيمة السيارة وهي 35,000 أم على الإيراد إذا أكمل عنده حول؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أولا وآخرا، هذه الأشياء المغلة سواء كانت عقارات كالدكاكين أو منقولات كالسيارات، هذه الأصل ليس فيها زكاة بنفسها لأنها ليست عروض تجارة. بقي الغلة الريع الذي يحصل منها، هذا له حالتان: إحداهما أن لا يبقى منه شيء، أن يستهلك كل يوم بيوم وكل شهر بشهر وهكذا، هذا لا زكاة فيه، أعني على سبيل الوجوب ليس فيه، لا تجب فيه الزكاة. والثاني أن يكون هذا الريع مصون ومخزون مدخر، فإنه تجب فيه الزكاة بحولان الحول إذا بلغ نصابا، سواء حال الحول عليه كله أو على بعضه، فالزكاة واجبة فيما حال الحول عليه منه إذا كان نصابا، والله أعلم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: إذا عرفنا حسد الحاسد مما ظهر لنا منه فكيف نتقيه، وهل يجب علينا نصحه والإحسان إليه؟
1: أما النصيحة فنعم، إذا كنت متأكد ظهر لك من أقواله ما هو قرينة على حسده الآخرين فخوفه بالله. وأما التعامل معه فإنك تتحصن منه بذكر الله، ولا أعرف غير ذلك.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال مما ورد من الإخوة عبر الشبكة، يقول: هل أعياد الكفار مثل الكريسمس وعيد رأس السنة وعيد الميلاد من أعياد الجاهلية؟
1: لا شك هي من أعياد الجاهلية، ولا يجوز للمسلمين يحتفلوا بها ولا يبادلهم التهنئة في ذلك. حتى أعياد المسلمين الموسمية هي من الجاهلية، حدثت في دين الله.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال مفاده يقول، لعله متعلق بالسؤال السابق، يقول: كم مقدار النصاب؟
1: النصاب يختلف، فإذا كنت تعني النقود فإن النصاب ما يعادل 56 ريالا بالفلس، ويختلف.
0: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل، وهو أيضا مما ورد عبر الشبكة الإلكترونية، يقول: عندما يصلي شخص وعيناه تفيض من الدمع فمن أين هذه؟ هل هي من النعمة؟
1: لا ندري عن الحامل، إن كان مر بآيات وعد ووعيد تفاضت عيناه من خشية الله فهذا من النعمة إن شاء الله تعالى. حديث الصحيح حديث 7 فيه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، فنرجو أن يكون من ذلك.
0: وهذا أيضا من الأسئلة الواردة عبر الشبكة، تقول هذه السائلة: هل يجوز للمرأة أن تشرف على موقع في البالتوك ولو لم تكن تتكلم مع النساء؟
1: أنا أنصح بناتنا المسلمات ألا يستعملن هذا المسلك، لأنه يعرضهن لأذية مرضى القلوب من الرجال. فإن كانت ولا بد فاعلة فلتنشر مسائل علمية، مسائل علمية، أحاديث، شرح أحاديث، مسائل فقهية تطرحها. أما أن تدخل في الردود والمناظرات فهذا ننصح أن لا يخوض المسلمات فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، في شرح جوامع الأخبار لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: استلف من أحد الإخوة مبلغا من المال ومرت سنة وأكثر ويريد أن يعيد هذا المال الآن، ولكنه استلفه بالجنيه السوداني وقد انخفضت قيمة الجنيه جدا، فهل يسدد هذا المبلغ مضاعفا حتى يعوضه عن الخسارة التي حصلت، أم يسدده كما أخذه؟ أفيدنا أفادكم الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ورسولنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن القرض إنما يرد بمثله ولا يلزم أن يزاد فيه، ولكن المقترض إذا رد خيرا مما أخذ متبرعا بذلك، شكرا لمن أقرضه، ومواساة لما قد لحقه من خسارة بانخفاض النقد، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ولكن لا يحل اشتراط ذلك بين المقترض والمقرض، ولا التطلع أيضا إذا أقرضه وهو يعلم أنه سيزيده ولم يقرضه إلا على هذا الأساس، كان ذلك تطلعا إلى الربا. أما إذا رد خيرا مما أخذ كما أو كيفا فلا حرج في ذلك، فإن النبي أشار إلى أن خير الناس أحسنهم قضاء، وحسن القضاء يزيد بأحواله. ولما اقترض النبي عليه الصلاة والسلام من رجل بكرا أي جملا صغيرا وقال أعطوه، قالوا لم نجد إلا رباعا خيارا، فقال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
7: بارك الله فيكم.
2: بين السائل والمجيب
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
8: والأصل في البيوع الحل، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع، فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البيع يعني الدليل، لأن الأصل هو الحسن.
2: كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله.
8: شرع الله البيع وأحله لعباده لدعاء الضرورة إليه أحيانا والحاجة إليه أحيانا والتنعم إليه أحيانا.
9: كتاب البيوع.
8: وبدأ العلماء في البيوع بعد العبادات لأنها أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، وإلا فإن النكاح مثلا له علاقة بالمعاملة وعلاقة بالعبادة، لكن البيوع أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، لأن الإنسان يحتاج إليها في أكله وشربه ولباسه ومسكنه ومركوبه ومنكحه وغير ذلك، فهي أعم تعلقا، ولهذا عقبها أهل العلم جعلوها عقب العبادة.
2: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. مع الدرس 58.
10: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: لا يصلح، وفي لفظ لا يحل، أن يبيع حتى يعرض على شريك. لا يحل أو لا يصلح، لأن نفي الصلاح نفي للحل وزيادة، ولهذا قال رسول عليه هذه الصلاة: لا يصلح فيها شيء من كلامنا، يعني لا يحل. فلا يصلح مثل قول لا يحل، أن يبيع حتى يعرض على شريك. الضمير في قوله أن يبيع على من؟ يعود على الشريك، لأن قال في كل شيء. إذن لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعرض على شريك. فإذا حرج مثلا أو ساوم على الأرض وأراد أن يبيع، فإنه لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شيء، وينظر هل له نظر في هذا الشخص أو ليس له نظر. وجه ذلك يعني وجه التحريم أن فيه قياما بحق الجار، لأن الشريك جار وزيادة، فإذا كان جار له حق فالشريك من باب أول، شريك مخالف، الجار مقارب وهذا مخالف، أيهما أعظم حقا؟ الشريك المخالف، فإذا كان جاره له عليه حق فكذلك شريك من باب أول. ثانيا أنه إذا عرض عليه وكان له رغبة كان أهون من أن ينتزعها من المشتري، ولا لا؟ ما أهون؟ أهون أولا لأنه إذا اشتراها قبل أن يبيعها شريكه لم يكن هناك نزاع أو لم يكن هناك أحد منازع، لأنها لم تنتقل لأحد. ثانيا أنه ربما إذا اشتراها أحد يتصرف فيها تصرفا يمنع الشبهة، لأن المشتري لو وقف الأرض الذي اشتراها
8: امتنعت الشبهة، لأن الوقف لا يمكن بيعه فيفوته هذا النصيب. ثالثا رابعا أنه إذا عرض عليه واختار سلم من منازعة المشتري، سلم من منازعة المشتري، يعني المشتري ربما ينازع يكون عنده قوة فيحصل عداوة بين المشتري وبين الشريك، ومن أجل هذه المصالح حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الشريك أن يبيع حتى يعرض على شريكه، حتى يعرض على شريكه. لكن إن باع فهل يصح البيع أو لا يصح؟ البيع صحيح مع الإثم، وذلك لأن النهي هنا لا يعود إلى معنى في العقد، وإنما يعود إلى حق الغير، فلم يمنع صحة البيع، فالبيع صحيح لكنه قد فعل إثم. والبيع هنا لا يثبت حق الشريك من الشفعة إلا أن يتصرف المشتري تصرفا يمنع الشفعة، حين يضيع حقه. طيب في هذا الحديث، في هذا الحديث فوائد، نقل الرواية الثانية. وفي رواية الطحاوي قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء، كل شيء ورجاله ثقات. حديث مسلم، رواية مسلم الشفعة في كل شرك، ثم أبدل من هذا العموم بعضا من كل، إيش قال؟ في أرض أو رب أو حال، وهذا يسمى بدل بعض من كل في إعادة العامل. وين العامل؟ في، في، لأنه لو كان بدل بدون إعادة العامل لقال في كل شرك أرض أو رب أو حال، لكنه بدل بإعادة العامل. فهل البدل يخصص المبدل منه؟ نعم، ينبني على ما سبق، وقد نقول إنه لا يخصص، وأن المراد بهذا البدل التمثيل، يعني مثل الأرض، مثل الربع، مثل الحائط. وتكون رواية مسلم موافقة لرواية الطحاوي. الطحاوي ماذا قال؟ قال في كل شيء، كل شيء عام ورجاله شقاء. إذا قال عن الحديث رجاله فالمراد رواد، حتى لو فرض أن السند كله نساء لا يمكن أن يقول نساء ثقة، بل يقولون رجال، لأن مراد الرواد. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث فوائد: أولا ثبوت الشفعة في المشترك لقوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال نقص. ثانيا، يعني ومن فوائد الحديث، ومن فوائد الحديث أنه لا شفعة لجار إذا وقعت الحدود وصرف الطرق، ومن فوائده ثبوت الشفعة للجار إذا شارك جاره في الطريق، ويقاس عليه كل منفعة يشتركان فيه، كما لو كان شريكين في البئر، أي أن الجارين بينهما توازن نقد شريكان فيه، فباع أحد الجارين فلجاره أن يشف، لأن بينهما شيء مشترك وهو البئر، واضح؟ فهو كالطريق، بل قد يكون أشد من الطريق. إذا قل ماء البئر وكان أحد الجارين أرضه كبيرة والثاني أرضه صغيرة، فقال صاحب الأرض الكبيرة نريد أن نحفر زيادة المقل، فقال صاحب الصغيرة لا يكفي، لأن صاحب الصغيرة لا يحتاج إلى ماء كثير، حينئذ يتنازعان فتحصل العداوة والبغضاء بينهم. فإذا كان الجاران مشتركين في شيء من حقوق الملك ومصالح الملك فللجار أن يشف. من فوائد الحديث ثبوت الشفعة في كل شيء مشترك، في كل شيء مشترك، كذا من أين تؤخذ؟ في كل ما لم يكن، في كل شيء، في كل شيء، كلها عموما. نعم، وتفريع حكم بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص.
10: طيب، ومن فوائد الحديث تحريم بيع الشريك نصيبه حتى يعرضه على شريك. من أين تؤخذ؟ حتى يعرض على شريك. طيب، إذن يؤخذ من قول لا يحد النبيه حتى يعرض على شريك، حتى يعرض على شريك. ومن فوائده أنه لو عرض على شريكه ثم قال الشريك ليس لي رغبة فيه ثم باع، فهل تثبت الشفعة بعد البيع أو لا؟ ها؟ هو عرض على شريك قبل أن يبيع، فقال الشريك لا رغبة لي فيه، فباع، فهل له أن يأخذ الشفعة بعد البيع وقد قال ليس لي فيه غرض؟ ها؟ في هذا خلاف. أكثر العلماء قالوا له حق، أكثر العلماء قالوا له الحق، قالوا لأن إسقاطه للشفعة قبل وجود السبب. ما سبب ثبوت الشفعة؟ البيع، والبيع ما حصل. فإذا أسقط الشفعة قبل وجود البيع فقد أسقط الشيء قبل وجود سببه فلا يثبت. قالوا ونظير ذلك لو أن الرجل قال لورثته، لو أن الرجل قال لورثته أنا أريد أن أوصي بنصف مال تسمحون؟ قالوا نعم نسمح. فأوصى بنصف مال ثم مال، فهل لهم أن يعارضوا فيما زاد على الثلث؟ ها؟ ولا لا؟ إذا قلتم إن ورث لما أسقطوا حقهم مما زاد على الثلث قبل الموت لم يصح إسقاطهم لأنهم أسقطوه قبل وجود السبب، لأنهم لا يستحقون شيئا من هذا المال إلا بعد الموت، فقد أسقطوا شيئا قبل وجود السبب، لا فرق في الحقيقة. ولهذا فالقول الراجح في مسألة الميراث أو في مسألة الورثة أنه إذا كان في مرض موته، في مرض موته المخوف، فإسقاطهم صحيح لازم، هذا قول صحيح، لأن السبب سبب تعلق الورثة بالتركة وجد وهو مرض موته المخوف، بخلاف ما إذا كان صحيح. ومسألة فيها ثلاث أقوال، الصحة مطلقة وعدمها مطلقا والتصحيح. هذه المسألة أكثر أهل العلم يقولون إنه إذا أسقط الشريك الشفعة وقال ليس لي فيه غرض فإنه ليس له شفعة، فإنه تثبت له الشفعة، تثبت له الشفعة بعد البيع، وعللوا ذلك بأن إسقاطها قبل البيع إسقاط للشيء قبل وجود سببه فلا يثبت. والقول الثاني وهو أن استحقاقه للشفعة يسقط، قالوا لأن هذا هو الفائدة من عرضه على الشريك، الفائدة أنه إذا كان لك رغبة فخذ، جلس لك رغبة فدع. وهذا القول هو الذي قواه الشارع صاحب سبيل السلام على أنه إذا أسقط حقه من الشفعة فليس له المشك بعد ذلك. ويمكن أن يقال يفرق بين أن يقول ليس لي فيه رغبة وبين أن يقول قد أسقطت شفعتي فيه، لأن قوله ليس لي فيه رغبة لا يعني أنه أسقط الشفعة، قد يقول الآن ما لي رغبة لكن لما باعه ندم وأخذ بالشفعة، بخلاف ما إذا قال أنا مسقط الشفعة فهذا صريح في أن الرجل أسقط حقه وحينئذ لا يعود حقه. ومن فائدة هذا الحديث أن الشفعة لا تكون إلا في البيع، لا تكون إلا في البيع. يؤخذ من قوله إيش؟ لا يحل أن يبيع حتى يرضى على شريك. وبناء على هذا لو وهب أحد الشريكين نصيبا لشخص فليس للشريك الشفعة، لأن حديث يقول لا يحل له أن يبيع، ها؟ إيش؟ وهذا ليس ببيع. طيب، ولكن بعض أهل العلم يقول بل تثبت الشفعة حتى في الهبة، لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد لا فرق فيه بين أن يكون الانتقال بهبة أو بغير هبة، ولكن يقدر الشخص بقيمة ويرجع الموهوب له بهذه القيمة على
8: من على الشريك، فيقال مثلا هذا النصيب المبيع يساوي 100,000،

أما إذا انتقل بهبة فإن له أن يشفع على القول الراجح. طيب، إذا انتقل بإجارة، إذا انتقل بإجارة مثل أن يكون بين اثنين حوش كبير يؤجرانه للبضائع أو للورشاة أو ما أشبه ذلك، فأجر أحد الشريكين نصيبه لشخص ثالث، فهل لشريكه أن يشفع ويقول أنا أحق بالإجارة؟ ها؟ الحديث يقول أن يبيع، فنقول من خصه بالبيع لم يثبته في الإجارة، لأن الإجارة انتقال المنفعة لمدة معلومة، والبيع يخالف الإجارة من وجهين: أولا أن البيع انتقال العين بمنافعها، والثاني أن البيع مؤبد، مؤبد والإجارة مؤقتة، فحتى لو حصل بها ضرر فالضرر مؤقت سنة سنتين ثم يزول. ولكن الذي يظهر أن الإجارة تثبت فيها الشفعة، لأن الضرر حاصل، وإن كانت نسبة الضرر بالنسبة للإجارة أقل بكثير من نسبة البيع، لكن قال إن النزاع سيحصل حتى بالإجارة، حتى بالإجارة، ويكون تقييد المسألة بالبيع في الحديث بناء على الأغلب، بناء على الأغلب، لأن كون أحد الشريكين يؤجل نصيبه مع بقاء الملك هذا قليل، والحديث بناء على الأغلب، وما كان بناء على الأغلب فإنه لا مفهوم له. ويمكن أن يقال وجه آخر بأن هذا على سبيل إيش؟ التمثيل، على سبيل التمثيل، والعلة في البيع والإجارة واحدة. ومن فوائد الحديث حكمة التشريع الإسلامي، وأنه يحارب كل ما فيه النزاع، لأن الإسلام يريد من أبنائه أن تكون قلوبهم صافية بعيدة عن الحق والغل والكراهة والبغضاء، لأن القلوب إذا تنافرت حصل الضرر العظيم. ويقول الشاعر: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. إذا انكسر قدح من الطين يمكن جبر، لكن من الزجاج ما يمكن، وإن كان في الوقت الحاضر أظنه يمكن، لكن في الزمن الأول ما يمكن. فعلى كل حال هذا الدين الإسلامي ولله الحمد يحارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء، إلا في الدين، فالدين أوثق غرور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن لكل شريك على حق شريكه حقا، لقوله لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شيء. والشفعة هل هي حق للمالك، يعني هل يعتبر فيها المالك، أو هو حق للشركة، يعني هل هي من حقوق الملك أو من حقوق المالك؟ يرى أنها بعض العلماء أنها من حقوق الملك، ويرى آخرون أنها من حقوق المالك. فمن قال إنها من حقوق المالك قال لا شفعة لكافر على مسلم، لا شفعة لكافر على مسلم. فإذا كان هذا المشترك بين ذمي ومسلم، فباع المسلم نصيبه على مسلم، فليس للذمي أن يشفع، لأنه لا شفع لكافر على مسلم. ومن جعل ذلك من حقوق الملك قال لا فرق بين أن يكون المستحق للشفعة كافرا أو مسلما، وأنه إذا باع شريك الذمي نصيبه على مسلم فللذمي أن يشفع. طيب، إذا باع المسلم نصيبه على ذمي وشريكه ذمي، له أن يشفع لأنه ليس له ميزة. طيب، باع على ذمي وشريكه مسلم، شريك الباع له أن يشفع من باب أول. قال يقول إن الشريك لما جاء يأخذ الشفعة قال المشتري أنا وقفت، فقال الشريك وقفت بعد أن طرأ الشفعة، وقال المشتري بل قبل، فمن مصدق؟ وعلى كل حال إذا كان في بين

0: واضح ما أحسن. إذا لم يكن بينا فإننا نقدم قول الشريك، لأن حق الشريك سابق على الوقت، حق الشريك بمطلق البيع يكفر من حين ما قال بيع فقال قبل تبع، والوقت ما يكون إلا بعد تمام الوقت، فالسابق إذن هو حق الشريك. فإن أتى ببينة لأنه وقف قبل وإلا فلا. نعم، كلمة الشريك مفرد مضاف فيعم الشريك الواحد والمتعدد. نعم. طيب،
1: أبو أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بجار جار الدار. أجار هو من جاور وصار إلى جنب من أي جهة كان، ولكن هذا الحديث يقول المعلم رواه النسائي وصحبه المحبان وله علة وله علة وعلة، يقول لأنه رواه جماعة من الكفار عن أنس وآخرون عن الحسن عن ثمرة وقالوا هذا هو المحفوظ لا تنصح أحد قشام طريقين وإن كان بسماء أحد من ثمرة كذا. إنما أحال الحديث يقول جاءوا الدار أحق بالدار، وهذه أحقية هل هي أحقية شفعة بمعنى أنه يستحقها إذا بيع، أو هي أحقية أولوية يعني أنه ينبغي للجار أن يعرض على جاره قبل أن يبيع؟ هذا في خلاف، فمنهم من يرى الأول يعني أنه له الشفعة، يعني أن الجار له الشفعة وهو أحق بالدار إذا بيع فله أن يأخذها بالشفعة، وقال آخرون بل هو أحق أي أنه يراجع ويعرض عليه البيع أولا لأنه جار، ومن إكرامه والقيام بحقه أن تعرض عليه قبل أن تبيع، لأنه قد يحصل الجار ينكد عليه ويؤذيه وربما يضره، فكونك تراجع هذا أولى وأقوى بحق الجار. وهذا قوله الصحيح أن المراد الأحقية يعني أحق أن يباع عليه من غيره، فأما إذا بيع فقد تعلق بالشخص حق المشتري، والمشتري أولى من الجار.
0: كون الجار لا شفعة له نستدل عليه من حديث جابر بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ ها؟ بالمفهوم. ونستدل على ثبوت الشفعة له بالمنطوق في الحديثين الأخيرة بالمنطوق. والقاعدة عند الأصوليين أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق لأن دلالته أقوى. طيب، إذن فللجار حق الشفعة مطلق. القول الثالث قول وسط يأخذ بالحديثين فيقول إذا كان بين الجارين حقوق مشتركة في الطريق والماء وما أشبه ذلك من الحقوق فللجار أن يشفع، وإن لم يكن بينهما حقوق مشتركة فليس للجار شفعة. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح، لأن هذا القول دل عليه النص والمعنى واجتمعت به الأدلة. فالنص حديث جابر الجار أحق بجار جار إذا كان طريقهما واحدا، إذا كان طريقهما واحدا. وحديث جابر أيضا الذي صدر به المؤلف الباب فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فيفهم منه أنه إذا لم تصرف الطرق فالشفعة ثابتة وإن وقعت الحدود، لأنه بوقوع الحدود يكون الشريك جارا وبتصريف الطرق ينفصل انفصالا تاما، فيفهم منه أنه إذا لم تصرف الطرق فإن الشفعة ثابتة. وهذا القول به تجتمع الأدلة كما عرف وهو الصحيح. طيب، إذا قال قائل إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق خاص بالأرض وشبه، فما تقولون فيما لو كان الجوار في منقول؟ نقول إذا كان الجوار في شيء منقول فلا أحد يقول بالشفعة فيه، يعني لو أضع مسجلي إلى جنب مسجلك ثم أبيح. شفوه لما الشفع؟ ليش ما الشفع؟ يقول المسجل جار المسجل، يقول ما أحد يقول بهذا الشفع، لا أحد يقول بهذا الشفع. وعلى هذا فتكون الشفع للجار خاصة بإيش؟ في العقار. أما المنقول فلا أحد يقول به. طيب في الحديث الأخير حديث جابر قال ينتظر بها وإن كان غائب. يستفاد منه ان الشفعه لا تسقط بطول المده لقوله ينتظر به. فاذا كان الشريك غائبا او الجار غائبا وكان بينهما طريق مشترك فان الشفعه لا تسقط، ينتظر به. ولكن اذا علم بها الشريك، اذا علم بالبيع، فانه هل له ان يؤخر حتى ينتظر ويتروى ويفكر أو يحصل الثمن كان ليس عنده، أو نقول إما أن تأخذ الآن وإما أن يسقط حقه. ظاهر الحديث حديث جابر أنه ينتظر بها ويمهل، يمهل، لأن الإنسان قد لا يستوعب النظر في الأخذ بالشفعة في حال علمه بالبيع، لا سيما إذا كان العقار كبيرا والثمن كثيرا، فإنه يحتاج إلى تروي ونظر. نعم، وهذا القول هو الذي يدل عليه الحديث وهو الصحيح. والقول الثاني أن الشفعة لا بد أن تكون فورية، لا بد أن تكون فورية، يعني على الفور، فإن لم يطالب بها على الفور فإنها تصدق. واستدل أصحاب هذا القول بقوله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه والبزار، وزاد ولا شفعة للغائب وإسناده ضعيف. هذا الحديث الشفعة كحل العقال، أي عقال؟ قال على الرأس، ها؟ عقال ضعيف، لأن العقال على الرأس ليس معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو العمام. وأيضا العقال على الرأس ليس يحل، الذي يحل عقال البعيد، يحل عقال البعيد إذا أراد الإنسان أن يحله يحتاج إلى مدة ولا لا؟ لا يحتاج إلى مدة، لأنه ليس يعقد وإنما يجعل نشيطا، يعني ينشط نشطا بحيث إذا جذبته انحل هذا العقال، ينحل بسرعة. فظاهر الحديث يدل على أنه لا بد من المبالغة ولا شفعة لغائب، وظاهره وإن لم يعلم بالبيت. وهذا الحديث كما ترون ضعيف السند، شاذ المتن، ضعف السند حكم به المؤلف، الشذوذ في المتن لأنه قال ولا شفعة لغائب، والحديث الذي قبله أصح منه قال ينتظر بها وإن كان غائب. وعلى هذا سيكون الحكم المستفاد من هذا الحديث الضعيف حكما باطلا ضعيف لا يعتبر. فالشفعة كغيرها من حقوق الإنسان لا تسقط إلا بما يدل على إسقاطه إياها بالقول أو بالفعل. ولكن إذا قال قائل إلى مثل، لأن المشتري يقول أخبرني هل أنت تريد الشفعة فخذ مالك وأعطني الدرهم، أو لا تريد فدعني فرع، أليس كذلك؟ نقول إذا طالب المشتري ببيان الحال وقال للشريك أعلمني ماذا تريد، فإنه يجبر الشريك على أن يأخذ أو يدع، ويمهل إذا طلب الإمهال، يمهل المدة التي يمكنه أن يتروى فيها ويمضي. فإذا قدر من هذا الشريك باع نصيبه بخمسمائة ألف، وجاء المشتري للشريك وقال الله تأخذ بالشفعة، قال أنظرني حتى أشوف هل أنا أحصل 500 ألف أو ما أحصل، هل إنه من المصلح أن أخذ الشفعة أو لا. ففي هذه الحال نقول له الحق، يمهد لا دائما ولكن المدة التي لا يتضرر بها من؟ يمهد المدة التي لا يتضرر فيها المشتري. الشريك انتهى، الشريك أخذ دراهم وراء، الآن الكلام مع الشريك الأول ويشت والمشتري، لأن الشريك أخذ دراهمه ومشى، صح ولا لا؟ إذن يمهل الشريك مدة لا يتضرر فيها من؟ في دوامه ولا فهمنا؟ لا يتضرر فيها المجتمع. ويقال يا أخي لابد من يمحى ثمن كثير والإنسان يحتاج إلى ترون ونظر، فنمهله إلى المدة التي يتروى فيها. خلاصة هذا الباب كما رأيتم أن الشفعة الثابتة في كل شيء مشترك. اثنين، أن الشفعة ثابتة للجار بشرط أن يكون بينه وبين جاره حقوق مشتركة مثل الطريق والماء وغير ذلك، يعني ما نستطيع أن نحصر الأشياء المشتركة. ثالثا، لابد أن يبادر بالشفعة ويمهل المدة التي يقدرها الحاكم إذا طلب المهال على وقت لا يتضرر الشفيع بذلك. يقول رجل مستأجر شقة من عمار تبيعة الشقة التي إلى جنب، الآن الشقة جار ولا مشترك؟ جار، لكن الطريق مشترك، له حق الشقة، له حق الشقة، ولكن هل الذي يطالب المستأجر أو الذي يطالب صاحب الملك؟ صاحب الملك، لأن المستأجر يملك المنفعة ويمشي، فليس له حق. الطريق طريقان، طريق نافذ هذا ما في اشتراك، طريق النافذ ما في اشتراك، ما في شفعة. الطريق المشترك المفتوح، يقول اشتراك في المجاري ليس له شفعة، لأن المجاري مثل الأسواق العامة، مثل الأسواق العامة. إذا قيل للشريف هل تأخذ بالشفعة؟ قال لا ما أريد، بعد تمام البيع سقط. إذا قال ما أريد الأرض، فالمشكلة قد ملكها وحق الشريف قد أصطبع وبقنا المال. الخلاف فيما إذا قيل له هل تريدها أم لا، ترخص أنظر في أمر، لأنه إذا قيل هل تريدها بين ثلاثة، إما أن يقول نعم وأنا مشفع، أو يقول لا ما أبي، هذا واضح. إذا قال مشفع أخذها، إذا قال ما أبيها فقط، أو يقول أمنون أفك، هذا هو محل الخلاف. طيب، هذا إذا كان قبل العقد، يعني إذا شاور قبل البيع وقال ما أريد، هذا اللي فيه الخلاف. الراجح أنه يسقط، هذا الحديث السقوط. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتاب البيوع، كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
3: والأصل في البيوع الحل، لقول الله تعالى وأحل الله البيع، فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البيع، يعني الدليل، لأن الأصل هو الحصر.
2: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
5: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
6: إجابات عن تساؤلات
7: في مسائل العبادات والمعاملات،
6: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
7: عبر إيضاحات النيرات.
4: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا اللفظ لا ضرر ولا ضرار، هذا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم، فيقول الكلام القليل وهو يحتمل على المعنى الكثير. وهذا الحديث يحتمل على أمرين، أما الأمر الأول فهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر، وكلمة ضرر نكرة وقعت في سياق النفي، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي فإنها تكون عامة، والعموم هنا أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع ضررا ابتدائيا، بمعنى أنه لم يجز لأحد من الخلق، لم يجز له أن يحصل منه ضرر على نفسه أو على غيره، وإذا كان ذلك كذلك فكذلك أيضا بين الناس، بما أن الله لم يشرع هذا فكذلك لا يجوز للناس، لا يجوز للشخص أن يصدر منه ضرر لغيره. ضرر من ناحية العقل، فالذين يروجون المخدرات، الذين يصنعونها يوردونها يروجونها يبيعونها يستعملونها، هم داخلون في هذا، فجميع ما يضر العقل داخل في هذا. لا يجوز للإنسان أن يتناول ما يضر عقله، ولا يجوز له أيضا أن يسعى إلى إيقاع الضرر في عقل غيره بأي وسيلة من الوسائل. ويدخل في ذلك أيضا الضرر من ناحية المال، فلا يجوز للشخص أن يضر نفسه لا من جهة ماله، وكذلك لا يضر غيره من جهة ماله، ولهذا جاء تحريم الغصب وتحريم السرقة، وكذلك جاء تحريم الربا وتحريم الغش في المعاملات. فلا يجوز له أن يعقد سبباً ينشأ عنه كسب للمال من غير وجهه الشرعي. وكذلك من ناحية إنفاق المال، فلا يصدر منه ضرر في الكسب ولا يصدر منه ضرر في الإنفاق. ويدخل في هذا الحديث، في هذه الجملة أيضا ما يتعلق بالعرض، فلا يجوز للإنسان أن يعقد سببا ينشأ عنه ضرر عليه، يعني على عرضه ولا على عرض غيره، ولهذا جاء تحريم الزنا وتحريم اللواط وكذلك ما يفعله بعض النساء من السحاق، وما يفعله بعض الأشخاص وكذلك بعض النساء من العادة السرية. فلا يجوز للإنسان أن يعقد سبباً ينشأ عنه ضرر على عرضه أو على عرض غيره. ويدخل في هذا أيضاً النهي عن الضرر فيما يتعلق بالنفس، ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلا يجوز للشخص أن يحمل نفسه أو يتسبب في إيقاع الضرر في أي جزء من أجزاء بدنه، من سمعه أو بصره أو لسانه أو أي جزء من أجزاء بدنه، وكذلك من ناحية المنافع. وكما أن هذا لا يجوز له في نفسه، فكذلك لا يجوز له أيضاً أن يقدم عليه من جهة إيقاع الضرر في غيره. وكذلك أدخل في هذا الحديث في هذه الجملة النهي عن الضرر فيما يتعلق بالدين. فلا يضر الإنسان نفسه من ناحية دينه، ولا يضر غيره من ناحية دينه أيضاً. فالشخص عندما يحمل نفسه على تعلم ما يكون فيه ضرر عليه في الدين، أو يعلم غيره ما يكون فيه ضرر في الدين من انحراف من ناحية الأمور العقدية أو الأمور القولية أو الأمور العملية. وقد أوجزت ذلك لأن وقت البرنامج ضيق، لكن هذه إشارات إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر، معنى ذلك أن الإنسان لا يقدم على ما يضر نفسه، ولا يقدم على ما يضر غيره، يعني يكون سبباً في إيقاع الضرر في غيره بأي وجه من الوجوه. فكما أنه ليس بمشروع من جهة الله، فالواجب على العبد أن يطبق ذلك وأن لا يقدم على إيقاع الضرر. أما قوله صلى الله عليه وسلم ولا ضرر ولا ضرار، قوله ولا ضرار معنى ذلك أن الإنسان إذا كان قد اعتدي عليه بأي وجه من وجوه الاعتداء، وأراد أن يأخذ حقه، فإنه يأخذ مقدار ما اعتدي عليه، إلا إذا كان الاعتداء في عرض، مثلاً إذا كان الاعتداء لا يمكن أخذ بدله ولكن فيه عقوبة، فهذا يرجع فيه إلى القضاء الشرعي. لكن عندما يستقل هو بأخذ حقه في الأمور التي يجوز له الاستقلال فيها، أو يطالب أيضاً بها، فإنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر من حقه، ويبين ذلك قوله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ويقول جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ إلا بمقدار حقه. وبناء على هذا يتبين أن الفرق بين الضرار بين الضرر والضرار أن الضرار هو منعه ابتداء، وأن لا ضرر هذا منعه ابتداء، ولا ضرار هذا نهي عن المجاوزة، عن مجاوزة الحق الذي هو مشروع للإنسان. وبالله التوفيق.
4: فقه العبادات وأحكام المعاملات.

0: قلوبي.
1: إجابات عن تساؤلات
2: في مسائل العبادات والمعاملات،
1: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
2: عبر إيضاحات نيرات.
3: فقه العبادات
2: وأحكام المعاملات.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. رواه البخاري. وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قالت: أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. رواه البخاري. والتور الإناء. وعن علي رضي الله عنه أنه أتى باب الرحبة فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في داره. رواه البخاري. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة.
2: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري والنسائي. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وعن مالك رحمه الله أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيها إياه. فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيها إياه. قالت: ففعلت. فلما أمسينا أهدى لها أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لها شاة وكفنها، فدعتها عائشة فقالت: كلي من هذا خير من قرصك. قال مالك: وبلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وبين يديها عنب، فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطيه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب. فقالت عائشة رضي الله عنها: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة. ذكره في الموطأ هكذا بلاغا بغير سند. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. قال يزيد: فكان أبو الخير مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو بكعكة أو بصلة. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أفتى بجهل وتسبب في قتل رجل واحد، فكيف الأمر الآن لمن يفتي بجواز المظاهرات والخروج على الحكام ويتسبب في قتل مئات من الناس؟
3: من هو هذا المفتي؟ هل هو أهل للفتوى؟ هذا يتحمل ما يحصل من القتل ومن الضرر، يتحمل الناس والعياذ بالله. على الإنسان أنه يعرف قدر نفسه ويخاف من الله عز وجل، ولا يفتي إلا بعلم، ويتراجع مع العلماء ويتشاور معهم. مسألة ليس سهلة، مسألة خطيرة، ترتب عليها مصير أمة، هلاك أمة، ترتب عليها ضياع أمن، ترتب عليها تسلط اللصوص والأعداء والهجومات. بس مظاهرة أو بس معصية لولي الأمر، خروج عن الطاعة، شق للعصا، فيها أضرار كثيرة.
0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
4: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.

0: تدبروا آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليتدبروا آياته مع الدرس 61.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذه السورة أيضا من السور التي بدأها الله بالأقسام المكررة تأكيداً لما جاء فيها من البيان، فقال سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى. هذا قسم من الله جل وعلا بالليل وقت غشيانه على الكون بظلامه. ومعنى يغشى يعني يغطي على ضوء النهار. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. فإذا غربت الشمس على النصف الثاني، غربت الشمس عن النصف الأول من الأرض، ظهرت على النصف الثاني، وهكذا تتعاقب إلى أن تبلغ الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى عند قيام الساعة. فهي تغشى هذا الكون بجوه وأرضه وجباله وجميع مكوناته حتى تغطيه ولا يرى شيء مما كان في النهار. هذا من آياته سبحانه وتعالى. والليل إذا يغشى، ثم أقسم بالنهار، والنهار إذا تجلى أي ظهر وأشرق وأدبر الليل، تعاقبان، إذا ذهب هذا جاء هذا، بانتظام لا يتأخر شيء منهما، بانتظام دقيق لا يتأخر شيء من ذلك. هذا من آياته سبحانه وتعالى العظيمة الدالة على قدرته ورحمته بعباده، فهو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر شيئاً. لرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. لرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. آيات عظيمة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. آياته يعني العلامات الدالة على قدرته واستحقاقه للعبادة دون سواه ممن لا يقدر على شيء إلا ما أقدره الله عليه. والنهار إذا تجلى، متضادان ليل ونهار يتعاقبان بقدرته سبحانه وتعالى. وما خلق الذكر
والأنثى، ما بمعنى الذي، أي والذي خلق الذكر والأنثى، وهو الله سبحانه وتعالى. والظاهر أن الذكر والأنثى عامان لكل مخلوقات، ذكر يعني جنس الذكر وجنس الأنثى. من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ذكر وأنثى، من الآدميين ومن البهائم ومن كل شيء ومن النباتات والأشجار، كلها تتكون من ذكر وأنثى لأجل بقاء النوع والنسل. هذا من حكمته سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. وأيضا هما متضادان، الذكر والأنثى. وقيل المراد وما خلق الذكر والأنثى أي آدم وحواء، ولكن الظاهر والله أعلم العموم، ويدخل فيه آدم وحواء من باب أولى. هو ماء واحد ويكون الله منه الذكر والأنثى، ماء واحد أو مادة واحدة يكون الله منه شيئين مختلفين. هذا من آياته سبحانه وتعالى، وما خلق الذكر والأنثى. المقسم عليه وجواب القسم هو قوله إن سعيكم لشتى، إن سعيكم أيها الناس وعملكم في هذه الحياة لمختلف، منكم المؤمن ومنكم الكافر، منكم المطيع ومنكم العاصي، ومنكم من يعمل عملا مثمرا، ومنكم من يعمل عملا فاسدا مدمرا. اختلاف الأعمال هذا أيضا متضاد، اختلاف أعمال الناس تضاد، الخير والشر. إن سعيكم في هذه الحياة لشتى أي مختلف ومتضاد، مثل تضاد الليل والنهار والذكر والأنثى. ثم قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. من الناس من سعيه كذلك في الخير، أعطى المال في وجوه الخير واتقى الله سبحانه وتعالى وصدق بالحسنى أي بالجزاء من عند الله والخلف من عند الله، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فلا يبخل بالمال ويظن أن ماهنا غير هالمال اللي في يده، المال بيد الله جل وعلا، فإذا أنفقت أنفق عليك، وإذا بخلت فإنه يمسك رزقه سبحانه وتعالى عنك. فأما من أعطى، أعطى المال في وجوه الخير ولم يبخل به، موقنا بأن الخلف من الله عز وجل، واتقى الله سبحانه وتعالى فلم يعصه، فهو مطيع بالمال ومطيع بالعمل أيضا، واتقى وصدق بالحسنى
قيل الحسنى هي الخلف من الله عز وجل، وقيل الحسنى الجنة، وقيل الحسنى لا إله إلا الله، وكلها تدخل، كل هذه التفاسير تدخل في معنى الآية صدق بالحسنى. هناك من يعطي المال ويجزل العطاء لكنه ريا وسمع، ما هو لأجل وجه الله، ولا صدق بالحسنى ولا اتقى ربه، وإنما يبذل المال في البذخ والسرف رياء وسمعة، أو ينفق المال فيما حرم الله، الشهوات المحرمة والمعاصي، وينفق لكنه في غير وجهه. إنما الذي اتقى الله وصدق بالحسنى هذا هو الذي ينفعه إنفاقه وينفع الناس أيضا، وأيضا ينمي المصالح للناس، عطاؤه ينمي المجتمع. أما من بذل المال في الرياء والسمعة ولم يصدق بما عند الله ولم ينفق طلبا لثواب الله أو ينفقه في معصية الله وهذا أشد، فهذا مخالف للأول. أو بخل ولم ينفق شيئا فسنيسره لليسرى، فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى يسره الله سبحانه للحسنى ويهديه الطريق الصحيح وموافقة الحق والصواب، لأنه بذل السبب للهداية والتيسير للحسنى، بذل السبب

طريقة السمحة السهلة كما يسر على الناس إن الله ييسر له الخير، والجزاء من جنس العمل على النقيض من ذلك. وأما من بخل، بخل بالمال الذي أعطاه الله، حبس الزكاة، حبس الحقوق الواجبة عليه، بخل بذلك واستغنى عن الله عز وجل، استغنى عن الأجر والثواب بزعمه أن هذا المال يكفيه عن الله، واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بوعد الله، كذب بالجنة، كذب بلا إله إلا الله، كذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى. كل ميسر لما خلق له، وهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وفيه أن الإنسان لا يكتفي بالقضاء والقدر وإنما يعمل، يعمل ولا يقول أنا أتبع القضاء. هذا الجبرية، هذا مذهب الجبرية الذين يعتمدون على القضاء والقدر ولا يعملون، هذا مذهب الجبرية الضلال من الجهمية وغيرهم. أما مذهب أهل السنة والجماعة فهم يؤمنون بالقضاء والقدر ويعملون الأسباب التي يقدرون عليها ولا يتكلون على القضاء والقدر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن كل واحد منهم مكتوب مقعده من الجنة أو من النار. قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا؟ قال لا، اعملوا وكل ميسر لما خلق له. وأنزل الله هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالآية فيها رد على الجبرية الذين يعتمدون على القضاء والقدر، وفيها رد على المرجئة الذين يعطلون العمل ويقولون يكفي الإيمان بالقلب ولا ضرورة للعمل. هذه طريقة المرجئة. فالذي يترك العمل إما أنه جبري وإما أنه مرجي. أما الذي يجمع بين الإيمان بالقضاء والقدر والعمل فيما ينفع تجنب ما يضر فهذا هو المؤمن، وهذا هو الطريق الصحيح، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة والحمد لله. ثم قال جل وعلا لهذا الذي بخل واستغنى وكذب بالحسنى، قال: وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا مات ما يغني عنه ماله ولم يقدم لنفسه شيئا ولم يؤمن بما وعد الله سبحانه وتعالى، بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذا لابد يأتيه الموت ولو كان عنده مليارات أو كما يقولون مليونير أو ما أدري شلون، عنده أموال الدنيا. إذا جاء الموت، إذا كان ما قدم لنفسه شيئا من هذا المال فإنه يخرج منه ليس معه شيء، ويأخذه غيره ممن قد يكون عدوا له من ورثته. ما يغني عنه ماله إذا ترد، إذا هلك ولم يقدم لنفسه شيئا، ولو كان عنده مال كثير ما يستفيد شيء والعياذ بالله. يبقى عليه حسابه وثمرته تكون لغيره.

0: ما يغني عنه، ما يغني، استفهام إنكار، ماذا يفيده هذا المال الذي تعب فيه وأفنى حياته وحبسه ولم ينتفع به ولم ينفع به؟ هذا لا يغنيه شيئا عند الله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لما قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق على من يشاء ويبسط على من يشاء، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. ما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا هلك ولم يقدم لنفسه شيئا من هذا المال يجده عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. بدأ بالصدقة الجارية يخرجها من ماله وهو على قيد الحياة، تستمر بعد موته، يجري ثوابه، ثوابها له بعد موته، لأن وقف أوقافا أو أقام مشاريع خيرية تنفع المحتاجين، أو بنى مساجد أو مدارس، فهذا يجري عليه أجره بعد موته ولا ينقطع. ما دام هذه الصدقة مستمرة فالأجر مستمر. وما يغني عنه ماله إذا تردى. ثم بين سبحانه أن الإنسان ليس بيده شيء، ما هو اللي يهدي نفسه، أو إنما هذا بيد الله. إن علينا للهدى، الهدى بيد الله، لكن الهدى له سبب من العبد، الهدى له سبب من العبد، العمل الصالح، حركة الخير. كل الناس يعملون، ما أحد يبقى مجمدا، فالإنسان يعمل إما في الخير وإما في الشر، ما تجدون أحد إلا الإنسان المعطل الذي لا يتحرك للمرض وإلا معاق ما يقدر، أما الإنسان المعافى فهو سيتحرك وسيكد ويكدح إما في الخير وإما في الشر. إن علينا للهدى، الهداية على الله جل وعلا، هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد، كلها من الله عز وجل. فالله هدى الخلق وأرشدهم ودلهم، والله وفقهم، فدلالتان كلاهما بيد الله سبحانه وتعالى، لكن دلالة الإرشاد يملكها العباد، يدعون إلى الله، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يعلمون الناس الخير، هذه هداية دلالة وإرشاد يقدر عليها الإنسان، وهي عمل صالح. أو العكس، يدعو إلى الشر، يدعو إلى النار، يدعو إلى الشهوات، يدعو إلى المعاصي، يدعو إلى الضلال والانحراف. كذلك الإنسان يدعو إما إلى الخير وإما إلى الشر. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. ملك لله، الدنيا والآخرة ملك لله بما فيهما، هو المالك سبحانه، المالك المطلق الذي يملك الدنيا والآخرة. فكما أنه يملك الهداية هو يملك الآخرة والأولى، يملك الحياة الآخرة ويملك حياة الدنيا، الملك له سبحانه وتعالى. وإن لنا للآخرة والأولى. والأملاك اللي بأيدي الناس تؤول إلى الله جل وعلا، تؤول إلى الله، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنما هذا المال عارية عند الإنسان وابتلاء وامتحان لهذا الإنسان كيف يتصرف فيه، وإلا هو عارية عنده، والملك كله لله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وإن لنا للآخرة والأولى. ثم قال جل وعلا: فأنذرتكم، خوفتكم، حذرتكم نارا، نارا منكرة للتعظيم والتهويل، نارا تلظى تشتعل ما تطفأ، دائما تتوقد، نار الله الموقدة دائما تتوقد وتستعر، مثل نار الدنيا تطفأ وتذهب، لا، نار عامرة دائما وأبدا تتلظى، نارا تتلظى. هذه النار من الذي يصلها؟ من الذي يدخلها؟ لا يصلها إلا الأشقى، الأشقى من العباد هو الذي يصلى النار، أي يقاسي حرها وصليها، يدخلها الكافر والمشرك، يخلد فيها، يدخلها العاصي من الموحدين بمعصيته ويذوق عذابها ويبقى فيها ما شاء الله، ثم يخرج منها إلى الجنة بعد التمحيص والتطهير كما صحت بذلك الأحاديث. لا يصلها إلا الأشقى، إما شقاوة مطلقة والعياذ بالله، أو شقاوة محددة ومؤقتة بالنسبة لعصاة الموحدين كما دلت على ذلك الأحاديث. لا يصلها إلا الأشقى. كيف صار أشقى؟ كذب وتولى. من هو الأشقى الذي يصلى هذه النار؟ الذي كذب، كذب بوعد الله، كذب بقلبه، يقول ما في جنة ولا في نار، هذه خرافات، ولا في بعث ولا نشور، هذه خرافات وأساطير يقولونها، وربما تقرؤون وتسمعون شيئا منها. كذب بقلبه وتولى بفعله، لا يصلي، لا يزكي، لا يصوم، لا يحج، ولا يعتمر، ولا يعمل شيء، تولى عن الخير، انصرف عن الخير، كذب وتولى. هو تولى مسبب عن تكذيبه، لما كذب تولى، لما كذب بقلبه تولى بأفعاله، والعياذ بالله. الذي كذب وتولى، من الذي يقيه الله من هذه النار التي تتلظى؟ وسيجنبها الأتقى، يجنبها فلا يدخلها ولا يجد حرها، لا يسمعون حسيسها، عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم في مشتات أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا الذي يجنب النار، يجنب هذه النار إلى الجنة، وسيجنبها الأتقى. شوف، الأتقى دل على أن السبب من قبل العبد، من اتقى الله وعمل بطاعته جنبه الله هذه النار، أما من كذب وتولى أصلاه الله بهذه النار. العباد يجزون بأعمالهم، ولا يظلم ربك أحدا. وسيجنبها الأتقى، الأتقى النار يصلاها الأشقى، والجنة جنبها الأتقى. فعمل العبد هو الذي يدخله النار أو ينجيه منها، عمل العبد ما هو بالقضاء والقدر فقط، بل عمل العبد. والله يقدر على كل بحسب عمله، الله يقدر على كل إنسان بحسب عمله وتوجهه. شوف، قال الأشقى والأتقى، هذا من قبل العبد، أعمال من قبل العباد، توردهم النار أو تجنبهم النار. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله، ماله حر، ماله يملكه، أغلى شيء عنده يؤتيه، يعني ينفقه في طاعة الله عز وجل لنفسه، يبذله لنفسه، ما هو لغيره، لنفسه. الذي يؤتي ماله، بخلاف الذي كذب وتولى واستغنى عن الله عز وجل، بل هو مفتقر إلى الله، يرى أنه فقير إلى الله مهما كان ماله ومهما كانت صحته، يرى أنه فقير إلى الله، لا يستغني عن الله طرفة عين. هذا المؤمن، هذا الأتقى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله، يؤتي ماله لأي شيء، الرياء والسمعة، للإسراف والبذخ، للشهوات المحرمة، لا، يؤتي ماله يتزكى، تطهر به، يتطهر به من الذنوب والمعاصي، تطهر به من الشح والبخل، يؤتي ماله يتزكى، هذا قصده، التزكي بماله، إخلاص النية لله عز وجل. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما هو بينفق المال على من لهم معروف عليه من باب المكافأة لهم، بل ينفق المال لوجه الله عز وجل. ما لأحد عنده من نعمة تجزى، يجزيهم ويعطيهم ويكافيهم بهذه النعمة، بل ربما أنه ما يعرفهم ولا، لكن يعطيهم وهو لا يعرف حالهم ولا يعرف، إلا أنهم محتاجون فيحسن إليهم، وليسوا من أقاربه، بل ربما لا يكونون من بلده ولا من جنسه، وإنما هو من بني آدم المحتاجين. ما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما يقتصر على من يحسنون إليه فيكافيهم بهذا المال، بل يبذله طاعة لله عز وجل على كل من هو مستحق وأهل للصدقة. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا بمعنى لكن، أي يؤتي ماله ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا غير ذلك، لا إرضاء الناس ولا تملق الناس، وإنما يبتغي به وجه الله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، طمعا في رؤية الله عز وجل يوم القيامة والسعادة بلقاء الله عز وجل، هذا قصده. قالوا نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه أعظم المحسنين في هذه الأمة، أعظم المحسنين في هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الغزوات وعلى المحتاجين وعتق الرقاب أمر معروف لا يسبقه أحد في الخير رضي الله عنه. ولذلك حاز على لقب الصديق، صديق هذه الأمة. وهذا وإن كان حقا ويدخل فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه من باب أولى، إلا أنه ليس خاصا به، بل هو عام لكل من اتصف بهذه الصفة العظيمة، تغلب على نفسه، تغلب على حب المال، أنفقه في طاعة الله وفي مرضاة الله وابتغاء وجه الله. هذا الذي حاز على هذه الكرامة، وأنه يجنب النار يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة، ما يجد غيرها يتصدق بها، يقيه الله بها من النار وهي نصف تمرة، فكيف بالذي يعطي مالا جزلا في طاعة الله عز وجل وفي سبيل الله كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله، عندهم أموال طائلة وأنفقوها في سبيل الله، أعطوا العطاء الجزل لا سيما في أيام العسرة والشدة. هؤلاء هم الذين يجنبهم الله النار يوم القيامة، وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى، هذا قصده التزكي، وما لأحد عنده من نعمة تجزى يقابلها لهم كافيهم عليها، يقول أنا ما أعطي إلا اللي يعطين، أما اللي ماله فضل علي أنا ما أعطي، لا ما هو كذا، هذا صار مكافأة ما هو لله عز وجل. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء، لا ينفق إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، صفة لوجه الله عز وجل، وهي صفة لله، العلو صفة من صفات الله الذاتية، فهو الأعلى على خلقه سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، وهذا من أدلة علو الله على خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولسوف يرضى. لسوف، هذا الذي اتصف بهذه الصفات سوف يرضى، واللام لام القسم، تقدير والله لسوف يرضى، قسم من الله سبحانه وتعالى، وهو أصدق القائلين. سوف يرضى هذا الإنسان عن الله جل وعلا إذا لقي الله عز وجل، فسوف يرضي بالجزاء العظيم الذي لا تدركه العقول. ولسوف يرضى في الدار الآخرة إذا لقي عمله وسر به في جنات النعيم، فالإنسان لا ينسى الآخرة، دائما تكون الآخرة بين عينيه، يعمل لها ببدنه بماله بجاهه، يعمل للآخرة، لأنه ما وجد في هذه الدنيا إلا لأجل أن يعمل للآخرة، يعمل للآخرة، يقدم لنفسه من هذه الدنيا ما يجده عند الله عز وجل، كل بحسبه، ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة. الله جل وعلا ما يكلف الناس شيئا لا يستطيعونه، ولا يرد عملهم الصالح ولو كان قليلا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة، الذرة إن كانت حسنة يضاعفها، الذرة من الخير يضاعفها الله عز وجل أضعافا كثيرة. يتقبل الله صدقاتكم وينميها لكم كما ينمي الرجل هلوة، كما في الحديث. هذا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى، أنه يعطي الجزاء العظيم على العمل القليل إذا كان خالصا لله عز وجل. كيف إذا كان العمل جزلا ومفيدا ونافعا؟ فالمسلم يتقي ربه في حياته، يتقي ربه في نفسه، يتقي ربه في إخوانه، يتقي ربه دائما وأبدا، ولا يعيش عيشة سلبية في هذه الحياة، إنما يكون عاملا في الخير في جميع أنواع العمل، مالي أو غير مالي، عمل الصالح. فهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هذه السورة سورة عظيمة توجه العباد إلى العمل، وألا يتكلوا على القضاء والقدر كما تقوله الجبرية، ألا يتركوا العمل ويقولون يكفي الإيمان بالقلب كما تقوله المرجئة، بل عليهم أنهم يعملون العمل الصالح بأنواعه على حسب استطاعتهم ونياتهم ومقدراتهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يضيع الله شيئا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، لا يضيع الله شيئا، حتى القليل ينميه ويكون كثيرا عظيما من فضله وإحسانه. هذا آخر ما تيسر من تفسير هذه السورة العظيمة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الأفضل الإنفاق على النفس أم الإنفاق على الفقراء إذا كان الدخل محدودا؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا، قال ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. تبدأ بنفسك أول شيء، ثم بمن تعول من أولادك ووالديك وأقاربك، ثم إخوانك المسلمين. نعم. لكن إذا وصل الإنسان إلى درجة من الإيمان يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، مثل ما كان من الأنصار رضي الله عنهم، فهذه درجة عليا، الإيثار على النفس. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البخل يعد من الذنوب؟
0: نعم، يعد من الذنوب إذا منع الخير ومنع الزكاة ومنع الحقوق الواجبة، هذا من الذنوب الكبيرة. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه إذا تردى، قيل معنى تردى أي مات، وقيل تردى في النار، فما الراجح في ذلك؟
0: كلاهما يحصل، تردي في الموت والتردي في النار، كلاهما يحصل. والتفسير قد يكون اختلاف العلماء فيه من باب تفسير التنوع لا تفسير التضاد، يكون الآية تحتمل عدة معاني، كل واحد يأخذ بمعنى منها. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه لا يصلاها إلا الأشقى، وفي قوله وسيجنبها الأتقى، هل أفعل التفضيل هنا على بابها أم المراد الشقى؟
0: نعم، على بابها، ما في شك أن كل ما زادت التقوى زاد الخير والجزاء، وكل ما زادت الشقاء وزاد العقوبة. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز القسم بقولنا ورب المصحف؟
0: المصحف يا أخي يشتمل على مخلوق، مثل الورق، مثل الجلد، مثل، فتقسم بالآيات أو بالقرآن، بالآيات أو بالقرآن تقسم به. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القسم بغير الله له كفارة؟
0: اختلف العلماء في ذلك، هل ينعقد أو لا ينعقد، وكونه يكفر أحوط. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، كيف ينطبق عليه حديث كل ميسر لما خلق له؟ من خلط عملا صالحا وآخر سيئا كيف ينطبق عليه حديث كل ميسر لما خلق له؟
0: اي نعم، هذا ميسر للأمرين، ميسر للعمل الصالح والعمل السيء، فيخلط بينهما. نعم، وهنا أحد يسر للعمل الصالح الخالص، وهنا أحد يسر للعمل السيء الخالص. الناس درجات في أعمالهم. نعم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يعفو عنه. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن يوصف الطفل الكثير الحركة واللعب بأنه طفل شقي؟
0: عند الناس، هذا عند الناس ما يقال أنه شقي، يقال حركي، يقال أنه حركي. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر فضيلتكم أنه ممن يدخل النار عصاة الموحدين، فهل المقصود بهم أصحاب الكبائر أم أصحاب الصغائر أم الذين لم تكفر سيئاتهم في الدنيا؟
0: المنصوص عليه أصحاب الكبائر دون الشرك، أصحاب الكبائر التي دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، هؤلاء معرضون لدخول النار إن لم يعفو الله عنهم. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز التجاوب مع القرآن مثل قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية فأقول أنا بلى، وهكذا مع باقي الآيات؟
0: ما في مانع، تصديق، هذا تصديق للقرآن، هذا تصديق للقرآن، لكن المداومة على هذا تحتاج إلى دليل، أما إذا قال بعض الأحيان ما في مانع. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر فضيلتكم في درس سابق اختلاف الأقوال في بداية حزب المفصل من القرآن، فما القول الراجح في بدايته حفظك الله؟
0: لا أعرف قول الراجح في هذا، والأمر سهل في هذا، الأمر سهل في هذا، ما يحتاج ترجيح. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن هذه السورة ترد على الجبرية الجهمية وعلى المرجئة، فهل في السورة رد على القدرية أيضا؟
0: هم الجهمية هم القدرية، الجبرية هم القدرية، غلوا في الجبر. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما أنفع الكتب وأحسنها في مسائل القضاء والقدر؟
0: كتب العقائد مثل العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، شرح الطحاوية، كتب العقائد المبسطة. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم،
0: لأن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة، فيبحث في كتب العقائد. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد من صفات الاستعاذة عند قراءة القرآن أن يقول القائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟
0: أي نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، كله جائز الحمد لله. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ثبت هذا الحديث وما المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم على ثلاث، ما زاد الله إنسانا بعفو
0: إلا عزة.
1: أي نعم. وما نقص مال من صدقة.
0: نعم.
1: وما تواضع أحد لله إلا رفعه.
0: نعم، هذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله يرفع من تواضع له ويخذل من تكبر، وأن الصدقة ما تنقص المال من حيث بركته ونمائه، وإن نقصته من حيث كميته لكنها لا تنقصه من حيث النمى والبركة فيه. نعم. وما عفا رجل عن مظلمة، نعم، من عفا وأصلح فأجره على الله. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: هل يجوز تعلم كيفية تغسيل الميت وذلك بالتدرب على تغسيل رجل حي لكي ينظر الحاضرون كيفية الغسل؟
0: لا يا أخي، ما تجيب واحد حي وتغسله، احضر عند اللي غسلون الجنائز وتعرف إن شاء الله، وادرس ادرس الفقه، لأن الفقه فيه كيفية تغسيل الميت، وإذا بغيت العمل احضر عند اللي يغسلون الجنائز تعلم إن شاء الله. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن زوجته مبتلاة بالوسوسة عند الصلاة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن، يقول ما العمل من أجل التخلص من هذا الداء حفظك الله؟
0: استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الورد، قراءة السور الثلاث إخلاص، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فيها الاستعاذة من الوسواس الخناس، استعاذة بالله، ما ينفع إلا الاستعاذة بالله، ثم ترك الوسواس وعدم الالتفات إليه والاهتمام به. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: حين استعمال الرقية بالقرآن، استعمال الأدعية النبوية كذلك الزيت وماء زمزم، يقول: هل نعتقد أن الشفاء هو بذات كلام الله سبحانه أم أنه سبب والشفاء من الله؟
0: لا شك الرقية سبب والشفاء من الله عز وجل، ولا يجوز الاعتماد على الرقية بل يعتمد على الله. نعم. وهذا في جميع الأسباب لا يجوز الاعتماد عليها، وإنما الاعتماد على الله جل وعلا. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: استأجر أبي شقة في أثناء سفرنا، ولم يكن في مطبخ الشقة موقد فرن، فطلب والدي من العامل في هذا الفندق أن يعمل لنا قهوة، فعمل لنا ب20 ريالا، ورأينا أن المبلغ كثير فطلبنا أخرى، فطلبنا مرة أخرى قهوة فعملها لنا العامل، لكن لم نعطه 20 مرة أخرى مع أنه قد طلبها، وذلك لأنه لم يوفر لنا موقدا في هذه الغرفة. يقول: هل يجوز لنا أن لا نعطيه لأنه قد غرنا وأسكننا في غرفة ليس فيها فرن؟
0: الموقد ليس على العامل يا أخي، الموقد على المالك، على مالك العمارة ومالك الشقة هو الذي عليه هذا، المؤجر، أما العامل مسكين، فراش ومنظف ويفتح ويغلق، هذه مهمته، العامل ما له دخل في هذا، حاسب المالك المؤجر، والعامل أعطه حقه الذي طلب منك في مقابل العمل الذي عمله لك وهو ليس من عمله. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا دخل شخص المسجد وقت النهي فهل يصلي ركعتي التحية؟
0: هذا محل خلاف، إن صلى فلا مانع وإن جلس فلا مانع، لتعادل الخلاف في هذه المسألة بين العلماء. نعم. مع أن تحية المسجد ما هي واجبة، سنة ما هي واجبة، حتى لو دخلت المسجد في غير وقت النهي وجلست ما يحرم عليك هذا، إنما تكون تاركا لسنة. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صلى بنا الإمام العشاء 5 ونبهناه فلم يرجع، فجلست أنا ولم أتابعه حتى سلمت معه وتابعه بقية المأمومين، فما حكم صلاتي وصلاتهم؟
0: صلاتك صحيحة ما دام أنك علمت أنه زائدة، لا يجوز لك تتابعه، فجلوسك هذا متعين عليك، تجلس تسلم معه ولا تسلم لنفسك. وأما من تبعه من الآخرين فإن كان جاهلا فصلاته صحيحة، يعذر بالجهل، ما إذا كان متعمدا بطلت صلاته، إذا كان يعرف أنها زائدة ويعرف أنه ما يجوز المتابعة تبطل صلاته. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا شارك الإنسان وتصدق بمبلغ يسير في أحد الأوقاف الخيرية، فهل يعتبر ممن أبقى له صدقة جارية تجري له بعد موته؟
0: نعم، يعتبر بقدر ما دفع، بقدر ما دفع وما ينفع من هذا التبرع. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من علامة قبول العمل الصالح انشراح الصدر بعد عمله؟
0: نعم، هذا من علامات القبول، إذا انشرح صدرك وفرحت بهذا العمل، استأنست به، هذا الدليل على أنه مقبول إن شاء الله. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ
0: من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا طلبت صرف 500 ريال من أحد الإخوة فلم أجد عنده إلا 450 ووعدني بالباقي في وقت آخر، فهل يجوز ذلك؟
0: لا، يعني هذا صرف، الصرف لازم أن يقبض كل من الطرفين حقه كاملا في المجلس، فما يصلح هذا تأخذ بعضه وتأجل الباقي إلى وقت آخر، أما أنه يصبر لما تجيب له الحساب، وإلا أنك تروح لحد يصرف لك وتسدد له. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في مسجد من المساجد في ليلة ختم القرآن في رمضان أحضر الإمام وجماعة من المسجد أحضروا سحورا بهذه المناسبة وعزموا عليه المصلين بعد الصلاة، فهل فعلهم هذا مشروع؟
0: الختم وقت السحور، إذا كانت في وقت السحور فلا بأس، طيب، ما إذا كانت بأول الليل ما له مناسبة، جيب لهم عشاء، كان جاب لهم عشاء في أول الليل. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل لي سيارة بالورشة وقال العامل سأصلحها لك ب3000 ريال وتنتهي بعد أسبوع، فقلت سأعطيك 500 إضافية لك أنت على أن تخرجها خلال يومين، فهل في فعلي هذا شيء، وهل هو من الرشوة المحرمة؟
0: نعم، لا يجوز هذا، هذا عامل له راتب يشتغل بالراتب، يكفيه راتبه ولا تعطيه شيئا، تخرب على الناس الثانيين، ينتظر الرشوة من الآخرين أيضا، وتخرب على راعي العمل أيضا، هذا لا يجوز. ثم لا يجوز الجمع بين العمل والمدة، يعني خلال 5 أيام 4 أيام ما يجوز هذا، لأنه قد لا يستطيع الالتزام بهذا. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذهبت في هذا اليوم لأسدد رسوما في إدارة المرور، ووجدت هناك عند الباب من يقوم بتسديد هذه الرسوم عن طريق الصراف الآلي، فأعطيه مقابل هذه الخدمة أعطيه 20 ريالا.
0: هذا ربا، هذا ربا، هو أقرضك بزيادة، ما يجوز هذا. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يصح صيام من نوى بالليل لكن أغمي عليه قبل الفجر ولم يوفق إلا بعد غروب الشمس؟
0: لا، إذا أغمي عليه جميع النهار هو أنه يقضي هذا اليوم، لأنه ضاعت النية، ضاعت النية مع الإغماء. أما لو أفاق جزءا من النهار وقد نوى الصيام في الفجر، نوى الصيام في الفجر وأغمي عليه وأفاق بعض النهار، يصح صيامه لوجود النية. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أحد طلبة العلم ذكر في كلمة له أن صيام الست يمتد إلى رمضان القادم من السنة القادمة.
0: ما شاء الله، هذا من عنده، هذا كلام من عنده، الرسول قال 6 أيام من شوال، حددها بشوال، فلا نتعدى هذا. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الصحيح في وضع اليدين أثناء القيام في الصلاة؟ هل هو أسفل السرة؟ ما الصحيح في وضع اليدين أثناء القيام في الصلاة.
0: الصحيح أنه إن كان يحتاج إلى الاعتماد على يديه لمرضه أو لكبر سنه فلا بأس بذلك، أما إذا كان لا يحتاج فالسنة أنه يقوم على ركبتيه، يعتمد على ركبتيه ويقوم، نعم، ولا يتشبه بالبعير، نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كثر تبرج النساء في الحرم وقد يصفون بجوار الرجال أثناء الصلاة، ونحن نعاني من هذه المشكلة في رمضان خاصة، يقول: ما الواجب علينا حيال هذه الظاهرة وما نصيحتكم؟
0: الواجب أنك تجنب الاختلاط مهما استطعت، تجنب الاختلاط مهما استطعت، وأيضا الصلاة في الحرم مع الزحمة ما يتمكن الإنسان، أولا أن فيها ما ذكرت من الاختلاط والتأثم، وثانيا ما يتمكن من الصلاة على المطلوب والاطمئنان. يا أخي الحمد لله المساجد في مكة كثيرة وكل حرم والأجر واحد ولله الحمد، صل في المساجد الأخرى من مساجد مكة التي هي داخل حدود الحرم ولا تضيق على نفسك، نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أين يحرم من أراد العمرة أو الحج من أهل مكة؟
0: من أراد الحج يحرم من منزله في مكة من أهل مكة وغيره، أما من أراد العمرة وهو في مكة فلا بد أن يخرج إلى الحل، إلى خارج حدود الحرم، من التنعيم، من الجعرانة، من الحديبية، الشميسي، من المهم من عرفة، يخرج خارج حدود الحرم ويحرم للعمرة، نعم، ولا يحرم بها من داخل الحرم، نعم.
1: وكذلك حفظك الله، يقول: إذا قدم شخص من خارج مكة إذا قدم شخص من خارج مكة في رمضان واعتمر من الميقات وأراد أن يأتي بعمرة أخرى فمن أين يحرم؟
0: مثل ما ذكرنا يخرج إلى الحل، يحرم من الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأخرجها مع أخيها لتحرم من التنعيم، ولم يدعها تحرم من مكة، نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا علي صيام يوم من رمضان وأريد أن أقضي هذا اليوم، فهل يجوز لي أن أصوم يوم الجمعة مفردا له؟
0: إذا كان ما تستطيع الصيام إلا يوم الجمعة وأن عندك أعمال وعندك، لا بأس، نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ:
0: يعني ما صمته على أنه يوم الجمعة، صمته لأنه قضاء، نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل لا يصلي الصلوات وعند ركوبه في سيارته يشغل المسجل على الأغاني بصوت عال، فقمت بالدعاء عليه والتحسب عليه، فقال لي أحدهم: إنه لا يجوز لك أن تدعو عليه وإنما أدعو له بالهداية، فما الصحيح في ذلك؟
0: نعم، هذا هو الأحسن، أنك تدعو له، أول شيء تنصحه وتخوفه بالله، ثانيا تدعو له بالهداية، نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي أن أغطي وجهي في الصلاة، أغطيه بالشماغ لأجل الخشوع؟
0: إذا كان أمامك ما يشغلك لا مانع أنك تغمض عينيك أو تغطي وجهك، أما إذا ما أمامك شيء فهذا يكره أن الإنسان يغمض عينيه أو يغطي وجهه، نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يغفر للمذنب حتى ولو كان الذنب عظيما؟
0: هل
1: يغفر للمذنب حتى ولو كان ذنبه عظيما كالشرك واللواط والزنا للمحصن؟
0: الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أما بقية الذنوب التي دون الشرك فهي مظنة المغفرة إذا شاء الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكل ما دون الشرك فهو مظنة المغفرة إذا شاء الله عز وجل، نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في قوله سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، هل فيها مستمسك لمن يرى خلود أهل الكبائر في النار؟
0: لا، هذا خلود مؤقت، الخلود طول المكث، الخلود طول المكث، قد يكون مؤبدا للكافر وقد يكون مؤقتا لغير الكافر. نعم. والأدلة الأخرى ما تؤخذ الآية دي وحدها، يجمع بينها وبين الأدلة الأخرى التي تدل على أن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. لماذا نأخذ دليل ونخلي الدليل الآخر؟ نعم، هذا من الأخذ بالمتشابه، ترك المحكم، هذه طريقة أهل الزيغ والعياذ بالله. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الأذكار ورد في السنة أنها تقال مرة واحدة، فهل الزيادة على ذلك يعتبر خلاف السنة؟
0: لا، زيادة من الخير لا بأس، زاد ما في بس. ذكر الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا، ولم يحددوا. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أمرت الأم ابنها أن يطلق زوجته فهل يجب عليه أن يطلقها فإن لم يفعل كان عاقا؟
0: لا، إذا أمره والده أو والدته بطلاق زوجته من غير سبب شرعي فلا يلزمه ذلك، أما إذا كان لسبب شرعي لكونها مقصرة في دينها أو كونها تؤذي والديها وحدهما فيطيعهما في ذلك، أما بدون سبب وإنما هو شيء نفسي فلا يجوز، فلا يلزمه، ما يلزمه أن يطلق. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن مجموعة من الإخوان نجمع مالا بيننا ونتصدق به بأن نصرفه في سبيل الدعوة في منطقتنا كرواتب للدعاة والحفظة، سؤاله هذا المال إذا جمعناه وحال عليه الحول فهل فيه زكاة؟
0: لا، هذا أصله مصرف ومصرف الزكاة فلا زكاة فيه. نعم، كل ما يعد للصدقة أو لمشروع خيري فلا زكاة فيه. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد الشباب أجريت له عملية جراحية وظن أن الصلاة لا تلزمه حال مرضه فلم يصلي، فماذا عليه الآن؟
0: عليه القضاء، عليه التوبة إلى الله والقضاء بالترتيب، يقضي ما فاته من الصلوات بالترتيب، اليوم الأول والثاني، وتقديم الصلاة على ما بعدها يلزمه القضاء بالترتيب والمبادرة بذلك، وهو مخطي حيث لم يسأل. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في السنة الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، فهل ورد فيها في السنة تحديد ذلك بالأيام البيض؟
0: يستحبون أن تكون أيام البيض وليس هذا بلازم، 3 أيام من كل شهر، من أوله من وسطه من آخره، كونها أيام البيض يكون أفضل. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمرأة أن تأتي وأن تذهب إلى العمرة مع مجموعة من النساء دون محرم؟
0: سفر لا، ما يجوز السفر بدون محرم، ما يجوز لا مع جماعة من النساء ولا مع الحجاج أو المعتمرين في سيارة أو في طائرة، ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جاء يريد الغزو وقال إن امرأته خرجت حاجة، قال ارجع فحج مع امرأتك، مع أنه مع جماعة من الحجاج ومع نساء، ومع هذا أرجعه من الغزو ليحج مع امرأته، مع عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الذهب المعد للزينة لكنه لم يستخدم منذ أكثر من 15 سنة، هل فيه زكاة؟
0: العبرة بالنية، إذا كان صاحبته تريده للزينة والمناسبات فليس فيه زكاة. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص كان يدخن فترك التدخين وقال يحرم علي الدخان كأمي وأختي، ثم عاد إليه، فما حكم تلك اليمين وما كفارتها؟
0: كفارة يمين، عليه كفارة يمين، هذا بمعنى اليمين، يقصد به الامتناع من التدخين، وقد عاوده ونقض اليمين فيكون عليه كفارة يمين، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، من لم يجد فصيام 3 أيام. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أصاب البدن أو الثوب نجاسة فهل يلزم مع غسلها أن يتوضأ الإنسان؟
0: إيه؟
1: إذا أصاب البدن أو الثوب نجاسة فهل يلزم مع غسلها أن يتوضأ؟
0: لا، ما يتوضأ إلا إذا انتقض وضوءه، أما نجاسة الثوب أو البدن يغسلها ويكفي، ما دام لم ينتقض وضوءه يكفي غسل النجاسة.
2: ليتدبروا آياته.

0: تدبروا آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليدبروا آياته.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: حسابكم الله. يقول السائل: هل يجزئ ما يفعله كثير من الناس في الحل من الإحرام بقص بعض الشعر وأخذ الشعر من مكان دون آخر؟
4: لا يجزئ. التقصير يجب أن يكون شامل لجميع الرأس، كما أن الحلقة شامل لجميع الرأس. قال الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم، لكنه حذفه للعلم به. فلا بد أن يكون التقصير شاملا لجميع الرأس. لكن ذهب بعض العلماء عليهم الرحمة والرضوان إلى أن الحلق أو التقصير إطلاق من محظور، بمعنى علامة على أن الحظر قد ارتفع، وقال إنه يكفي أن يقص شعرات أو أن يقص ربع الرأس أو ما أشبه ذلك. لكن هذا القول قول مرجوح، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول: الواجب أن يكون التقصير شاملا لجميع الرأس. لكن من قصر البعض بناء على فتوى من علمائه فلا حرج عليه، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولم يأمرنا سبحانه وتعالى بسؤالهم إلا لنأخذ بما أفتوا به. نعم.
0: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول: ماذا يفعل؟
6: يقول السائل،
8: يسأل، يقول:
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
0: سؤال وجواب.
10: هذا يسأل يقول: إذا دعا الإنسان ربه وألح في الدعاء في أوقات الإجابة وأخذ بالأسباب ولم يستجب له في أمر يتعلق بصلاح دينه ونفسه، فكيف الفعل وما هي أسباب ذلك؟ الله جل وعلا يحب من عبده أن يكون ملحاحا في الدعاء. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول جل وعز: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالله جل وعز يحب من عبده أن يكون ملحاحا في الدعاء ويظهر الضراعة. وكونك دعوت واتخذت السبب، الشيطان يريد منك أن تصل إلى هذا فتقول:

0: أقول قد يؤخر قليلا، فهل أنت تكون، هل أنت تكون من الذين يرغبون في النيل برضا الله جل وعلا وأن تكون قريبا منه؟ أما هذا الضجر والتأفف ليس من صفات أهل الإيمان. فاصبر وألح في الدعاء، عاقبة الدعاء خير لك في الأولى والآخرة، ومن أعظم ما تجنيه الأجر الذي يجزيه الله عز وجل لك بكثرة ماذا؟ دعائه وسؤاله جل وعلا. فاصبر وألح في الدعاء ولا تعجز.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من النار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الخطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وابن حبان في صحيحه، واللفظ له والبيهقي. وفي رواية لابن أبي الدنيا: مررت ليلة أسري بي على قوم يقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون. وفي رواية للبيهقي قال: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخطب.
1: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الباب الواحد والسبعون ومئتان، باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. رواه مسلم بكل هذه الروايات، وروى البخاري أكثرها. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. حديث حسن صحيح، رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: أجر الصدقة عظيم. الصدقة فيها تفريج الكروب، فيها شفاء الأمراض، وفيها إطفاء غضب الرب كما جاء في بعض الآثار. والله جل وعلا قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أعجبه مال من ماله تصدق به، إذا أعجبه هذا المال تصدق به. ويذكر قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومن أفضل الصدقات أن يتصدق الإنسان وهو محب للمال، محتاج إليه، محتاج إليه، راغب في الغنى، ومع ذلك يتصدق بالمال. والمؤمن يتيقن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. المال لا ينقص من الصدقة أبدا، بل إن الصدقة تنمي المال، وهذا مجرب ومعروف ومذكور ودلت عليه الآثار. فالإنسان الذي يتصدق مع محبته للمال ومع حاجته إليه، لا شك أن هذا أجره عظيم. ولذلك قد يتصدق الإنسان بعشرة درهم تكون أفضل من صدقة غيره بمئة ألف، لأن صاحب العشرة درهم ربما ما عنده إلا عشرين فقط، تصدق بنصف ماله. وغيره ممن تصدق بالمبالغ الكبيرة تصدق وهو مستغن عنها، بينما هذا التصدق هو محتاج إليها، فيسبق هذا المال اليسير هذا المال الكثير. ثم إن في الصدقة دليل على حسن النظر إلى حقيقة الدنيا وأنها دار زوال، وفي الصدقة علاج من داء البخل، فإن داء البخل داء عظيم وخطره جسيم، فمن أراد أن يعافيه الله من هذا الداء فليكثر من الصدقة، فإن في ذلك علاج للنفس وتهذيب لها. وفي الصدقة تفريج الكروبات عن المسلمين المحتاجين، والنظر في حاجاتهم دون الحاجة إلى انتظار سؤالهم، فلا تنتظر أن يسألك فلان من الناس، بل أنت تتبع حال من يحتاجون إلى المال ومن هم بحاجة، ثم في قبولهم لهذا المال في حقيقة الأمر هو إحسان إلى نفسك وليس إحسان إليهم. فالمال مال الله جل وعلا، والإنسان إذا تصدق على غيره أحسن إلى نفسه، فهم في الحقيقة أي الفقراء والمساكين هم محسنون إلى الأغنياء، إذ كانوا سببا في هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الصدقة. الله جل وعلا قال في هذه الآية: وآتى المال على حبه، أي مع محبته للمال وحرصه عليه تصدق، فهذا من أنفع الصدقة ولا شك.
1: ذكر

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: نور على الدرب، نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. بداية، السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا دائما وأبدا بما نسمع. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا عبد الرحمن يقول: في قول الله عز وجل: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، من تلك النعم حفظكم الله الجليلة العظيمة نعمة الأمن، وهي نعمة طالما غفلنا عنها ونسيناها. حدثنا سماحة الشيخ عن نعمة الأمن، وهل نعمة الأمن أهم من نعمة الإسلام؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم ومتابعيهم ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: لله على عباد نعم لا تحصى وتعد، وإن تعدوا نعمة لا تحصوها، وما بكم من نعمة من الله، فنعم الله علينا لا يمكن نحصيها، فما من لحظات من فاسدة إلا ولله فيها نعمة، في ليلنا ونهارنا وسرنا وعلانيتنا وحركتنا وسكناتنا، لله علينا نعم لا نعدها. ولهذا التفكر في عظيم نعم الله والتأمل فيها عبادة، أن يتفكر في نعم الله عليه وينظر لنفسه، صحة بدنه، سلامة سمعه وبصره وعقله، سلامة أعضائه من كل آفات، يفكر في نفسه، فلو خلز في نفسه وفكر في نعم الله عليه لعجز عن عدها، ولا أيقن يقينا أنها نعم لا يستطيع عدها ولا إحصاءها. ولكن من كرم الله أننا إذا شكرناه جل وعلا عليها زادنا فضلا وإحسانا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال: وإن تعدوا نعمة لا تحصوها إن الإنسان ظلوم كفار. فالإنسان ظلوم وجاحد، يجحد نعم الله عليه وإن لم يقلها بلسانه، لكن لا ترى يقابلها بشكر الله عليها ولا بالقيام بواجبها. فإن شكر النعمة أن نقابلها بشكر الله، أولا بقلوبنا بأن نعتقد حقا أنها من الله فضلا وإحسانا، لا بحولنا ولا بقوتنا وقدرتنا. ثانيا أن نعلم أن هذه النعم من الله، لا أول لا بحول قوتنا، ثانيا أن نعلم ضعفنا وعجزنا وكمال افتقار ربنا، وندبر قول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالخلق كلهم فقراء بذواتهم، والله جل وعلا غني بذاته عن جميع خلقه. ولهذا لا بد من التأمل والتدبر في عظيم هذه النعم، وأنها من الله جل وفضل وإحسانا، وأننا فقراء إلى الله، كلنا فقراء إلى الله، وكلنا بحاجة إلى فضله وكرمه. رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير. ثم نشكره بألسنتنا بأن نثني عليه الخير كله في كل أحوالنا، فإن الله جل وعلا لا أحد أحب إليه الثناء من رب العالمين من ذلك أنه أثنى على نفسه، فنحمده بألسنتنا ونثني عليه ونذكر إخوة نعم الله علينا، لأن تذكر النعم مما يدعو إلى شكرها، كما قال الله لموسى: وذكرهم بأيام الله. فنذكر نعم الله وآلاءه علينا بألسنتنا، ثم نتبع ذلك أيضا بشكره بجوارحنا، فنؤدي فرائضها التي فرض علينا وواجباتها التي أوجب علينا ونبتعد عن المعاصي والمحرمات التي حرمها علينا، شكرا لله على نعمته، لأن من حق المنعم أن نطيعه ونبتغي رضاه ونبتعد عن مخالف أمره. ثم أيضا نعلم أن أعظم نعمة من الله بها العبد أن هداه للإسلام. أعظم النعم وأجلها هدايتك للإسلام، فإنها أعظم النعم وأكبرها، كما قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فأعظم النعم وأجلها أن تعرف ربك وتعرف نبيك صلى الله عليه وسلم وتعلم دين الإسلام وأحكامه وواجباته، فهذه أجل النعم وأعظمها، من فقدها فلا خير عنده. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوب من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ثم يلي نعمة الإسلام صحة البدن وسلامته وعافيته وخلوه من الأمراض والأسقام والأدواء. ثم يليه نعمة الأمن والاستقرار، فإن نعمة الأمن نعمة عظيمة وشأنها كبير، نوه الله بها في كتابه وأرشد إليها وذكر العباد بها. فجاء في دعاء الخليل عليه السلام لمكة لما فرغ من بناء البيت، قال في دعاء: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فبدأ بالأمن قبل الرزق، لأنه إذا وجد الأمن حصل الرزق، وانطلق الناس في السير في الأرض وابتغاء فضل الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإذا اختل الأمن تعطلت الحركة وقل النشاط واشتغل كل بنفسه فضاعت الأمور واختلت الموازين وحصل ما حصل، نسأل الله السلامة والعافية. وقال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. كان العرب يحترم سكان بيت الحرام ويجلونهم لأنهم في أشرف بقعة وأفضل بقعة، فيحترمون لأجل بيت الله الحرام. فالله ذكر بقوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فمن حولهم في فتن وصراع ونزاع، والعرب ساكنون آمنوا في بلادهم بيت الله الحرام، فذكرهم بهذه النعمة وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فانظر إلى هذه المنصب العظيمة، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فلما كفرت بأنعم الله أذاقها لباس الجوع والخوف، فبدل الشبع بالجوع والأمن بالخوف، كل هذه عقوبة من الله. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأمن في الأوطان من أعظم النعم، من أصبح آمنا في سربه وعام في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذاب رياء. نحن في هذا البلد المبارك نعيش هذه النعمة ونرتع في هذه النعمة، نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير، فالحمد لله على فضله، لكن يجب أن نشكر عليها وأن نتذكرها ونعرف قدرها ونشكر من تفضل بها ونتعاون مع قيادتنا فيما يحقق هذه النعمة ويديم استمرارها وبقاها. ونسأل الله ألا ينزع منا بذنب من ذنوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجآت نقمتك ومن سائر سخطك.
3: اللهم آمنا في أوطاننا وفي دورنا وفي قبورنا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وأذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. أثابكم الله. هذا عمر يقول: حفظكم الله، ما هو المفهوم الشرعي للوصية وهل لها شروط؟
4: الوصية حقيقتها التبرع بالمال بعد الموت، هذه الوصية، التبرع بالمال بعد الموت هذه الوصية، إلا أنها على قسمين: قسم واجب وقسم مستحب. فالواجب أن يوصي من له بالناس علاقة وبينه وبين مداخلات ذات تجارة وبيع وأخذ وعطاء، له وعليه أن يوصي هذا بما عليه من الحقوق وما عنده الأمانات والودائع، ويضبطها ويسجلها حتى لو فجأه الموت فإذا وصيته واضحة والأمر جلي. الثاني: من كان في ذمم الآخرين له حقوق فيسجلها، أولا ليسترجعها أبناؤه، ثانيا لتبرأ ذمة من عليه الحق ألا يبقى مرتهنا بالدين الذي عليه، هذه هي واجبة. وأما الثاني فمستحبة، وهي المشار إليها بقول الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فقوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا، أي مال، الوصية للأقربين. في أول الإسلام كان واجبا أن يوصي لوالديه وأقاربه مطلقا، ولكن جاءت آيات المواريث وتنظيم الفرائض فأصبحت آية البقرة خاصة في حق من لم يكن وارثا، ويخرج منها من كان وارثا فإنه لا حق له بالوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وشروط الوصية أمور: أولا أن تكون بعد الموت، وأن يكتب بصحته وسلامته بعد الموت، يكتبها في حال صحته وسلامته وكمال عقله، وأن تكون بعد الموت، وأن تكون بالثلث أقل. فالوصية تكون بثلث ما خلف، والمستحب أن يكون بأقل، إن كان الورث فقراء والمال قليل فكان السلف يستحبون الوصية بالخمس، فإن تجاوز الربع ولا يتجاوز الثلث، لأن النبي قال: الثلث والثلث كثير. ثالثا أن تكون في الثلث وألا تكون لوارث، فإن الوارث له حقه الذي قسم الله له ورتبه في كتابه العزيز في الفرائض، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ومن شروطها العدل فيها، فلا تكون الوصية سببا لحرمان بعض ورثه أو تفضيل بعض على بعض، أو يقر بدين على لأحد، أو بأن له في ذمة دين لأحد ورثه لأجل أن يخصه بالمال، أو يتناء أو يعني يدعي شراء شيء بثمن فاحش لأجل حرمان الورثة، أو يبيع بثمن ناقص لأجل حرمان الورثة، كل هذا لا يجوز. فلا بد بالوصية العدل ألا يضر بها أحد، وألا يقر بما يضر بالورثة، وألا يتنازل عن شيء يضر بالورثة، لأنه بعد موته ليس له إلا الثلث. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله صدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. وكلما كانت الوصية في حال الصحة والعافية كان أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصدقة أي الصدقة أفضل، قال: أن تصدق وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمن الغنى، ولا تهمل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. ومن شروطها أن تؤدى كاملة وتنفذ كما أوصى الموصي إذا لم يكن فيها إثم أو جور، فإن كان فيها إثم أو جور فلا بد أن يزال. قال الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ونسأل الله للجميع التوفيق.
3: اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. أيضا الأخ عمر الحارثي يقول: إذا كانت الوصية فيها ظلم للبنات هل تنفذ؟ وما حكم حرمان النساء من الميراث؟
4: لو أن موصٍ أوصى فقال: أوصي بربع مالي أو ذل مالي لأبناء الذكور دون الإناث، لقلنا هذه وصية جائرة وظالمة تعدي على حدود الله، فيجب أن تصحح، لأنه لا يمكن أن أحرم البنات من الوصية. إذا كان قصد الفقراء فليشمل الأبناء والبنات، أما أن يقضي وصيته ثلث مالي على أيدي أبناء الذكور دون البنات لأجل حرمانهن من ذلك، هذه وصية جائرة ما أريد بوجه الله، وإنما أريد التحايل على حرمات الله. جاء في الحديث: إن الرجل ليعمل بالعمل من طاعة الله 70-60 سنة ثم يحضره الموت فيجور في وصيته فيختم له بشر فيدخل النار، وإن العبد ليعمل بمعصية الله 60 عاما فيحضره الموت فيعدل في وصيته فيدخل الجنة. فالحذر الحذر من وصية جائرة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فاتباع الهوى لا يجوز، واتباع الحق والعمل به فيه الغنى والكفاية. ورب محروم من الميراث بغير حق يغنيه الله، ورب من حلف بمع الوصية يفقره الله ويعاقبه. فالحذر الحذر من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.
3: أنتقل إلى سائل آخر، أبو ثامر يسأل بارك الله فيكم عن الوقف، يقول: هل من وقف عقارا وهو على قيد الحياة ثم بدا له رأي آخر هل يرجع عن الوقف؟ وما المقصود بالوقف وحكمه؟
4: الوقف من العقود اللازمة التي لا يجوز الرجوع فيها، كما في قصة عمر في وقف لما قال النبي: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. فالوقف إذا أوقفه العبد خرج من ملكه إلى ملك الله، فلا حق له في الرجوع عنه، بل يثبت الوقف ويلزم بمجرد الوقف، سواء كان بالقول كقوله أوقفت أو سبلت، أو كان بالفعل بنى أرضا ومسجدا وفتح الأبواب للصلاة فيه، هذا يعتبر وقفا ولا يتراجع فيه. أرضا شرع أذن للناس بالدفن فيها فلا يجوز له منعهم بعد ذلك، لأن هذا وقف بالفعل. فالمهم أن الوقف سواء كان بالقول أو سواء كان بالفعل الدال على القول فإنه من العقود اللازمة التي لا يجوز الرجوع عنها.
3: بارك الله فيكم. يقول: ما هو الوقف المنجز؟
4: الذي ما علق بالموت، بأن قال أوقفتك في حياته، أوقفت هذه العمارة، أوقفت هذه المزرعة، أوقفت هذا الدكان، يعني في حياتي وصحتي، غير مقيد بشيء.
3: أنتقل إلى سائل آخر يسأل، يقول حفظكم الله: ما هي الموبقات وما أثرها في عقيدة المسلم حفظكم الله؟ وهل السحر من الموبقات؟
4: النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، لأن المعاصي تختلف من قبح إلى أقبح، من شيء أشر منها، فقال: وكلها معاصي لكن بعضها أشر من بعض وأخبث من بعض، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، فإن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأظلم الظلم، لأن صاحب إن لقي الله غير تائب منه فإنه مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الثاني السحر، فإن السحر أيضا يلي الشرك، لأن الساحر الغالب لا ينفذ سحره إلا إذا استعان بالجن والشياطين وعبدهم من دون الله وسجدهم دون الله وقرب المقربين، فإن السحرة يستمتعون بالشياطين كما أن الشياطين تستعين بهم. قال جل وعلا عنهم: قال ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال علماء: فاستمتاع الشياطين بالإنس أنهم عبادة الإنس لهم وخضوعهم لهم وطاعتهم لهم، واستمتاع الإنس بالجن أنه يحصل على بعض مقاصده وأغراضه السيئة الخبيثة. فالسحر شرك كفر تعلمه وتعليمه، ولا يجوز إقراره ولا إتيان الساحر، بل يجب قتله متى علم عن سحره، لأنه بلاء عظيم. الثالث قتل النفس بغير حق، فإن قتل النفس بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب ومصيبة عظيمة، فإنها تلي الشرك بالله في عظيم مفاسدها وأضرارها. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالقتل بالعمد العدوان متوعد بأعظم وعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ورابعا أكل الربا، فإن الربا من كبائر الذنوب، أنزل الله في تحريمه آيات محكمات هن من آخر القرآن نزولا، وتوعد بوعيد شديد فقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال: فمن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. كل ذلك لعظيم خبث الربا، وأنه ظلم وعدوان. وإن زعم أهل المصارف أنه تسهيل مهمة، لكنه ظلم وامتصاص مال بغير حق. ومنها أكل مال اليتيم، فأكل مال اليتيم من سبع الموبقات. يقول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والتولي يوم الزحف، أي الانصراف وقت المصافة بين المسلمين وأعدائهم، فلا يحل للمسلم وهو في موضع القتال وفي ميدين الوغى أن ينصرف إخوانه بني القاتل، إلا أن يفر متحيزا إلى في أقوى وإلى جانب أقوى، وإلا في الأصل أن يثبت ويستعين بالله إذا حضر، ولا يفر بل يصبر، فإما شهادة وإما نصر وغنيمة. ثم قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهو من كبائر الذنوب،

0: سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، لا هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. بإذن الله تعالى نلقاكم على خير في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: مسائل وقواعد في العقيدة.
4: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
5: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
6: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
3: مسائل وقواعد في العقيدة.
4: فالله عز وجل منزه عن مماثلات المخلوقين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون صفاته مماثلة لصفات المخلوقين. وخذ مثالا سهلا، علم الله عز وجل ثابت عجيب. طيب المخلوق له علم؟ له علم. يلا هذا الدليل، هذا الدليل. يلا طيب، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، تعلمونهن مما علمكم الله، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن. والآيات في هذا كثيرة، كلنا يعلم أن الإنسان له علم، أليس كذلك؟ طيب هل علمنا، هل علم الله مماثل لعلمنا؟ كلا والله، علمنا محدود، وعلمنا سابقه جهل، وعلمنا يزول، أليس كذلك؟ علمنا محدود. ثانيا مسبوق بإيش؟ بجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هو أيضا ينسى، يعني فيه آفة النسيان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا بشر مثلكم، إيش؟ أنسى كما تنسوا. علم الله عز وجل هل هو محدود؟ لا، غير محدود، يعلم كل شيء. طيب هل هو مسبوق بجهل؟ لا، هو لم يزل عالما. هل يلحقه نسيان؟ لا. قال الله عز وجل ناقلا عن موسى صلى الله عليه وسلم حينما قال له فرعون: ما بال القرون الأولى؟ ماذا قال؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. معنى لا يضل أي لا يجهل، ولا ينسى أي لا ينسى ما علمه. فهو عز وجل يعلم كل شيء أزلا وأبدا. إذن نحن نثبت لأهل العلم ونثبت لأنفسنا علما، وهل يلزم من إثبات العلم لله وإثباتنا العلم لأنفسنا أن نمثل الله بخلقه؟ لا.
3: مسائل وقواعد في العقيدة.
4: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
5: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
6: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
3: مسائل وقواعد في العقيدة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: شذرات من محاضرات،
8: شذرات من محاضرات،
7: شذرات
8: في مجالس عامرة بالعلم النافع
7: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
8: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
7: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
8: شذرات من محاضرات.
9: يقول الله جل وعلا في حق الزوجين: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فبين الله صفة النكاح وأنه ميثاق، ووصف هذا الميثاق بأنه غليظ: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فسماه ميثاقا ووصف هذا الميثاق

0: أنه ميثاق غليظ مؤكد. هذا العقد النكاح بين الزوجين عقد فيه نقلة للمرأة من حياتها بين أهلها إلى حياتها الزوجية، ونقلة للرجل أيضا من حياته بين أبويه إلى أن يكون رب أسرة وراعي أسرة. هذه الأسرة التي تتكون من الأب والأم يجب على كل من الزوجين أن يحترما هذه الأسرة ويعتنيا بإصلاح تلك الأسرة وبناء تلك الأسرة على أسس من الأخلاق والقيم والفضائل. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز في بيان ما لكل من الزوجين على صاحبه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أن على الزوجة واجبا فلها حق، وكما أن على الزوج واجب فله حق. مستمعي الكريم، هذا العقد أعني عقد النكاح يجعل الزوجين متعاونين متساعدين في هذه الحياة، يتعاونان على بناء الأسرة وتربية الأجيال، فتخرج الأجيال من تلكم البيوت وهم في غاية من الآداب والأخلاق والاحترام. أيها المستمع، أيتها المستمعة، قد يطرأ على الحياة الزوجية ما يكدر صفوها وما ينغص تلك الحياة، وقد تتطور هذه القضية إلى أن يكون هناك فراق بين الزوجين، بين الرجل وبين المرأة. فإذا قدر فراق بين الزوجين وافترقا بطلاق نحو ذلك، مما بطلاق وإما فسخ، فماذا يجب على الزوجين بعد الفراق؟ عقد النكاح انتهى، لكن لا بد أن يبقى في خيال الرجل شيء من احترام المرأة السابقة، وكذلك المرأة يبقى في خيالتها شيء من احترامها للزوج. والله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم.
1: مستمعين الكرام، هذه الآية العظيمة من القواعد السلوكية التي تدل على عظمة الدين وشموله وروعة مبادئه، والوصية فيها بأن لا ينسى الزوج والزوجة في غمرة التأثر بالفراق والانفصال ما كان بينهم من سابق عشرة ومودة ورحمة.
0: أيها المستمع المسلم، أيتها المستمعة المسلمة، يحدث عند بعض اللؤماء من الناس أمر مشي، فعندما يقع الطلاق تحاول المرأة أو أهلها تشويه صورة الزوج: تم الطلاق فليستر كل منكم على صاحبه وليرخي الستار عما علم وليدع الأمور إلى الله. وأحيانا يتحدث الزوج عن مساوئ تلك المرأة ومساوئ أهلها ويعيبهم ويقدح فيهم، ولو قال رجل أريد أخطب أخت فلانة لقال فيها وفيها ومريها، كل ذلك انتقاما من تلك المرأة، فينجر إلى الطعن في أخواتها وأهل بيتها.
1: مستمعين الأعزاء، إن أفضل مثال يضرب للوفاء بين الزوجين ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وبالأخص مع خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: إني رزقت حبها.
0: إن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم معاكس لهذا كله، هديه الوفاء والاحترام. أول نسائه تزوجهن خديجة رضي الله عنها بنت خويلد، هي التي خطبته لنفسها وأرسلت من يدعوه إلى خطبتها، فتزوجها ولها من عمر 40 وللنبي محمد 25 سنة. كانت تواكب ساعات الوحي الأولى، فكانت خير عون له على كل ما عاناه وقت الوحي، ثبتت قلبه وذهبت به إلى ورقة عمها، وأخبر النبي أن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، وأنه يتمنى أن يعيش لينصر النبي صلى الله عليه وسلم. ويتقول له: كلا، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتغني الضيفة وتصل الرحمة، تكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق. عادت معه فترة البعثة الأولى، تلك الفترة العصيبة القاسية، إلا أنها تضمد جراحة وتسليه من كل همومه، وتوفيت في العام العاشر من البعثة ويسمى عام الحسن. هاجر النبي إلى المدينة وتزوج عائشة وحفصة وسودة وأم حبيبة إلى غير ذلك. ولكن ما كان خبر خديجة؟ خديجة لم تغب عن ذاكرته أبدا إلى أن لقي ربه. تذكر عائشة أم المؤمنين تقول: ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة، كان النبي يكثر من ذكرها، وكان إذا قرب حشيت قطعها وقال: ابعثوا بها إلى صديقات خديجة، ابعثوا بها إلى صديقات خديجة. ويذبح الذبائح أحيانا أعضاء فيقول: ابعثوا بها إلى خليلات خديجة. وتقول أيضا: إني قلت له: قد عوضك الله خيرا منها، عجوز شمطة ماتت. قال: كانت وكانت وكان لي منها ولد. كانت وكانت يعدد فضائلها ومناقبها وأعمالها الطيبة، وكان لي منها ولد. وتقول أيضا: استأنف هالة بنت خويلد على النبي، فلما سمع صوتها قال: اللهم هالة بنت خويلد، وارتاع لذلك الصوت. في يوم بدر أسر العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أريد فك الأسرى لم يكن مع النبي ما يفدي به العاص بن الربيع، فبعثت زينب بعقد كان لخديجة، فلما رآه النبي ذرفت عيناه تذكرا لخديجة، فقال: إن شئتم أن تفكوا هذا الأسير، ففكه الصحابة وأرجع عقد زينب لها. هكذا الوفاء، هكذا الفضائل. فيا أيها الزوج ويا أيتها الزوجة، ليكتم كل منكم ما شاهد عن صاحبه، ولا ينشر عيبا ولا يتحد بسوء، وليلخي الستار على الحياة الزوجية، ومضى ما مضى، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا.
2: شذرات من محاضرات في مجالس عامرة بالعلم النافع
3: ورياض جنة زاخرة بالنفائس،
2: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
3: من محاضرات في شتى فنون العلم.
2: شذرات من محاضرات.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان: حال السلف مع القرآن، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى.
5: أيها الأحبة الكرام، أحمد الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، الذي هيأ لنا هذا اللقاء في هذا البلد المبارك، في هذا البيت المبارك من بيوت الله عز وجل، وهي عبارة عن محاضرة تتعلق أو عنون لها بحال السلف مع القرآن. معلوم أيها الأحبة أن نعم الله جل وعلا على عباده ومننه على عباده كثيرة جدا لا تحصى. أنزل علينا خير كتبه، وأنزله على خير رسله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلنا الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس، وأنزل علينا هذا الكتاب الذي جمع الخير كله، وهذه الشريعة السمحة، شريعة تامة كاملة فاضلة. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، نور لا تطفأ مصابيحه، وسراج لا يخبو توقده، ومنهاج لا يضل نهجه، وعز لا يهدم أنصاره ولا يهزم أنصاره، وهو معدن الإيمان وينبوع الحكمة والعلم، جعله الله ريا لعطش العلماء، وربيعا لقلوب الفقهاء، ودواء ليس بعده دواء. هذا الكتاب هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم وفصل ما بيننا. هو الحق ليس بالهزل، بالحق أنزله الله وبالحق نزل. من عمل به أجر ومن حكم به عدل، من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال الله جل في علاه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من طلب الهدى منه أعزه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أذله الله. يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم الله كثيرة ومننه جليلة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها، وربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه، حتى إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطها وتبرب منها واستحكم ملكه لها سلبه الله إياها. فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه. فإذا أراد الله بعبده خيرا ورشدا أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه ورضاه به وأوزعه شكره عليه. فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه استخار ربه استخارة جاهل، استخارة جاهل بمصلحته عاجز عنها، مفوض إلى الله طالب منه حسن اختياره، حسن اختياره له. وليس على العبد أضر من ملله النعم أو من ملله لنعم الله عز وجل، فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بها، بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة. هذا وهي من أعظم نعم الله عليه، وهي من أعظم نعم الله عليه. فأكثر الناس أعداء أو أعداء نعم الله، أعداء نعم الله عليهم، ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمة، وهم مجتهدون في دفعها وردها جهلا وظلما وزوالها بظلم جهلا وظلما. فكم فأحدهم يسعى إلى دفع تلك النعم بجهله، والله عز وجل يستره ويعينه. والله جل في علاه ويقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليس للنعم أعدى من نفس العبد، فهو مع عدوه ظهير على نفسه. فعدوه يطرحه في نعم النار في نعمه التي يظن أنها نعم وهو ينفخ فيها، فهو الذي مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ. فإذا اشتد ضرامها استغاث من الحريق، وكان غايته معاتبة الأقدار وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. والكلام أيها الأحبة في هذه المحاضرة أو عن هذه المحاضرة في جوانب متعددة، نلخصها أولا في ذكر جملة من النصوص الواردة في فضل القرآن، ثانيا بيان معنى النصيحة لكتاب الله والإشارة إلى جملة من خصائص القرآن وأسراره. ثالثا هجر القرآن. رابعا نماذج عن السلف في بيان حالهم مع القرآن. والخامسة الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. فأول تلك النقاط ذكر جملة من النصوص الدالة على فضل كتاب الله جل وعز وأهله. النصوص أيها الأحبة في هذا الباب كثيرة جدا وأشهر من أن تورد، نورد بعضا منها. من ذلك قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ويقول جل وعلا: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ويقول الله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فمن فضائل القرآن أيها الأحبة، من فضائله، وفضائله كثيرة، وقد ألف في ذلك الأئمة إما في كتاب مجموع فضمنوا الكلام عن فضائل القرآن أو في رسائل مفردة وكتب مفردة. فمن تلك الفضائل أنه شفاء ورحمة. يقول الله جل في علاه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يقول الإمام قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله فيما أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناد لا بأس به وذكره الفاجي في سنن الصالحين، قال: لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان، إلا قام بزيادة أو نقصان. ثم تلا قول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وأخرج الإمام ابن ماجة في سننه والحاكم في مستدركه وصححه البصيري في الزوائد وهو كذلك، أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: عليكم بالشفاءين القرآن والعسل. هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول فيه الإمام ابن القيم: شفاء ودواء لجماع أمراض القلب، لجماع أمراض القلب، أمراض الشبهات والشهوات، إذ فيه البراهين القاطعة ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث إذا أدرك ذلك يرى الأشياء على ما هي عليه. ففيه إثبات المعاد والنبوات والصفات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة، فهو شفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. إلى أن قال: وأما شفاؤه من الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار. فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده ويرغب عما يضره، فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي، فيصلح القلب فتصلح إرادته، إذا صلح القلب صلحت إرادته، فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق، فيتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه ويؤيده ويفرحه ويسره وينشطه، كما يتغذى البدن مما ينميه ويقويه. وكل أيها الأحبة، كل من القلب والبدن محتاج إلى أن يربى بالأغذية المصلحة له، والحمية يعني الامتناع والحمية عما يضره، فلا ينمو إلا بإعطائه ما ينفعه ومنع ما يضره. فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك، ولا سبيل إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن، وإن وصل إليه شيء من غيره فهو نذر يسير لا يحصل به تمام المقصود. انتهى كلامه رحمه الله من إغاثة اللهفان. فمن فضائله أنه شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. من فضائل القرآن أيها الأحبة أنه يشفع يوم القيامة لمن قرأه وعمل به في الدنيا. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. فإذا من فضائله أنه شفيع لأصحابه وأهل العاملين به. من فضائل القرآن أيها الأحبة فضل هذا القرآن على سائر الكلام. بوب بهذا الإمام البخاري في الصحيح وذكر تحت هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن يعني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح فيها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: مطابقة الحديث للترجمة من جهة ثبوت فضل قارئ القرآن على غيره، فضل قارئ القرآن على غيره، فيستلزم فضل القرآن على سائر الكلام، كما فضل الأترجة على سائر الفواكه، على سائر الفواكه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الستة إلا مسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي راوي هذا الحديث عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. قال الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق حملة القرآن: فكان يعني أبو عبد الرحمن يعلم يعني القرآن من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج، إلى إمرة الحجاج. هذا الحديث أيها الأحبة ظاهر في فضل القرآن وتعلمه، لأن الخيرية في التعلم والتعليم تقتضي خيرية وأفضلية المتعلم وهو القرآن. وأخرج ابن الضري في فضائل القرآن بإسناد صحيح عن أبي الأحوص أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقرئ، عبد الله بن مسعود كان يقرئ الرجل الآية ثم يقول له وهو يقرئه: إنها لخير مما طلعت عليه الشمس، هذه الآية التي تقرأها لخير مما طلعت عليه الشمس، وما على الأرض من شيء يعني يساويها. يقول الراوي أبو الأحوص: حتى يقول عبد الله ذلك في القرآن كله، كلما يعلم يقول للطالب هذه الكلمة حتى يأتي على القرآن ماذا؟ كله. وأخرج أبو عبيد بسند صحيح في الفضائل أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول وهو يقرئ، قال: كان يقرئ القرآن فيمر بالآية فيقول للرجل: خذها، فوالله لهي خير مما على الأرض من شيء، يعني لا يساويها شيء. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الفضيلة التالية أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يغلط بعض الناس فيظن أن أهل القرآن هم من يتلونه فقط دون إقامة حروفه وحدوده، وهذا فهم غلط بين، بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم عن صفة الخوارج وبين لنا أمرهم، فقال كما أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. قال الحافظ المستغفري في كتابه فضائل القرآن مبوبا على هذا الحديث: باب ما جاء في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين وهم الخوارج والحرورية. أهل القرآن على الحقيقة أيها الأحبة هم من يؤمنون بكتاب الله وأنه منزل منه جل وعلا، وأنه كلامه على الحقيقة ليس بمخلوق، وهو صفة من صفاته، منه بدا وإليه يعود، يحلون حلالا يحرمون حراما، يقومون به حق القيام، يعملون بما دل عليه. هؤلاء هم أهل القرآن وهم أهل الله وهم خاصته، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما ذكره أخرجه أبو عبيد بسند لا بأس به بالفضائل، وذكره الباجي في سنن الصالحين. قال: قرأ القرآن 3 نفر. رجل قرأ القرآن فأعده بضاعة يطلب به ما عند الناس من مصر إلى مصر، هذا قسم يتأكل به. وقوم قرأوا القرآن فثقفوه كما تثقف القدح فأقاموا حروفه وأضاعوا حدوده واستدروا به ما عند الولاة واستطالوا به على أهل البلاد. وما أكثر هذا الصنف من حملة القرآن، لا كثرهم الله عز وجل. هذا الصنف متقنون للقراءة لكنهم لا يقومون به حق القيام. قال: ورجل قرأ القرآن فبدأ بدواء ما تعلم من القرآن، بدأ بنفسه بدواء يعالج نفسه، فجعله على داء قلبه فهملت عيناه وسهر ليله وتسربل الحزن وارتدى الخشوع، فبهم يسقي الله الغيظ ويتقى العدو ويدفع البلاء. فوالله لهذا الضرب من حملة القرآن أقل في الناس من الكبريت الأحمر، أقل في الناس من الكبريت الأحمر، يعني ندرة. أهل القرآن أيها الأحبة الذين تقدم وصفهم والذين جاء فيهم فضل تلاوتهم لكتاب الله جل وعلا، جاء في فضلهم حديث شريف نبيل أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والآجري في أخلاق حملة القرآن بإسناد حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لله من الناس أهلون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته. عكفوا على هذا القرآن دراسة وحفظا وتدبرا وعملا وعبادة، ولهجوا به ذكرا، قاموا به علما وعملا ودعوة، فاستحقوا أيها الأحبة أن يكونوا من أهله وأن يكونوا من أهل الله وخاصته. من فضائل القرآن أيها الأحبة أن صاحبه مغبوب. أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمر: ورجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل. وعند البخاري من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: يا ليت لي مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم متكلما عن أنواع الحسد والحسدة، قال: وقسم آخر إذا حسد لم يتمنى زوال نعمة المحسود، بل يسعى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى مثل أن يكون مثله، فإن كانت الفضائل دنيوية فلا خير في ذلك، يعني في التمني، كما قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وإن كانت فضائل دينية فهو حسن، وقد تمنى النبي عليه الصلاة والسلام الشهادة في سبيل الله، إلى أن قال بعد أن ذكر حديث الباب، قال: وهذه هي الغطة، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام حسدا من باب الاستعارة. وقال الإمام ابن القيم في الفوائد لما تكلم عن حدود الأخلاق: الأخلاق لها حدود، الأخلاق لها حدود. فلما تكلم عن حدود الأخلاق قال: وللحسد حدود، وهو المنافسة في طلب الكمال، المنافسة في طلب الكمال، والأنفة أن يتقدم عليه نظيره. فمن تعدى على هذا المعنى، فمن تعدى ذلك صار بغيا وظلما، يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود، ويحرص على إيذائه، ومتى نقص عن ذلك كان دناءة وضعف همة وصغر نفس. ثم ذكر حديث الباب: لا حسد إلا في اثنتين، ثم قال: فهذا حسد منافسة، يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود. لا حسد مهانة يتمنى به نعمة زوال نعمة عن المحسود. إذن من فضائل القرآن أن صاحبه مغبوط أو محسود على ما أتاه الله عز وجل. من فضائل القرآن أيها الأحبة، لماذا نحن نعدد بعضا من الفضائل؟ لأن حال السلف مرتبط باستشعارهم لهذه الفضائل. من فضائل القرآن أيها الأحبة، الأجر الجزيل لمن قرأ حرفا واحدا منه، فكيف بمن قرأه بأكمله. أخرج الترمذي في جامعه، وقال حسن صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وأخرج الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن، وابن أبي شيبة في المصنف، واللفظ له بإسناد صحيح، عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله تعالى عنه قال: تعلموا القرآن فإنه يكتب بكل حرف منه عشر حسنات، ويكفر به عشر سيئات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف عشر، ولام عشر، وميم عشر. يعني في ألف لام ميم 30 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء، وهذا الأثر له حكم الرفع. هذه أيها الأحبة جمل من فضائل القرآن، وإلا وفضائله كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وهو حديث حسن، أنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وثانيا أيها الأحبة، الكلام عن النصيحة لكتاب الله، والإشارة إلى جملة من خصائص هذا الكتاب العزيز وأسراره. أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قالها ثلاثا: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: ولكتابه. قال الإمام ابن رجب: أما النصيحة لكتاب الله، كيف تكون النصيحة لكتاب الله؟ قال: فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو كلام الخالق وشدة الرغبة في فهمه وشدة العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه وأن يقوم به له بعدما يفهمه، إلى أن قال: ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. ثم نقل نقلا نفيسا عن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في قوله: والنصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته والوقوف مع أوامره ونواهيه وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والدعاء إليه وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. هذا معنى النصيحة، هذا معنى النصيحة لكتاب الله. وأما أسراره أيها الأحبة وخصائصه فكثيرة وأكثر من أن تحصر. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات: إن الكتاب، يعني الكتاب العزيز، قد تقرر أنه كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور البصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره ولا تمسك بشيء يخالفه، وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه لأنه معلوم من دين الأمة. وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره وأنيسه، أن يتخذه سميره وأنيسه، وأن يجعله جريسه على مر الأيام والليالي نظرا وعملا لا اقتصارا على أحدهما. فيوشك من فعل ذلك، فيوشك أن يفوز بالبغية وأن يظهر بالطلبة ويجد نفسه من السابقين وفي الرعيل الأول، فإن كان قادرا على ذلك ولا يقدر عليه إلا من زاول ما يعينه على ذلك من السنة المبينة للكتاب. وإلا فكلام الأئمة السابقين والسلف المتقدمين آخذ بيده في هذا المقصد الشريف والرتبة المنيفة. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق حملة القرآن: أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه عليه الصلاة والسلام وأعلمه قبل ما أنزل عليه، وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله أن القرآن عصمة لمن اعتصم به وهدى لمن اهتدى به وغنى لمن استغنى به وحرز من النار لمن اتبعه ونور لمن استنار به وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم أمر الله خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويؤمنوا بمتشابهه ويعتبروا بأمثاله ويقولوا آمنا به كل من عند ربنا. ثم وعدهم سبحانه على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة. ثم ندب خلقه جل وعلا إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا السماع، ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل فله الحمد، ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربح الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. فمن تأمل هذا علم أسرار وخصائص القرآن، وأسراره كما قلنا عظيمة وجليلة، جليلة أن تدركها العقول. قال الإمام ابن القيم في البدائع: وأسرار كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر، وإنما غاية أولو العلم الاستدلال بما ظهر منها على ما وراءها، وإن باديه إلى الخافي يسير، ما بدا منه بالنسبة إلى الخافي يسير. انتهى كلامه. أقول: فمن عظيم خصائصه وأسراره أن هذا الكتاب حوى كل أمر ينفع العباد والبلاد ويصلح المعاش والمعاد من عقيدة وشريعة وسلوك وأخلاق ورد باطل وتقرير حق وتذكرة ونذارة. لذا قال بعضهم حاويا وجامعا بعض علوم القرآن: حلال حرام محكم متشابه نذير بشير نذير عظة قصة مثل. هذه بعض أنواع العلوم في القرآن. فنجد أهل العلم أيها الأحبة، لذا نجد أهل العلم يطلقون على بعض الآيات أو على بعض السور أنها حوت خيرا كثيرا وكلية عظيمة. فمن ذلك مثلا سورة الواقعة قال فيها الإمام مسروق بن الأجدع رحمه الله تعالى فيما أخرجه أبو عبيد في الفضائل وابن أبي شيبة في المصنف بإسناد لا بأس به، قال: من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين، من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين وعلم الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة، فليتأمل هذه السورة العظيمة. ولهذا جاء عنه رضي الله عنه ورحمه كما في المصنف لابن أبي شيبة: كان يقوم الليل رضي الله تعالى عنه ورحمه حتى إن امرأته تقف خلفه تبكي حزنا عليه وشفقة من طول قيامه رحمه الله وغفر له. وتأمل في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال في هذه الآية الإمام ابن القيم في المدارج: قد جمع الله لرسوله عليه الصلاة والسلام مكارم الأخلاق في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد: أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وتأمل أيضا في قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، من سورة الصافات. انظر إلى السر البديع فيها بما قاله الإمام ابن القيم في البدائع. قال: وفي اقتران السلام عليهم، وسلام على المرسلين، في اقتران السلام عليهم بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار القرآن. يتضمن ما هو هذا السر؟ الرد على كل مبطل ومبتدع فإنه نزه نفسه تنزيها مطلقا كما نزه نفسه عما يقول خلقه فيه، ثم سلم على المرسلين، وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقوله المكذبون له المخالفون له. وإذا سلموا من كل ما رماهم به أعداؤهم لزم سلامة كل ما جاءوا به من الكذب والفساد، يعني ما رماهم به المكذبون. قال: وهذا المعنى بعينه، هذا المعنى بعينه في قوله: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، إلى أن قال: فتأمل هذا السر باقتران السلام على رسله بحمده وتسبيحه. وتأمل أيها المحب أيضا في سورة الزلزلة وفي قوله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جاء في معالم التنزيل للإمام البغوي في تفسيره أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أحكم آية نزلت في القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الإمام البغوي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميها هذه الآية الجامعة الفاذة، الجامعة الفاذة، حين سئل عن زكاة الحمر فقال: ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم ذكر رحمه الله أن الربيع بن حسين قال: مر رجل بالحسن وهو يقرأ هذه الآية، يعني الحسن، قال الرجل: حسبي قد انتهت الموعظة، آية محكمة، انتهى كلامه رحمه الله. والحديث الذي أشار إليه البغوي في زكاة الحمر حديث في الصحيحين، خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ابن حجر في الفتح شارحا معنى قوله عليه الصلاة والسلام الفاذة، قال: بالفاء وتشديد المعجمة، سماها جامعة لشمولها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية، وسماها فاذة لانفرادها في معناها. قال ابن التيمي: والمراد أن الآية دلت على أن من عمل باقتناء الحمير، يعني سؤال عن زكاة الحمر، أن من عمل باقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك، وإن عمل معصية رأى عقاب ذلك. وهذا من دقيق الفقه، أقول هذا من دقيق الفقه. وتأمل أيها المحب، وقلت الأسرار عظيمة والخصائص كثيرة، تأمل آية النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أجمع آية في القرآن لخير أو لشر آية في سورة النحل ثم تلاها، أخرجه الإمام ابن جرير في تفسيره بسند رجاله ثقات. وهكذا آيات وأمثلة عديدة لمن تدبر هذا الكتاب ولمن تأمل وتذكره، والذكرى تنفع المؤمنين. قال الإمام ابن القيم في البدائع: إذا تأملت القرآن، إذا تأملت القرآن وتدبرت وأعرته فكرا وافيا اطلعت فيه من أسرار المناظرات وتقرير الحجج الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة.

الناس على ظلمه وزهدوا في إنصافه كالقرآن الكريم. فلله ما أقل عارفين، وإن أحدنا لو ذهب يبحث عن العالمين بما فيه بحق وصدق في أغلب ما يرى ويسمع لأعياه قلابه. أيها الإخوة، اتخذ كثير من الناس القرآن مهجورا، والسد الذي هو أدنى بالذي هو خير صحف ومجلات، حكايات وثقافات تموج بها الدنيا صباح مساء، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والعجب ولا يكاد ينقضي العجب من كثير من الناس أن كتاب ربهم بينهم ومعهم، وقد أحاط بهم الظلام من كل جانب، فيتخبطون فيه خط عشواء، والنور كما قلت بين أيديهم ولا يهتدون إليه سبيلا. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. كما قال قائلهم: كالعصف البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق رؤوسها محمول. والواقع أيها الأحبة أن كثيرا من أهل الإسلام شغلوا أنفسهم بما يضرهم ولا ينفعهم، وابتعدوا عن نورهم وأبعدوا، اشتغلوا بالسياسة والرياسة وحب الزعامة والجمهرة وعلوم دنيوية لا خير في كثير منها، ومال يجمع ولهث وراء اللذات والمهلكات. نشروا أعداء الدين والمغرضين عبر وسائل متعددة، نشروا الغزو الأخلاقي والعقدي، شبهات وشهوات. والمصيبة، كل المصيبة أن الكثير يستقبل ولا يرد. فما هذا التقصير أيها الأحبة عن الرجوع إلى المعين الصافي والمنهل العدل الذي لا ينقض. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، تقصير ينذر بخطر عظيم، والسعيد من رجع وآب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا أنواع هجر القرآن، قال: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان، هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف، هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين، وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامسة هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: وإن كان بعض الهجر أهون من بعض،

الله. تأملوا في قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وبقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وبقوله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، وبقوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. تأملوا وتدبروا في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتأملوا قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبروا في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليه ليتدبروا آياته. قال الإمام الحسن عند هذه الآية: وما تدبر آياته إلا اتباعه بعلمه. تأملوا وتدبروا قول الله تعالى: يتلونه حق تلاوته. قال عكرمة: يتبعونه حق اتباعه. وقال النخعي: يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله. استجابوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييه. وقفوا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالحياة النافعة في تحصيل الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ففيه العصمة والحياة والثقة والنجاة في الأولى والآخرة. ثم نعرض أيها الأحبة إلى ذكر بعض الأمثلة، والأمثلة كثيرة. هذه الأمثلة لا تقتصر على القراءة فقط في الصلاة أو في خارج الصلاة، لا تقتصر في رمضان أو في خارج رمضان، فهي شاملة لذلك كله. فأولهم وإمامهم وسيدهم وقائدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فداه أبي وأمي. أخرج الشيخان في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه من سورة النساء حتى جئت إلى الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. وفي المسند بسند صحيح وغيره أن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء كغليان القدر. وهذا الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ففي البخاري في الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينني الدين، إلى أن قالت: ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا لبناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه رضي الله عنه.

0: تقول: وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. وقالت رضي الله تعالى عنها كما في البخاري: لما أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يصلي بالناس، قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر إذا قام مقامه لم يسمع الناس من البكاء، لم يسمع الناس من البكاء. أدرك هؤلاء الصحابي رضي الله تعالى عنهم، هذا الصحابي الجليل ومن معه من أصحاب رسول الله، عظم هذه الآيات التي يتلونها ويتدبرونها، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وخرج أبو عبيد في فضائل القرآن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إني لأقرأ جزئي أو سبعي وأنا جالسة على فراشي أو على سريري. وأخرج أبو عبيد أيضا في الفضائل والبيهقي في الكبرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يختم القرآن في غير رمضان، من الجمعة إلى الجمعة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أخرج ابن أبي داود عن عثمان وابن مسعود وتميم الداري أنهم كانوا يختمون في سبع أو في سبع بأسانيد صحيحة، يعني في سبع ليال. ومن التابعين ومن سلف الأمة المهديين ما جاء عند ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف وأبي عبيد في الفضائل عن هشام بن عروة رحمه الله قال: كان عروة بن الزبير يقرأ القرآن في كل سبع. وأخرج أيضا عن أبي مجلس أنه كان يؤم الحج في رمضان وكان يختم في سبع. وأخرج ابن أبي شيبة أيضا عن إبراهيم النخعي قال: كان عبد الرحمن بن يزيد يقرأ القرآن في كل سبع. وكان علقمة النخعي والأسود بن يزيد يقرؤون القرآن كذلك في خمس والآخر في ست، وكان إبراهيم يقرأه في سبع. ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني أن عبد الله بن أحمد قال: كان أبي يختم القرآن في النهار في كل سبعة، يقرأ كل يوم سبعا لا يكاد يتركه نظرا. وقال حنبل: كان أبو عبد الله يختم من الجمعة إلى الجمعة. وفي مسائل ابن هانئ أن الإمام أحمد لما سئل في كم يقرأ القرآن قال: أقل ما يقرأ في سبع. وفي مسائل أبي داود أنه كره أن يقرأ في أكثر من أربعين، يعني في أربعين يوما ولا يقرأه الإنسان ولا يختمه. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: اقرأ القرآن في سبع ولا تقرأه في أقل من ثلاث. أخرجه الإمام سعيد بن منصور في إسناد صحيح. وقد يقول قائل: وقد وجد أن من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه من كان يختم في يوم وليلة كعثمان رضي الله تعالى عنه، وجاء عن بعض السلف منهم من كان يختم في ليلتين، وجاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كانت له ستون ختمة في رمضان سوى التي يقرأ بها في صلاته، بإسناد صحيح في مناقب الرازي، مناقب الإمام الشافعي الحافظ ابن أبي حاتم وغيرها. وهذا يدل على الاجتهاد، في تلاوة كتاب الله وتأمله. ولكن السنة أولى بالاتباع، كما سيرد. ولهذا علق الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي بكر بن شعبة بن عياش أنه مكث جاء في ترجمة أنه مكث نحو من 40 سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، يختم في كل يوم وليلة مرة. علق الذهبي رحمه الله قال: هذه عبادة يخضع لها، ولكن متابعة السنة أولى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في أقل من 3، وقال عليه الصلاة والسلام: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الذهبي أيضا في ترجمة الإمام وكيع بن الجراح الرؤاسي من السير، وقد روي عنه عن وكيعا أنه كان يصوم الدهر ويختم القرآن في كل ليلة. قال رحمه الله معلقا: قلت: هذه عبادة يخضع لها، ولكنها لمثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة. فقد صح نهيه عليه الصلاة والسلام أن يصوم المرء الدهر، وصح أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من 3. والدين يسر ومتابعة السنة أولى. فرضي الله عن وكيع، وأين مثل وكيع؟ ثم قال: وكل يؤخذ من قوله ويترك، فلا قدوة في خطأ العالم، نعم، ولا يوفق لما فعله باجتهاد. نسأل الله المسامحة للجميع. ولهذا قال الإمام أبو عبيد في فضائل معلقا على أثر عثمان رضي الله تعالى عنه الذي أشرنا إليه أنه كان يختم في يوم وليلة، قال: إلا أن الذي أختار من ذلك ألا نقرأ القرآن في أقل من 3 للأحاديث التي ذكرناها عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الكراهة لذلك. فهذه جمل من نماذج السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في اجتهادهم في كتاب الله عز وجل تدبرا وعلما وعملا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير، ختم الله لنا ولكم بخير. مما تقدم أيها الأحبة يعلم عظم هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والواجب على العباد جميعا أن يتلوه حق تلاوته ويقرؤوه حق قراءته، فيعملون به ويعلمون ويقومون به حلالا وحراما تعظيما للأمر والنهي. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: من عامل الله بالتقوى والطاعة، من عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته، عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. ويعلم أن التدبر في كتاب الله عز وجل والتفهم له عظيم جدا، بل هو أعظم كما قلنا، أعظم من إقامة حروفه حفظا. قال الإمام يحيى ابن أبي كثير اليمامي فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية: تعلم الفقه صلاة، تعلم الفقه صلاة، ودراسة القرآن صلاة. قال الصحابي الجليل الحبر البحر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: إن هذه القلوب أوعية، فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، ولا تشغلوها بغيره. وقال رحمه الله فيما أخرجه أبو نعيم في الحية: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحسنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. أدرك الأئمة أن من ضاع وأقام كتاب الله علما وعملا كان الله له في حال شدته وختم له بخير. فهذا الإمام الهمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني شيخ الإسلام الهمام قد ذكر في ترجمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه في السجنة الأخيرة التي سجنها ومات على إثرها، ومعلوم كم تعرض له هذا الإمام من إيذاء وتعد، نسأل الله عز وجل أن يعلي درجته في الجنان إنه جواد كريم. هذا الإمام يقول أخوه: ختمت أنا وأخي شيخ الإسلام ابن تيمية القرآن في السجنة الأخيرة 80 ختمة. ختمت القرآن أنا وأخي شيخ الإسلام في السجنة الأخيرة 80 ختمة حتى شرعت الواحدة 80، إلى أن بلغ عند قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال: فخرجت روحه عندها، رضي الله تعالى عنه، خرجت روحه عندها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما جاء في الصحيح الإمام البخاري: الأعمال بالخواتيم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على شيء بعث عليه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليكم بالفقه في كتابه والثبات عليه، وأن يتوفانا وإياكم على الإسلام والسنة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان حال السلف مع القرآن لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل، الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة
2: والتنزيل. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الوتر فقط بدون شفع أو سنة مسبقة، أي بعد صلاة العشاء مباشرة أو قبل النوم، سواء كان في وقت متأخر من الليل أو في وسط الليل، حيث أنني قد فعلت ذلك مرارا بسبب التعب والنعاس دون أن أصلي سنة العشاء الراتبة أو الشفع، فأقوم بصلاة ركعة واحدة، فهل عملي هذا صحيح؟
3: الجواب: من وجوه كرم الله جل وعلا على خلقه ما دل عليه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالشخص إذا تقرب إلى الله بعمل قليل أو كثير من أمور الطاعات، يعني مما لم يوجبه الله عليه، فهذا راجع إلى العبد. إن أكثر كثرت الحسنات، وإن قلل قلت الحسنات. أما ما أوجبه الله على العبد فهذا له باب آخر، والسائل يسأل عن وتره بركعة واحدة. فعلى هذا الأساس هذا الوتر صحيح، ولكنه قصر من جهة الراتبة، راتبة العشاء، فإن الله جل وعلا إذا جاء يوم القيامة وعرضت صلاة العبد عليه ووجد فيها شيء من الخلل يقول جل وعلا: انظروا إلى عبدي هل له من تطوع. فإذا كان له تطوع من الصلاة فإنه يجبر، فإن هذا التطوع يكون جابرا لما حصل من الخلل في صلاة الفريضة. وهذا أيضا وجه من وجوه كرم الله جل وعلا على عبده، وهذا يجري في الخلل في الزكاة مع الصدقة. إذا كان في خلل من ناحية الزكاة وكان يتصدق يجبر الخلل في الزكاة من هذه الصدقة، وهكذا في الصيام. وعلى العبد أن يحرص بقدر استطاعته أن يقدم لله جل وعلا ما يمكنه من أفعال الطاعات بالإضافة إلى قيامه بالواجبات، ولا يدخل عليه الشيطان فيتلاعب في عقله ويقترح عليه اقتراحات ويختلق في قلبه أعمالاً يعني يحمله على مباشرتها، وتكون هذه الأعمال لا فائدة له فيها، وإنما تكون مشغلة له عما فيه فائدة، فإن هذا مدخل من مداخل الشيطان على ابن آدم، وهو أن يعوقه عما فيه مصلحة دينية له مما يتنفل به العبد، يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، ويشغله بما يكون فيه إثم أو بما لا يكون فيه فائدة. فعلى العبد أن يتنبه لذلك، وبالله التوفيق.
1: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل،
4: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
1: إذاعة طريق السلف، طريق السلف، أثير على الأثر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.

أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا طيبا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

القائمين لله شهداء بالقسط بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا

جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا.

يحكم فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجلت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا

فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم
ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم

فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر

الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم إنهم لمعكم

يحبهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله.

والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل

قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم

ومقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لامسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل

أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقول

جاءنا من الحق وتطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا

أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد صيام ثلاثة

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا

أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم

إن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا

شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله أجرتم إن اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الروح

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا

وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم

إنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب

قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى يوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لهو ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي

قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل

دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون

فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم

ولا تطعد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطعدهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من علم منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله نجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من

والذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إن وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل

قراطيس تبدونها تخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولكن

يرى أم القرى ومن حولها. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي.

خير الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكما ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون فأقسم

منكم ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم حياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه

شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجر فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين.
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصرف عنها سنجزي الذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصرفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا

الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم

الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج

قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطهقا يصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا

قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة

أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء

ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا

أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل

ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ

قوم ليس بي تفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلون

فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة.

قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كيدا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبن

علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أورينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا